وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاء

أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه.

من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور

ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن

ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك

دنجی اسلام لسر شپالی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوها.

ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور.

ليتم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما

أخاف عليكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك

ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما تعلمون

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكونوا

على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب

سابق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا

كيدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم والله عليم بما يعملون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال

وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت

سيجي تستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن

0: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر.
1: بسراني عزيز استا كاتي بانجي بيانيا بكاتي هوليرو دور بري.
2: الله.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدال الرازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جويتان لبانك بيجبو او تي دليت اي وشواب لين اندا صلاوات لسر من بدن چنك اوي صلاوات لسر من لي بدات خواي گورا دجار صلاواتي لسر دداد اندا داوي پلو پاي برزم بوبكن لخوا او پلا برزا پليك لبهشتا دسكس ناكويت يك بند لبندكان اخوانا بيت داوا کار موکسش من بم اوی داوی وسیلم لخواب و بکات شیاوی شفاعتم دبید

السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه

يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر.

فاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما

خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما

عليه توكلت وعليه فليتوكل عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون عليه توكلت وعليه فليتوكل

هازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما

أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح

إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل

وصاف وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وتولى عنهم

على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى

أعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ولا

قال لا تثريب عليكم اليوم، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم، قال أبوهم إني لأجد، ولما فصلت العير قال أبوهم، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف.

وقال ادخلوا مصر وقال ادخلوا مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له

إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني

أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت.

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات

تغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار ليجزي

وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب فأتبعه

قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه

فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم

فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر

ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون.

ما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن

يصرف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف أو يأخذهم على

وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على

لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه

لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على

لهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة

فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض.

أمهاتكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها

يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا وإن عاقبتم ف...

الذل من الرحمن واخفض لهما جناح الذل من الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب

عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط

ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم

تسبح له السماوات السبع تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن

أخذناكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم

كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن

شاكلته قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح

0: واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: أم فرمديا پیشوا طبراني رواتي كردوا
2: لا عبد الله كري خبيب ورزاي خويل بفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بله وتم اي پیغمبري خوا چی ولم فرموي قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بله بيانيان و ايواران سيجار بستو لهموش تعد پارزري.

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: أنفر مديا بيشوا مسلم رواتي كردوا.

0: ام فرمودیا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اللهم عالم الغیب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه

0: مسلم.
1: أم فرمودية پیشوا أبو داود و ترمذي روايتي هم كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء.
1: هر كسيك بيانيان سيجارو ايواران سيجار أم ذكر بله هيتش تيك زياني پيناگيني ذكر كش بريتي لا.

0: ام فرموديا هردو بيشوا احمد نسائي روايتي عن كردوا
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده

0: نادي ام فرموديا بيشوا طبراني رواتي كردوا
1: استغفر الله واتوب اليه
0: لفرموديا كجدا بيغنبري خوا صلى الله عليه واله وسلم ده فرميت داواي لي خوشبون لخوا بكن من لروجه دا صجان داواي لي خوشبون لخوا دكم

0: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلواتشت پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشي لم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشره خوا يگور درود و صلوات ده بخشيت امروفا و ده شاكي بو نستي و ده گناه بو سريتوا و ده درجه هر برزي پيدا بخشري درود و صلوات و دكات که سلام و سلامتی خدا با توم سوگر بی خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلوات یکت بو بن یریمن ده صلواتی خومی پیه بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکت بو بن یریمن دجا سلامی خومی پیر بخشم ای پیغمبری خواه اوی درود بخشی به پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دبیت خواهنی درودی جبریل دبیت خواهنی سلامی جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خواه من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه اوی صلوات بوتو بنیری منیش صلواتی بود نیرم اوی سلامت بو ابن الهی پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم اوی کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كي ترى فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرني عليه الصلاة والسلام لي خوش بني خواهي دسا كوي وكويش لها والله تي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارب دبيته وكاري سرين ووه اللي خوشبوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود صلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راون حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راون رقي بنادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: تون دروا لمال

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي بندي خوا بزانا كوا خواي قوريك لنا وجوانكاني الرزاقة.

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بگرينو بيخوين.

بندا بروخوا بروات نكولي راكات تقوى بريتيا لكار كردن بقرآني بيروز وبكرت با منهج برنامي جياني بندكان تقوى بريتيا لرازيبون بوكميك الله سبحانه وتعالى دي بخشيت بعبدكاني تقوى بريتيا لخو آمادة كردن بكردوي شاك بروجي دوائي وخواي جورد فرميت.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني دوستات و بستوتسال لوانا كاين تفسير قرآن پيروز بيمة و خزمتان بس رزامندي خواهي قول وهي وادارم ايوه عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بارك الله فيك. عندي على وكل آيات رابردو خواهي قرر سبحانه وتعالى باسي لخوشكان جيان دنياي كرد كوارازان رايته وبمن بستي بردوان بوني جيان اترتاوكو إنسان أو خوشياني جياني دنيا بهدفو بمقصد تينغا نيكات هدفو نيكات مبستي خوي بلكو بوسيلي تيبغا تاوكو لبو جياني داهاتو إلى قيامت خوي آمادبكا كوابدي لكيتسيا لير دا خواي قورا باسي لحسن المآب كدك وأصل وإنسان لبو أو جيانه والبدا والآخرة خير وأبقى آخرت براستي تساكتر لو جياني وهلها مدي ما نوشي وأبقى مدي ما نويها تاهتايا. أخوائي قلت فرمي بيامبلي قل بيامبلي أأنبئكم هوالتان بيبدم أأنبئكم بخير من ذلكم خبرتان بيبدم بتاكتر لو جياني دنيا للذين اتقوا عند ربهم لبو كساني چي متقي آما ذكرى لاي پروردگاريان جنات تجري من تحتها الأنهار تندين بهشت آما ذكرى كوار روبال بجير قصر بجير معركانيان دروا خالدين فيها حتى دمينو وأزواج مطهرة وهلوها هاوسري مطهر خاوين لبوان آما ذكرى ورضوان من الله وهلوها لسروي أوش لسروي هموخ وشكان رازيبون للان الله سبحانه وتعالى والله بصير بالعباد إتل الله سبحانه وتعالى بينايب بندكاني أو بكرتي مناياتك والله إذا أخوائي قرد فرمي هواليان بيبدا قل أأنبئكم لدوائك وباسي لخوشكان جيان دنيا كر أو إذا هوالتان بيبدا بتاكتر لوا أأنبئكم لنبأ هاتي نبأ واتهوالي قرنك نك أخبركم أأنبئكم هوالي قرنك تان بيبدا بتاكتر لو جياني دنياي كوا لآت بيشتر باسكرا بخير من ذلكم تشتك هي باشتر بلا جياني دنيا تاوكو خو ماني بيو خريب كينو هولي لبو بدن يا رب العالمين للذين اتقوا طبعا كذلين هول لبو قيامت بدي معنى اوانية دنيا اهمال بكي نا ما بس لير دا اوي كوا فعلا او دنياي بوسيلة تيبقي بچيالقة تيبقي لبو اوي كوا شد تيدا بسيني ولا قيامت دا بي دوريو او دنیای به وسیله تبگی او دانی بکیو به شریعت خوای گورتا او کو خلقکان به بند او بندکان خوا سبحانه و تعالی به اسودئی بجین تا و کو طاعت خوای گوربکن لنتیزه ده بهشتی پانو برین لو خوتو وهلو رین شانتر بل بو خلچی دیکش واتا کدلین هول بدل بو قیامت ل دنیا هول بدل بو قیامت سونيتي هول دانش لبو قيام دبت ماي او دا كنوي او دنيا بشريعتي خواي جورا للذين اتقوا لبو كسانك ومتقين لبو اوانا بهشت او كسانك متقين واتا لبيناوي خواي جورا خويا لحرام باراستيا ولبيناوي خواي جورا همو او فرمانانا ان زي بذكر ديك خوا فرماني بيكر ديا تيان لبو هيا عند ربهم لاي پروردگاريان بهشتاني چان لبو آماده كرا عند ربهم سو كوزانان ده فرمون براستي بهشت خوشكه ويكوا عند ربهم لاي پروردگاريان لبر اوي سقفي بهشت عرش رب العالمين سبحانه وتعالى عند مليك مقتدر وكلا سورة القمر ده فرمي كوات خوشيكي بهشت لو ده كوات ده بيت زيراني رب العالمين سقفي بهشت عرش رب العالمين عند ربهم تسيان لبو آمان جنات تجري من تحت جنات جمع جنة جنة واتا أو باغت سروبراني كوا داركاني انجيشتي تو يكتري وسيبر لجير أخويا عندكن أو بحساب لغوي الدب بهش كوبي أو همو باغ وباغاتاني بهش جنات
زکه به جمع هاته کوزانند فر بلکی رسره کوات چندین درزاتی تدا بهشت وکلا ل قران پیروز اشارت بکر لبون مونلا سوره الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان وهروها لتسندين زي قايدي كش كواباز لكاني بهج دكاتم ولتسندين أحاديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم لبون منا باز لا أو درزاتاني كواتنها لبمجاهدين آما ذكرها صد بلو درزي أدي أواني ديكا إيتر كواتا بلو درزاتي تدالو بعام باخد بلفظي جمعها تيكواتا بهج تسندين بلو باي تدال جنات تجري من تحتها الأنهار أو بهشتاني كوا لجير داركاني ولجير قصركاني رباد دروا تربارك درواتن وكل صورة محمد صلى الله عليه وسلم خواهي قول باسي كرديا ربارك لآوي سازقارو ربار لشيرو وهروها ربار لشرابك كوا بي سرخوج نابتن هال لزتي لو دبيني وهروها ربار ل هنجيني چي مصفا وكخواي قولي باسي كرديا اتر او رباراني كواكو لأحاديث پیغمبر داته صلى الله عليه وسلم كوا اخدود يانية واتا ليوار يانية كوا لتسالات يقدابرون بلكو لسر روي زوي بهج دادرون بوشيوي كوا خاوانكي پي خوشا باتي اتجاهكو واتا اشتي چي سر سرهينة لخواي قولي بقسمت ما بكا خالدين فيها خوش يكي بهشت جلويدا حتى دمي النوا خالدين فيها وقوت ما خوش كاين دنيا هرتسن لخوش دنيا دابي همو دنيا ايتو بكاتي كوا دمري يام بيشي بمريكا خيال مردن لودي براستي او لذتو خوشي دنيا دلي طال دكا بلام خوشي بهشت بوي تواده بكوا خالدين فيها حتى وكو خواهي قولا پيان دفرمي لحديث پيغمبر داتي صلى الله عليه وسلم خلود فلا موت حتى هذا من المردن هل دجيرة لبندرة وأزواج مطهرة يتلق يقلو خوشكاني كوالا بحجتا خواهي قول باسي كده أو هاو سراني كوا مطهرا باكا أو حورياني كوا باكا كوكو دفر مطهرة لبي سي مادي ومعنوي كواتا لبي سي مادي همو أشتان كوالا إنسان داها يبيسا لفاشماو لهمو أشتاني لبندرة النية وهروها همو خوروش تي بي سي جلوين دري نامينه كوي دسته بهشته واوحور يعنيش كتي داد روز كرينا باكن لهموش تي بيس وازواج مطهرة وكباسش ما كر كخواي قرس بانو تعليره ولسندين زيقا باز لأزواج هاوسر وحوري دكاتن ديارة لمقابل جلبو آفرتان همو وفيها ما تشتهيه الأنفس او كوا نفس بي خوشا يتر او بيها كخيزاني هي هدوش ياندسنا بهاش بخو بخيزانه وخيزانه كاش دبتت جوان ترين حوري لبهاش وكم ترين بلو باك وبيها وبيدا بخشري لبهاش دو حوري هي او زا ولبو الشهيد سندين زياترو او درزاتانك واتيدانا وقوتمان هيد بيها ويق لين داري ببه هاوسر نامينيتو اگر خيزانه بخيزاني خوي كرقل يدست بهاشته اگر نا خواهی گوری لوندر زوازی پیدا که او افرادی که دسته بهش اگر بابرین هاوسر جیری کرد بی پیاوکش ده بهش بی هلگل او اگر نا بکتینی مردی یا خود به قسمتکی هرواب که و قسمتی هنسته لوندر خواهی گوری هاوسری پیدا بخشی به هر حال خواهی گوری سبحانه وتعالی لوين دري وكل حديث صحيح دا هاتيه في انصاص دفرمي لوين دري ربانينيه لبو بيا ولبو افرد بهيت شويق نامي نوا اتر اواني كوالا بهشتن مطهرا لهمو بي سيتشي مادي ومعنوي واتا هشتيق لوشتاني كوا بيس لانسان دا لدنيا دا نامي تسل خوروشت بيس تسلشت بيس معنوي مادي كان بي لسروي انش ورضوان من الله اكبر رازيبون يقللان الله أكبر واتخوشتر وقورتر لو خوش يعني كوابيان بخشراء وكل حديث صحيح داهاتي لبخاري مسلم أبي سعيد خدري دا جارت خالي رازيبين صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة الله سبحانه وتعالى بأهل بهجد فرمي يا أهل الجنة أي أهل بهجد فيقولون لبيك ربنا وسعديك واتأي بروردقار من بلي بردوام لطاعته بردوام جيار متيدي كجددين لبوي طاعتي توبكن يا رب العالمين فيقول هل رضيتم أي رازيبون فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك لبرتي رازي نبين لكاتي ذاك أوي بأيمت بخشي بهيز كسيش كالمخلوق خود نبخشي فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك دفنو بيتان دبخشم تساكتريج لويك وابيتان بخشي
فقالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذا يا ربي تشتي قولتر وخوشتر لو كأيمة تيدينا فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا تفرمي رزامن دي خوم بيتان دبخشم بهيت شويق ليتان تورنابم كواتوا رضوان من الله أكبر رازيبوني أقللان الله وقورتر له مخوش يكاني بهاش لسروي أوش للذين أحسنوا الحسنى وزيادة اوانی کوا چاکیان کردی خوای گور بهشتیان پیدا بخشی زیاتریش ده بهشتیان پیدا زیاتره کسیه وکول حدیث صحیح پیغمبر داد صلی الله علیه و آله النظر الى وجهه الكريم شاد بونه بدیداری وجه رب العالمین سبحانه و تعالی کوا فما اعطشن احب الیهم من النظر الى وجه ربهم هیچ تشان پی خوشتر پی نبخشره لو لذتي كوا لتماشاكر نبينيني وجه رب العالمين ديبينا خواهي قول بقسمة ما بكا والله بصير بالعباد خواهي قول دفرمي الله سبحانه وتعالى بصير بالعباد خواهي قول بيناي ببندكاني دهان بيني وآقاني ليا كواتا اواني كوا مستحقا ببهشت خواهي قول دزاني چي مستحقا بولو دهان بيني وآقاي ليانا كواتا واش إشارة لو كوا كار بكن لو كوا أو تاكو أو خوش شيء بهشتان ببخشري مثل يرده والله بصير بالعباد لدواء دفرمي الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار لير الصفة أو متقيان بازكاك أو بهشتان لبو آما ذكرى دفرمي أو به أو متقيان كساني كنتيد لين الذين يقولون ربنا أي پروردگار من إننا آمنا بالتأكيد إما إيمان من هنا إيمانك وكب مفهوم أهل السنة وجماعة كتصديقي قلبي لقلدا وقبول إذعاني شتي ذا تصديقي قلبي براست من زاني أخوة بإيم بهمو أوشتاني كوابيست بهمو أركان كان إيمان وكل حديث بيغمدا صلى الله عليه وسلم وهروا همو أو خبران من قبولك وأتلو من بازدكي بما راست وقبولي دكين وهر ملكتي شن لابوها مو فرمان كانت إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبا دي خوا لقناه تاوانا كان من خوش ببي وقنا عذاب النار دي خوا لآقري زهنم بمن باريزي فاغفر لنا ذنوبنا لقناه تاوانا كان من ببوري ستر من بكي لي من خوش بي لآقري زهنمج بمن باريز كواتا وصفتي أو كساني كوا متقين كواتا توسل دكن بربوبيتي خواي قورا توسل دكن بإيمان هينانيان بهم أركان كان إيمان أوزا دلين يا ربي خواي ليه ما خوش ببيل ولو إنساني مسلمان هر تسن دي كاري ساقبكا بلام هر خوي بي مقصيرة هر خوي بي مقصيرة ودزاني بفعلي هموجياني لو رجيك لدائق دي بهتا دمري لسد متساورا چشلي لبناي خواي قورا والله ناتواني أو عبادتي كشاين لبو خوا أنزامي بدأو هر مقصيرة لو دائما داوى استغفار دكا فخر شانازي بطاعتك اي خويناك بلكو او طاعتك كرديتي شي فضل شي خواك خوا موفقي كرديو لو شكران لسدكا وحسب التقصير خويناك داوى لي خوشبون لخواي غور دكا داوى دكا خواي غور لاغري جهنم بي باريزي لبر وكو معلومه اگر خواي غور سبحانه وتعالى بعدار لقلب بندكان بك هر همو بندكاني ببات اغري جهنم ظلميان ليناك لبروي هيس كسيغنيه باي او هند تقصير كم كرتي نبي كوا مستحقنا بزهنم بلام اگر هر همو شيان ببات بهج براستي او خواي غور برحمتي خوي دهن بات بهج ساكتر لو كدو ساكاني ككرديتان اتر وصفتي أهل التقوى كواش يعني بهشتن في يستأمج ببردوامي الأخواب بارين بروي براستي بارانوا أولا أو بري عبادته وكفين صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة دعاء عبادته في يستأمج ببردوام لو عبادتي دابين وهروها فعلا محتاجين بخوا تاوكو خواي قول سبحانه وتعالى احتياجي كاين دنيا وقيامة من زيبا زيبكا انزال دواء أبيش خواي قول رسالة تنصيفاتي شي متقي بازدكاة إن شاء الله تعالى لواني داهت دين وخزمتي زيادة لخزمة دادبين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: استفاده نبو لقل قومك يا شان كساني ايمانيا بشعيب هاورد زور نصيحة
1: حبيب الله
0: استفاده نبو لقل قومك يا شان كساني ايمانيا

خواهی گور و مهربان دعای پیغمبرکی قبول کرد غضبی بو او قوم نرد بسیش و غضبی بو او قوم نرد غضبی یکم الرجفه زوی لجیر پایان همی کوت الارزین غضبی دوم الصیحه دنگی که زور بقوت دایل و قوما غضبی سیهم اگری بسر یعنی باره اگر خواهی گور و مهربان اگر بسر تاب باره نبو چور راکی اگر خدا غضب لقومی بگرید بو چور راکیتو بولای چی اگر ریتوا بوی ای قوم کم چنه بگرینو بولای خواهی گورو مهربان واز لتاوانو معصیت بینین قانجازی خومانی تیایا لدنیا و لقیامت قال تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة يكلر زين يزوي دايليان فأصبحوا في دارهم جاثمين وقال تعالى وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وقال تعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم حوت شو حوت روج يقر مع الروي لو قوم كرت إداريا نما نلا سيبر نبا أو كردن ببان خويانا نبا أو خواردن أشونا جير زيو بوي فين كايك بيت خراو ترقر مبو حوت شو حوت روج هميان شيتو هاربون لقرما أم جاكا خواي قورو مهربان هوريكي بويان هاورد هورکه باید کی فین کی تیابو؟ آرشتن بود دولکان. همو قوم که رویان کرده دولکا. کوتیان هورکات و زور فین که. همویان خرابون نجیر هورکه دا. خبر آن نرد و یکتی. به منالو، به جنو، به پیاو، به اختیار و همویان ات نجیر سی برکه. فأخذهم يوم الظلة. براسی روزی سی برکه. إنه كان عذاب يوم عظيم براسی. عذاب يبو لو روج زور قوربو بويا لو كاتدا همو يان خربو نجير سيبركدا خواي قورو مهربان زويري جلانا ولا جير بايان دنجيك هات لباشان ده هورك آقري بسران بارين كأن لم يغنو فيها وك اووابين او قو شارقت كسي تيان نبو بيت وك اووابين او قوم قد كسي تيان نجيا بيت كأن لم يغنو فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين براسي دورانيان چل دنيا و چل قيامت هر کسي بقسي پیغمبركينك آوائي بسرا ديت بلام شعيبو سلامي خواهي لسر بيت او ايكا ايمانيان هاوردبو ولما جاء امرنا كاتي امري ايمهات غزبي ايمهات غزبي خواهش بيت بكس ناقر ريتوا واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له خواه غزب لقومي بقري كسني الرقاي غزبي خواه بقريت غزبي خواه كسنا طواني بيقرين يتوا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين لسرت شوك روح لبريان نما وك أووان باشا دار يكنو كأن لم يغنوا فيها بويا شعيب لدعي أوفتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم أي قومك من رسالتي خوان بيتان قيام زور نصيحتان مكرت فكيف آسى على قوم كافرين شون خفت بخوم لقومك كبيب الروان بخواي قورو مهربان كشريك بخوا قرار دن شون دل سغلت بم بقومك بلكو دل خوش بم أم قومك شناي چان صالة لنايانم زور بجواني تيانا قينم وأي شقاء وعقوبة وخزي وفضيحة أبلغ من أن يصل إلى حالة يتبرأ منهم أنصح الخلق لهم آي جينا شحالتك كنصيحة ترين كزك شعيبا برحم ترين كزك شعيبا درصوص ترين كزبو أو قومك شعيبا لدايكو بأوشي خويا انزور برحم تر كشعيبا سلامي خويا لسر بيت يساك أو ناصح أمينة پشتیان لیکا علیت چون خفت بخوم لقوم یک کبی بروان برامر خواهی پروردگار محروم بیت او کسی کوال رحمتی خواهی گورو مهربان کرحمته وسعت کل شی کرحمتی خواه همشتی گرده توا آی او کسی چن خسارد منده کرحمتی خواه نای گریه توا او جنتی کپان یکی بقی ارزو آسمانا او دورانی کسی نشت او جنتوا که هر پان یکی بقی ارزو آسمانا

يو بنيتانا أو خلق أخوا خواياتي أو نيجا كان بسريع طوابيت أو شاوديري خوالة سرسر منزور بسوكي سيريكين رنجا لسر دلتان قرام بيكم قصاياكم ابن قيم برحمة بيا أخوا فرمية دو وسطان هي لبردسي خوايا وسطاني كان لم دنيايا أنا دايكي قرآنا هركس يكفاتي حاكي روان نبي خو نيجا كشي روان نيه

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فرزان ما مستيان خوشويستان إما بردوام لا قصة كردن لسر بلين بيجي سنة وحجية سنة ولا ولام دانوي أو جمانيك بيشتر أما جمان بيكر أوش كبريتي ولا رات كرنوي كوي قشتي سنتي پیغمبر درود خوای له سربی به بیانوی اوی ک قران به تنیا کفایت و تنیا قران دین او وحی او تشریع امال بلین درسکان رابردو بس شان خالک گرنگ مان کرد به شوازه کی گشتي و به تایبتی بس او بلگانه مان کرد که هل خود قران پیروس بلگان لسر حجیت سنه ديان آياتي قرآن بيروز كما جمع بكر كأوان هموي بيواندي با بابندبوني مسلمان وهي با سنة پیغمبر درود خوال سربي دسگرتن با سنة كما فرض لدين وهمو أو بلغانش لقرآن من باسكر بو تواكري أم بابتا كأما أوانك تنيا لقرآن بيروز بلكو لفرمودش چكو أما بيشتر باس ماكر قطمان بشوازه که گشتی دیتوانیم بلین چهار بلگه سرکی مانه لسر حجیت سنه بلگه لقرآن بلگه لسنت بلگه عقلی و بلگه میجوی که اما بلین پیشتر لدرسکان را بردو لسر حجیت سنه لقرآن قسمان لسر کردو و دیان آیت مان باز کرد و لسنت پیغمبری صلی الله علیه وسلم بلگه مانه لسر حجيات السنة بلان پیش اوي كباسي بلغي سنة بكين چوكا لوانيا بلين باشا سنة يان اوي برانبر برواي بسننية بوية مثلا اما ناكري بلغي لسنة بيناوا بلان اما بوية پیش بين آماجا بچا حديثك بكين باسي وحيبون سنة داكين كا اما بابتك بلين چون قرآن وحيا للان خواوا داب زيوه بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لهمان كادا سنتي پیغمبرش صلى الله عليه وسلم وحيا وبتايبتي اوي كت بيواندي بدين وهي او اوي بيواندي با رسالة و بيامي دين وهي كاما خوي امش وحيا هي جاوازية كنية لقال قرآن بيروز وبهمان طرق وحيش هاتوا بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم چبا لريخونا وبي چلا راست خو به لری جبریل و علی السلام چه وکو بلین الهام بوی هاتبی به هر شوازک لشوازکانی بلین دابزینی وحی بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی لوانی هموتان او فرمودتان لبرجبی او فرمودی که مشهوره با فرمودی عمر کوری خطاب فرمودی بلین او ای ارکباسی ارکان اسلام و ارکان ایمان و احسان و مثلا اوانا او فرمودی با چی دست پیدا که؟ با دست پیدا که کسک هاتا ناو مجلسی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لا یرا علیه اثر و سفری که دلی کسک بو جلکی و خاوین و اوی لبر بوکو بلین تازه لطیاره دابزی و ببی اوی مثلا هیچ توزیش پی کوت بی هیچ شو نواری شو که او کاتا کابرا که اگر لادیگ لگندک با تبو بو گندکی تر یعنی حتما او اوی پی و دیاره بو با لسر ولاخش اگر با تبو يعني بلن آثاري سفر كسك هاتا جور تنانت بيوا ديار نبو كأملاسا أما بجلكي جلو برقكي خاوين هاتا خزمت بيامر صلى الله عليه وسلم أو كمالا بسياراني ليكر إلى أخيري كابرا روشت وهر بسياركي لي ذكر بيامر صلى الله عليه وسلم كولامي دا داوا دا يفرموت راز داكي صدقت يا رسول الله حتى أبوي صحابة كان دا فرمون إما بيمان سير بو كسك هاتوا بسيارك دوهاشك ولا مكورا قري تصديقي بيغمرك صلى الله عليه وسلم ده فرمي يعني وكبلين كأنما أو بيش وقت ولا مكان ده زانته يعني بيان سير بو أو جاك رويش بيغمر صلى الله عليه وسلم فرموي زانيتان أما تشي بو وتيان خواه بيغمر ده زان ناو لنا ما زان أو جا فرموي هو جبريل عليه السلام كهاتب وكهاتب زان أما إخو أما شهر لري يعني هما شهر جبريل عليه السلام شون قرآني بو بيغمر إدادة بزان بهمان شيء و بلين اگر حديث جبي اوي كبيوندي با
پیام و رساله و هیه بو پیامبر صلی الله علیه و سلم به همان طرق وحی بویداد. بوی طبعا هم بابته که زور فراوانه بابتی وحی که سنش وحیه، بلام امش وکو گوتمان هر وکو نمونو نموذج چند بلگیگ باسکین که سنش فرمودش اقبیت و صحیح بی وحیه و معاملی وحی لگل کری. بوی امالی را حق خومانا فرمودش به النوال سر حجیت سنة نكتن يا إما شبكين بلقي قرآن به النوال نخير بلقي حديث جدا النوال سر حجيت سنة لبروات شمكا بيش وقت وكو قتمان چند بلقيك باسكين لسر أوكا سنش وحيا أو جاء مثلا أما حديث جدا النوال سر حجيت سنة. بوي برزان يك لو بلقانا هل قرآن بيروز لا سورة النساء آيات صد وسيزدا كخواي قبر دا فرميت وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة زانة برزان خواي قبر دا فرميت لو آتا دا فرميت وأنزل وشي إنزال بكار ديني إنزال يعني چي يعني دام بزاند دابزين يعني لأسمان دابزي وبو چي بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم واضحة اگر شتك لأسمان دابزيد بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم اما غير وحي چه پیدا گوتره وحي يانا كواتا وحي دابزي وبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم باشا هري چه دابزي وبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواهي قورد فرميت وانزل الله عليك الكتاب بس قرآن نخير فرموي والحكمة كواتا جارك پیش هموشتك بپی ام آتا بو من درکوی كخواهي قورد دوشتي دابزان ديوان بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوشت نکی یک شت او جدین سر ام دوشت چیه و ای انا شو خوای گوره دوشت بعسکه ده فرمیت وانزل الله عليك الكتاب والحكمه یعنی عطف حکمت ده که بسر کتاب کوات لیرا خوای گوره چند شتی ده بزاندو بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو او دوشت چیه یکم کتاب دیاره بریتیا لقران پیروز بلام ادي حكمة يا علي را حكمة اگر بيتو يكك بيمان بلي حكمش قرآن اما منافية لابو لروز ما نوانية لبرا وليرا خواي قورا عطف اشتك دك بسر اشتك دك تنانت لروز ما نوانية وقاعدك مان هي كاد فرمون شي العطف يقتضي المغايرة بلا العطف يقتضي المغايرة يعني عطف كتو عطف اشتك عطف بكي بس اشتك يتر ده بيشتي دوام غير اشتي يكم بي غير اشتي يكم بي استنبول منا بلهم ابو بكر وعلي هات نجور لدربون هات نجور ابو بكر وعلي ناكري علي شهر ابو بكر بي ناكري ما بس تمية كذبي شو كمان عطفي اشتك ده كم بس اشتك يتر وبتابتي مباسي قرآنك يعني اگر حكمة شهر قرآن بي كواتي يعني وما زيادة كواتي ايش معناه كي زيادة نبخشي وا بچي بآيتك باشا چون دكري لقرآن ما زيادة ما نبي وشي زيادة ما نية لقرآن كواتا اما جارك بيش هموش تك اما بلغي لسر وكا حكمة قرآن نية ممكن نية نابي تفسيري حكمة بكري بچي بقرآن چكو اگر تفسيري حكمة كرا بقرآن اي كتاب شهر قرآن اي شون دكري عطف قرآن بكري بس قرآن يعني اما هل روز ما نواني و باطلة كواتا حكمة قرآن نيا باشا ادي حكمة شيا بوي ليرا برو حمو اهلي تفسير شكا ايما براستي بريزان يعني ايما اگر اشكالك مان لآياتك مان هبي لآياتك قرآن مفروزة و اما بقرين و بو شي بو اهلي شأن بو اهلي بسبور لو بوارا و اوش شيا مفسرين اواني كا تفسير قرآن ينكردو اواني هناك ري هركسك لخويا وقسيك بك هركسك قسيك بك مقسكي با قبولي بكين حتما دبي ايما يعني اگر اشكالك ما لآيتك بو نابي بقرينه وبقسي فقهاء معنى لما وانيش علماء زانان نابي بقرينه وبقسي مثلا اهل حديث محدثين اگر لحديث اشكال ما نهبو دبي بقرينه وبوشي بقسي اهل حديث نبي بقرينا وبتفسير مثلا كواتا هريك ببي بسبوري خوي ايه اهلي تفسير هموان تفسيري حكمة دا كان بچي بس سنة
تنانت إمام شافعي ده فرمي شي ده فرمي سمعت من أرضى من أهل العلم يقول من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فسره الحسن البصري وقتادة من التابعين بذلك ده فرميت من أوانيك خوم لرازيم لا أوانيك شارزايان هي لقرآن كمن لا وكذا لنا ما بس تبي شيء أهل العلم بالقرآن ما بس تبي مفسرين ده فرميت من لهمو أو كسانيك تفسير قرآن ينكردوا كلت لرازيم بلن لآستي زانستيان لروي تفسيري لروي معناه لروي فقهي قرآن هموان دلين سنة حكمة لآياتك باسي شيء باسي سنة بأمرك صاصل وق بو إضافش باسي قصي حسن بصري وقتادة لتابعينش كذا فرمون أوانيش طبعا فرموانا سنة حكمة سنة أو جبرزان حديثك مان هي يعني تفسيري أم آيات مان بودك شو كمعلومة تفسير قرآن سرچاوي تفسير إما قرآن مان هي تفسير القرآن بالقرآن يعني جاروا هي آياتك لجيك آياتك كتر لشوينة كتر تفسيري أم آيات دك أما تفسير القرآن بالقرآن ببلي دوام تفسير القرآن إيشيا بالسنة مان هي يعني كاتيك حدي بلن آياتك پیغمبر صلى الله عليه وسلم تفسيري كردبي شي كردبي توا حديثك مان هبي تفسيري آياتك كردبي أو جاء تفسير بأقوال الصحابة التابعين تفسير بالمأثور تفسير بالرأي هتا دواء ها جوركان تفسير كواتلير أم حديثة كحديثك صحيحة إمام أبو داود روايتك دفرمي شي پیغمبر صلى الله عليه وسلم آتاني الله القرآن ومن الحكمة مثليه كأما بيغمبر صلى الله عليه وسلم زانا أم آيتا أم حديثا مطابقة لبو أم آيتا خواهي قورة فرموي وأنزل الله عليك الكتابة ها والحكمة وانيا خواهي ده فرميت كتاب وحكمة من بوتو دابزا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي فرموي آتاني الله الكتابة خواهي قورة قرآني بمني نار ومن ني فرمو ومن السنة فرمو ومن الحكمة مثليه باشا لغير قرآن چي هاتو أبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم خودي پیغمبر صلى الله عليه وسلم باسي خوي دكا وانيا باسي خوي دكا ده فرميت لغير قرآن هر چي اوي كمن باسم كردوا ناوي لدن حكمة ناوي لنان سنة كواتا ببي أم حديثاش تفسيري وشي حكمة لقرآن يعني چي يعني سنة واضحة كواتا تفسيري أم آياتا والحكمة كعطفي كراوة بسر القرآن يعني چي؟ يعني سنة بوي ليرش كواتا باشا اگر خواي قورا دوشتي بو پیغمبري دابزان دوا اوش كبرتيا لقرآن لسنة اي باشا يعني ادي اما بلغانية لسر اوك سنة شوحية بلغية يعنى بلغية كي واضحة بس انزالك دابزينك خواهي قورة چون قرآني دابزان بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم او هاش سنة دابزان بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم اما بلغي آياتك ترمان هي وكو بلغة اوش كزانيان اما جان پی کردوه لسر وحيبون سنة چوكو برزان ام خالة زور گرنگا بابتي وحيبون سنة يعني يكا كلا خالة هر جوهر يكان كجي خلاف لنيوان بلن ايمو لنيوان عقيدة راسو درسو لنيوان اسلامك راس تقينو لنيوان اوانيك ادعاءك اواني او قمانا بلاودك او اوانيك دلن دين تنيا قرآن اما خالك يزور نكبس ام قمانا دتوانم بلن زور بيزوري او قماناني كاراستي سنتي بعمر صلى الله عليه وسلم دكريتو كراوة بيواندي بو خالة وهي شنك اوان ويني سنة دكان أو عند لين سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بريتي لا جانامي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بريتي لا لو قسو كردو أو أي كلا لا لسردمي خوي لجيان خوي دا دوايك وفاتي كر تواو هيج بيوندي بأيما ونما هيج بيوندي بمسلمان أنا ونما لبرشي لبر ودلين سنة وحينية بوي وكباسم كر هر كاتك كتوتوانيت
إثباتي أوبكي بو برامبر كنخير سنش وحيا وكو قرآن ها أوكاتا دتواني بلم زور بي زوري قمانا كاني سر سنة هل دو شيء دو زور بي زوري قمانا كان ناميني لسا سنة وكو باسم كر أوان زياتر دلين پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكو كسكي إداري بلن دولة إسلام إداري مسلماناني كردوا وكو سر كرديكي سياسي وكو عسكري وكو آبوري توانيتي ولاد بري وبو أو خلكا إدارة بدت وكو بلن بشر وكو إنسان هيج بيوان دي با دي با با با با أسمانة وو با با دينة ونية يعني دانويت صفتي وحي دربينا لناو سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم و بل كتنانت صفتي بيغمبراتي ما قر أما بلين يعني باشا بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني مجرد إنسانك بوا يعني بيغمبر يجبوا إيه بيغمبر يجبوا تنانت خواهي قولة كده فرميت يا أيها الرسول بوشي رسول خطاب لقلب بيغمبر صلى الله عليه وسلم بوشي رسول ده فرميت يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم فإن لم تفعل فما بلغت رسالتك ها والله يعصمك من الناس لدواي أو رأس الخواي قوارد في المشي والله يعصمك من الناس بس عصمتي بيغمبرك صلى الله عليه وسلم فرميت أي رسول أي نيردناوي خوا يعني كتو بيامي خوات بيا رسول شيء رسول ويك بيامي خواي بيا أي نيردناوي خوا أي بيغمبر يكل أرككان أركي سلشانتا بلغ ما أنزل إليك من ربي هرشي بوتو هاتبي دابزي بيتن بوتو دبيتو بيجيني تبلغي بكين أغر نيكي كتو كواتا تبلغ رسالة كد نكر ديها والله يعصمك من الناس خوادت باريزي يعني بوي ليرب بابتي عصمتي في عمر صلى الله عليه وسلم كأميش بابتك كيزور قورو وقرنقو فراوانا ومجلداتي لسلام كبلغي زور من هي وكوكوت من بتايبتي اماليرا باسي عصمتي بيغمبرك صلى الله عليه وسلم لتبليغ الرسالة بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم ده فرميت ما حدثتكم من أمر دينكم فخذوه ما حدثتكم من أمر دينكم فخذوه وما حدثتكم من أمور الدنيا فأنتم أعلموا بأمور دنياكم يعني كواتا اوي كبيوندي بدينا وهي خدي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده فرمي شي هر شي بو ايوان باسكرت كبيوندي بدينا وهبي واجب اركا لسرتان كدبي قبولي كان دبي وري بغرين دبي جيب جيبك وكدينش وري بغرين بلا ما غير قسيكم بيغوتن بيوندي بدنيا وهبو اما بيوندي بدينا وهنابو اما بابتك ترى أما دكريت وكو أزمون وكو تجربة وكو خبرة لهندك بواروة كسا كتر ببي خبرة وممارسة شارزاي وتخصصي خوي أولى من شارزات ربي أقر من قسيك شمكر ما نشي قسا كي من هي أما بيوندي بدنياوة من أموري دنياكم بيزور كاس أم حديثة كمشهورة بحديث تأبير النخل بلاي حديثة كصحيحة لمسلم هاتوا كببلغده إنه وكأنما في عمر صلى الله عليه وسلم بابنا القساكي أو وحي نبو وفرمو بزانا أو كوشي كردبو مدينة وكبيني أهل مدينة دار خرما أو متربدكا كفرمو أوانا تشدكا قوتيان نيرو مي أودكا متربدكا خلقي مدينة لمن دالية وأوها فير ببون ديان زاني أقر أو كارا أنجام ندن تشدبي يعني برهمك كمك ويان لناودة شيء يان سود استفادة ناك بلام كبير عمر صلى الله عليه وسلم فرموي لسير رواياتها ده فرميت مثلا يعني اگر نيك اللوانية باش تربي يعني لفرمو ده كتر مثلا لروايتك دالي وابزانم وازي لبين باش تربي يعني چند او باوشي وازيه دواي اوا كصالك طبعا اوان چدا كان يكسر كبي عمر صلى الله عليه وسلم قسيك واي فرمو يكسر چدا كان وازدين دواي كصالك بس هذا شيء كذا بين الزرارة كان دواي كدين وخدمة بي عمر صلى الله عليه وسلم او جاء بي عمر صلى الله عليه وسلم ام قسيه ده فرمو
فرمين ما حدثتكم من أمر دينكم فخذوه وما حدثتكم من أمور الدنيا فأنتم أعلم بأمور دنياكم كواتا خذي أم حديثة بلغي لسر شي لسر حجية السنة خذي أم حديثة بل كو أو ما جاي كتري شي تيدا تصور كا لو حديثة أو ما جاي كتري تيدا أو شاوية كا صحابة كان وكبلين سطل صدان زاني شوك أهلي خبرة بون بسبور بون فلاح بون لا من دالية ولا ناو أو إشادة بون دان زاني زرارة كان بلام قصي بيغمبر يا نشكان سر بيشي قصي بيغمبر يا نكر صلى الله عليه وسلم تناند مناقشة نكر هل لو كاتب لين مثلا بين مناقشة كان بلين هري أي بيغمبر إخوة هري أم قصي أتو دلنياي لوا هري أم لري وحيا وا بي من دلي هري أم هري واجب إلى سر مان أما دبي وازلو كاربينين هري أنا هيج قفتو جوا نكر خلاص ما دام بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي يك كس باش قاس نبو ولا همو وازيان لينا تشو انزاني زررك كزرر ينكر اوجا باس ينكر اوجا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوجاش لحديثك خذي حديثك فرموي ما حدثتكم من امر دينكم فخذوه زور باروني بوازحي فرموي من اگر شتك بيوندي بدين وهبي او كاتا اتو دبي وري بقري شكو عمل اخو موانيه لا ري وحيوه لا ري خواوه برا ما قبل يوندي بالدنيا وهبي أما هو موضوع كذي كواتا بابتي سنتي في عمر صلى الله عليه وسلم كوحيان يعني أما بابتي كزور قرنجا بوي آياتا كتر مان هي أو شوكو بلغا زانان دين نوا كخواي قولد فرمتشي إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله زانا ختمان لبن لتحكم بين الناس بما أراك الله ختمان دانا يعني چي خواد فرميت إيما قرآن من بوتو دابا زاندوا بحق إي بو لتحكم بين الناس بما أراك الله بو أويك أتو حكم لنيو خلق دا بكي وك أويك خوا بيشان دادا وك أويك خوا بود روندا كتوا ببي حكم إخوة باشا أما أقليرا أقب سيارك بكين خو همو من سيراتي بيغمبر من خوندي توا صلى الله عليه وسلم زور لفر مدكانش من خوندي توا هري باشا كاتي كدوكس كشتق لبين يان دا دابو كدهادنا خزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم كبيغمبر صلى الله عليه وسلم حكم لانيوان يان دابك همو جار آيتك هنا يتوا مثلا استشادي بقصي إخوائي قبري كردوا يان نخير زور جار حكمي كردوا لنوان ببيئة وهيش بيش ببستي بآياتكيش وانيان كواتا ببيئة أو آيات أخواي قورد فبي بما أراك الله يعني هركاتك تو حكمك دكي لنوان دوكس يعني أما أويك لريخوا وابوتوهاتو حتى أقر شبي أقر سنة شبي أقر حديث شبي أماش هرشيا لنتيجة هرشيا هر حكم إخوايا وهي الإرى برزان يعني كسنا يقول توا أويك لحديثها توا أما حكمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم خدي أم قصية أما أوان ك جاوزي دخنا نيوان قرآن وسنة إما كدلين سنتي صحيح أجر حكمك ثابت بي لسنتي صحيح لنتيجة أويش هل حكمي إخوايا أويش هل لري وحيا بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دابزي تنانت يعني تقريري بيغمبر صلى الله عليه وسلم ك بيناسي حديث هموت عند زانن كبريتي لا قسو كردو تقرير صفة وانيا اي تقرير حكمي لي ورجيري حتى لا بيناسي حديث للاي اصوليين للاي زاناني اصوليش راس صفي تيدانية بلام تقريري تيدا زاناني اصولي فقه كبيناسي سندكن برو لا لو كتبانه كتب اصول فقه برو لسر بيناسي سنه لا لا زاناني اصول فقه شور بيناسي سنه دكن تفرمون ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير بشرط ان يثبت حكما شرعيا هر
قسيك يان هر كردويك يان هر تقريرك اگر حكمي شرعي بيوندي بأحكامه هو بيشونك قصه هي مثلا بيوندي با ترغيب وترهيب وفضائل أعمال وآداب وقصص أو أنا وهو أنا ما بيوندي بأحكامه ونيا بلا ما قال قول بقصه بيوندي بأحكامه هو بي بيوندي بحلال وحرام وبيوندي بأمور فقهي وبابات أحكامه هو بي أما سنية للايشي للاي أصوليين أدي كردوا كردواش أجر بيوندي بأحكامه هو بي أو وشيا سنية لا شيء لا أصولين أدي تقرير كبريتية لا قصي صحابيك يان كردوي صحابيك بلان بيغمر صلى الله عليه وسلم تنيا داني بيداناوا تقرير لإقرار وهاتوا إقرار يعني اعتراف دان بيدانان أصلا قصكا قصي بيغمر نية صلى الله عليه وسلم كردوكا كردوي بيغمر نية صلى الله عليه وسلم بلان تنيا بيدانك بوا قصكا بيغيشتوا يان حضوري كراوا بيدنگ بوا يان دسخوشي كردوا استحساني كردوا كردويك بيغيشتوا يان لحضوري بينيتي في عمر صلى الله عليه وسلم بيدنگ بوا يان بيغيشتوا بلن دواي اوا يان استحساني كردوا اما تقريري بيدنگ بوتري اما سنية للاي اصوليين احكام شرعي ورجلي ما ملي لقلك ري وكو حديثك مرفوعي في عمر صلى الله عليه وسلم كواتاب يعني مجرد بيدنقبوني بيغمبر صلى الله عليه وسلم دبي با وكو وحي ما ملا لقلا كده لسر قسيك صحابي قساك صحابي كده دي بلان دبي تسنتك وكو بلان وحي ما ملا لقلا كده شكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيدنقبو خو اگر بيغمبر صلى الله عليه وسلم حكمي نظاني بو خو خواهي قورا بيدنقنا بدوايا خو خواهي قورا رون كرنا ودادا بزين وانيا بوي مثلا مادم دعائي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيدنگ بو هیچ وحيج دانه بزي كواتا ام قصيه تواو ام قصيه حقا ام كردويا راستو درستا واضحة بو يليرا خواهي قورا كده فرميت لتحكم بين الناس بما أراك الله يعني چي يعني هر حكمك كتو دكي لاني لقال هر كسك لاني وان هر كسك اما حكمي خوايا بالا قرآنش ناد بي ما دم للان پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتبي بو يبزانا ابن عباس اموزاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يكلق سكاني دفرميشي دفرميت اياكم والرأي فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لتحكم بين الناس بما أراك الله ولم يقل بما رأيت ايه دفرميت اغادار بن اغادار خطان بن لا رأي وهر كسك بلا ولا من وابوچون موايا وادبين مو رأي موايا ايه يعني أغاتان لخوتان بيتشونك أخواي قولا ببيغمبرا كي فرموي فرموي لتحكم بين الناس بما أراك الله وكو أويك يعني كحكم بكي بويك أخوا بيشان دادا ني فرموي وك أويك خود دبيني كواتا أما نشهموي بلغي چينا بلغي أواناك أواحيا بوي حسان بن عطية دا فرمي چي دا فرميت كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن كإمام دارمي وبيهقي رواياتي عن كردوه بسندك صحيح ده فرميت جبريل عليه السلام شون قرآن داد بزاند بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بهمان شوى شيا سنتي شي داد بزاند ينزل انزال دا بزاندن باشا بو امام عمر كجارك لسم منبر خد بيدا خد فرموي شي يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لبرشي لأن الله تعالى كان يريه وإنما هو منا الظن والتكلف أبو داود بيهقي رواياتك ده فرميت أي خلشينا رأي كاتك للآن بيغمبر ودبو صلى الله عليه وسلم همو رأي كان همو قصة كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم راستو درست بون لبر چي لبر وچونك خواهي قورا پیشاني دادا لأن الله كان يوريه استشهاد بو آتدك لتحكم بين الناس بما أراك الله ده فرميت هر رأيك هر بوچونك هر قصيك هر كردويك كاللان پیغمبر صلى الله عليه وسلم صادر ببي أما حقا وتواوا وراستا ودرستا هج قمان ما لينيا لبروا تشكا خوا بيشاني ددا
بلام للان ايما اگر ايما هر كسك لا ايما لغيري في عمر صلى الله عليه وسلم يتربى صحابه وغيري اوان دا كري رأيه كمان تواوي دا شكري چيا تواو نبي اما مجرد رأيه بوي برزان حديثك شمان هي كأم حديثة حديثك صحيحة كبراستي زور زور بروني براشكاوي باسي او من بودكا ك للان في عمر صلى الله عليه وسلم هرشي درچو بي اما حقا ودورا لتي لا باطل ولا غلطي اويش فرمودي عبد الله كوري عمري كوري عاص كيكا كلا هاولا بارزاكاني في عمر صلى الله عليه وسلم كذا فرميت كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ده فرميت حرشتك كذا بيسلا في عمر صلى الله عليه وسلم شيم ذاك دبليو سيوا ده هذا فرميت فنهتني قريش وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الرضا والغضب أو جاء عربكان قريشيكان قتيان أتو أمكاري كدكي هلدكي هلدكي هرشتك لبي عمر صلى الله عليه وسلم دبيستي أتو رأسن بيشي بنو سيوا اشتوامك قتي بو وانكم قتي لبرو بي عمر صلى الله عليه وسلم وش إنسانا شي دال الجار وهي لكاتي تو ربو قسيك دكا جار شوية لكاتي آسي قسيك دكا چون دكري تو همو قسيك لي ور بغريو يعني هم قسيق بهند ور بغريو هم قسيق بنو سيوا ده فرميت فامسكت عن الكتابه عبد الله يكون عمرو يكون عاص ترسا قلت والله من قسا كم ور قلت قلت ما دام واي بان نسمع وازم لينا بلا موكو بلا هر شتك لنا ودلي ما بو هر بوق سيزور مرتاح نبو شو خدمت بعمر صلى الله عليه وسلم حالو قصتك اي بوي باسكر فرموي من اوهم اوهاب وحالم حرق سيكم دبيز لجنابة حمد دنوي سوى بلام صحابة كان مسلمانان قوتيان كاركي هلدكي وما كمنش استا وازم لهنا استا شبكم في عمر صلى الله عليه وسلم بصيغي أمر فرموي اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق وأشار إلى فيه فرموي بنوسا جيلا ورا مقرا جيلا كس مقرا بنوسا سند بو ذاتا قوريدا كم كا نفسي مني بدستا هجتك در نكوتي إلا حق نبي و بفنجي مباركي دستي بلن بلن فنجي مباركي إشارتي بدمي دا فرمو هجتك لدم در نكو إلا حق نبي كواتا أمش هر بال بشتي أم آتانا ما بودكا كهرچي لان پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتبي اوي بتايبتي وكو قلت مناوي كبيوندي بدينا وهبي اما تشيا اما وحي الليان خوا وابو دا بزيوا با لنا قران ايش نبي با وكو قران ايش نبي با سنه جبي ايته كتر مان هي وطبعا زور بلقا كان بلان بو اتشكو تايبا بو خالدين اويش طبعا كزور مشهوره وبناو بانغا وبلن ام ايتاكا زور جار استشهادي بيدا كري لسر أم موضوعة أو دو آيات سورة نجم آيات سي وشار وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعني لو واضح ترنيا خواهي قورة فرموي وما ينطق عن الهوى هرشي نطق نطق آخر ليرا في عمر صلى الله عليه وسلم نطقي بس بقرآني كردوا يعني آية قسكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم همو القرآن بوا هيج قسيترين بوا نخير وانيا وانيا همو خلق دزاني كبيغمبر صلى الله عليه وسلم نطقي بقرآني كردوا وقسيتري شي كردوا نطقي بقرآني كردوا وقرآنا نطقي بقسيتري كردوا اواتيا او سنة او حديثة اخواي قورا بعامش بصيغي عموم فرموا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا بحر باروني براش كاوي بوازحي فرمو إن هو إلا وحي يوحى أويك بوي هاتوا وحي بوا لا أسمانا وبوي هاتوا بوي دابزيوا بوي قتمان حسان بن عطية كده فرميت جبريل عليه السلام شون قرآني بوي دابزا أو هاسنة شي بوي دابزا لوانيك أقبلي يان أوان بلين نا أمام بستي في قرآن أما شون ردي أم قسيب دينوا أجيك قوتنا أم آتا طيبة بقرآن طبعا وادلن أو أنوا دلن دلن وما أنطق عن الهوى ليرى ما بس في قرآن ليرى برزان نبي أو
داولا بك من بلقبي المول سر اويك اما شمول سنج لك بلكو من دبي بلق من دبي داوي ليبكم كاورتو بلقت شيا كاما تايبته بقران شو كلفظي عام يعني لفظك كي يفيد العموم كوات اصل وايا كاما عامه همو اذا قرتوا بلام جار وهي او عموما تخصيص كراوه تخصيص كراوه تايبت كراوه بشتك وجاء يان لا قران يان لا حديث اما يعني سبون منا بون منا من بيت امبلم لها افتدى تو امتحان تاندكم باشا همو تان هفته داتو امتحان تانا دكري هفته داتو يكك تان بي بلا علماء ستو ما بسد من نبوي دا ظانم راس سكت كرد بس ما بس ومن لي قبول كم دبي من دا وايد بكم يعني نابي او بام بام بلا بلا امام ستو بلغت شبو كا لقل منشت بوي تو بلغت شيا كا لقل منشت بوي ايه كاكا من بهمو تانم قد سكي من قشت قير بو بهمو تانم قد قوتم هفته دا تو امتحان تان دا كم هري خيرة تو خوت لي دزي و تو خوت لي جيا كرده و كاورة تو بلغت شيا نابي تو داواي بلغل من بكي من دبي داواي بلغل تو بكم بلغل كاورق اچي قرينه يكد بي دوزي و چن اشارتك هبو چن نشانه يك هبو چن بلغه يك هبو كتو هستت كر كأم برياره أم فرمانه شمولي توناكا شمولي همو عندك بس شمولي توناكا ده بتوبي بو من إثبات كي كواتا أم قسيه هيج مقبول نيا أو بلين خير أم واتا طيبة بقرآن وما ينطق عن الهوى أم طيبة بقرآن كوارا بلغتش بسر چاو بلغيك مبوبينة وبلغيك تواو يعني قرينيك وواضح هبي كأما ما بستي بي قرآن أو أختي قيناك أو دلين أم آتا أديش لا آتا كانت لك أديش لا بلغة كانت لك بلام تنانت أو هر زور زور واضحة وبعام هاتوا وبهيش يوازك تنيا قرآني نقرتوا سنش لقرتوا وما ينطق عن الهوى نطق بس نطقي بقرآني كردوا أنا والله بسنشي كردوا إتر خواي قرد فرميت إن هو إلا وحي يوحى كواتا سنش وحي يانا هربا بي أما سنش وحي بوي بارزان ام چند خاله بگرنگ منزاني پیش اوي چند حديثك بس كين لسر چي لسر حجيات السنه چونكه وكو گوتمان اوي برام بركه دل من اصلا بروان بس سنن يتو بلغي سنن بودين او ايمن فيم گوتي او هم بلغ لا قران بو هنايتا دواي اوش سنش بابلن همانه بلام پیش او بوت اثباتكم كه سنچيا سنة وحية بووي أم حديثة نج بلغة لسر بلغيتي حجيتي سنة بوي بونمونا طبعا زورا يعني يقدو دو سي حديث من هنا يتوا حديث عرباض بن سارية كإمام أحمد وابن ماجه روايتك وحديثك الصحيحة وابن حبان بصحيح دانا وروايتك كحديثك الدريش هاتوا موضع شهاد بعمر صلى الله عليه وسلم فرموي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة عليكم بسنتي يعني واجبة إيوة دبي دس بسنة من دبي بشون سنة من بكون حديثك ترك البخاري كزور زور واضحة حديث أنس كري مالك كقصي أمسي كسي كدتشنا مالي بيامر صلى الله عليه وسلم لو كاتيك بيامر صلى الله عليه وسلم لمال نية كالقال خيزانة كاني قفتو قودة كان بسيارة كان لا عبادتي بيامر صلى الله عليه وسلم بسيارة كان دالين هاري بيامر صلى الله عليه وسلم شون عبادتك شون خيزانة كاني جبوي باسا كان دالين نويجا كانو فرزا كانو شو نويجو هندك دا نويد هندك نويجا دعاء حديثك دالي چي دالي كأنهم تقالوها وكبلي أمسي كسا بيان كمبو قوتيانو جا وچيا والعواريج نية يك كيان غوتي انا غوتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوشم پیشم بروجيدم غوتي انا اصوم الدهر ولا افطر عامل حار هم روج بروجيدم دوشم پیشم چ كما من هموي بروجيدم اوي دي غوتي ان پیغمبر صلى الله عليه وسلم عندك شو هرس عندك شو دنيوي غوتي اوچ انا اصوم الليلة ولا ارقد من شو همو يهرد سمعتا بين اوي دي غوتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خزاني هي وجني هنا او چند خزاني غوتي من خزان من جناين
بلام لدوائي كاتي كابي عمر صلى الله عليه وسلم زاني بانجي اواني كرد وتورابو ليان بيقوت ايوه بو كهاتنو او هاتان قوت او هات قوت يان بلا يا رسول الله فرموي بلام من لهمو تنزيات الله اخواني زيكترم ولا همو تنزيات الله اخوادا ترسم بلام من چدكم من شو نويجكم وهندك جدنوم و دوشامو بيشام بروجي دامو روجانتر بروجيني وجيني جدينم فمن رغب عن سنتي فليس مني أما سنتك أي منها أويك ناويت أويك بي قبولني إلا مني كواتا أوانيك سنة بلادنين وبروان بسنة نية أوانا لسنتي لأمتي بيغمبر نين خوان بخوان لأخوان دردخن لأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم شونك أوان نكبس أم حديثيان بي قبولني بزانا كان كردوية كي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد بتأويل إخوان بيان كم ويستيان زياتر عبادة بكان بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي لأمتي مني سنتي من شون أدبي أو هابي بوي آخر حديث أويش ك أبو هريرة لبخاري هاتوا كذا فرميت كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى هام أمتي من دشنا باش إلا ويك خوين يويد قالوا ومن يا أبا رسول الله كس هنا يويد أي بيغمبر إخوة فرموي من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقط أبى أويك أم حديثة ريك أو ريك مطابقة لبها هم أو أثنيك بيشتر باسي آياتي إطاعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر كسكا جيرالي من بي أما دشتباش أويك جيرالي من نبي كواتا أو ناويد خوي ناويد بيشتباش بوي لفرمو دي كتر كلا صحيحين داتو أويش فرمو دي أبو هريرة دا فرميت من أطاعني فقط أطاع الله ومن عصاني فقط عصى الله أم حديثاش ريك أو ريك مطابقي أو آتيك وما يطيع الرسول فقد أطاع الله شون خواي قورة فرموي هركسك جيرالي في عمر صلى الله عليه وسلم وكو وي جيرالي خواي قورة بيا وليرش لو حديثة ده فرميشي هركسك جيرالي من ببي وكو وي جيرالي خوا بوا هركسك سربيشي فرماني من بكا وكو وي سربيشي فرماني خواي قورة كردبي بوي طبعا نموني تريج زورة وبلغي تريج زورة هل السنة في عمر صلى الله عليه وسلم كفرزك لسر مسلمانان كدبي اتباعي في أمر صلى الله عليه وسلم جرائلي فرمانا كاني أو ودزقرتن بسنتي في أمر صلى الله عليه وسلم وبلغيتي وحجيتي السنة والسنة أوش وكو دين وكو شرع وكو وحي ما عمل اللي قال كري وأوش لري جبريل وعليه السلام هاتو أبو في أمر صلى الله عليه وسلم وكو دين ما عمل اللي قال كري إما كاتمان تولي الرادة وسين إن شاء الله لدرسي داتو بردوام بين لسر أو خالاني كبيواندي هر بوبابة وهي بشوازك قشتي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشوستانم برنامه یانوان کانی جیان سازی لخدمت دید و بوچونی امام ماوردیه امام باسی اوی بوکردین که دولت دانا مزره مال دانا مزره جیان دانا مزره جیان سازی دست پینا که الا ابی کومل خال بیت دی یکی لخالکان فرموی دین متبع لهر غلاتك جاياك دينك ابوك خلق زور التزام في وقر مهما كان دينك صحيح جنبي هر او سرتايك زور قوريا بو اي اولات داب مزلس كزور شتي بسلطان ناكري بلام دين ايكات لو همين دانا فرموني سلطانك قاهري بهيز وها اكاك ولات راجيركا سي همين دانا فرموني عدالات عدالتك قشتي لنا وخلقك بلاو ابيتوا أين الولاد زور استقرار أكا وجيان سازيك زور باش دس بي أكا لأنه عدالة أيما بدريجي باسي أومان كان إنسان عادل بي أبي لقال خويا ظلم لنفسي خوينكا وأبي ظلم لدورو برينكا عادل بي لقال دورو برا عدالة لقال دورو برا أبي تسيب شو إمامي ماوردي باسي كد بشي كان إنسان عادل بي لقال أوانيك لجردسيان باوشيك لقال منالكان يا دايشيك لقال منالكان يا سلطانيك لقال رأيتك يا جوري كتر عدالات عدالتي إنسانا لقال أو كسي لسري خويتي لقال أميري إيمان دارانا قوري إيمان دارانا لقال خليفة مسلمانا لقال حاكمة دخوار وبوسر منال لقال دايك وبوشيا أما أكات جوري كتر جوري عدالة لخوار وبوسر عدالتي كي كف إشمان هي إنسان لقال رفيق وبرادر وخوشويستو أحباب ودراوسيو هاو كاركاني خويا ابي جورك لعدالتي هبي وظلم يالينك هر يكيك لما نخللي تيبك جيان سازي وركي وجواني جيان كشيتي اكيو قرف الدروس هر لسر باسيام عدالتا افرمي امام ماوردي الروايات كرا وكا عيسى كوري مريم رضا ورحمة خويا لابي خطيب وقصيب بني اسرائيل اكل فرموي اي بني اسرائيل كان حكمه لا خلقي جاهل باز ما كان شكو غير حكمه باز كان لا خلقي جاهل دانايتي وفلسفه عقل داري ظلم لعقلك اكد ظلم لحكمتك اكد واجر اهلي خش تندس كوت منعيا ما كان لو يفيري او علم جوانا وبن شكو كتا ظلم لو كسانا اكد اجت نبي ولا تكافئ ظالما ف يبطل فيبطل فضلكم فرموي نين لبرامبر ظالمك مكافئي ام ظالم بكن واتا باد او ظلم تانديك اي وهشتا باداش ديك او خراب لغلطانا اي وهشتا مثلا ما مالك تندروز لغل ياكن اما ويل واتا ليك كا همو فضل وقوري وبها وقيمتي اي ولا دسد للروايه اختراء فرميوتي اي بنو اسرائيل سيشد لجيانا هي يكي كان شتيك كروشنك امشتا تشاكا هموتان شويني كون اجزان خرابا هموتان لي دور كونو اقر اختلاف تان تيا دروز بو بقرن ولا يخوا هموتان محل اكا افرمي همو عدالات ابم شوازيه كانسان لحياتي خويا لهمو حال واحوال كان يا انسان عدالات برباكا سواء لقلب تشوك ترين مخلوقاتي خوا لسرزوي اما بعدالتي برباكا شتيك من هي لشريعتها بيوتي مدارات مدارات يعني ما ملك كردن لقل أو كسيكا لقلتها مهما كان هلو كمو كرتيو كششي هبه شو كمو إنسانك قابلي هلو زورة أم مدارات زور قرنجة لما لا قرنجة لناو سلطان ودولتا قرنجة لناو رخراوه إسلامي وبزوتنوه إسلامي لناو هم يعني قرنجة همو إنسان كان طبيعي أن وكو يك النية طبعا يا مشتك هي ململاني أكين إنسان كان هميشا تنانا لسر طبيعتي خوش يعني ململاني أكين
همون منه یک جور بیر کنو یک جور بیر نکنو به مدارات لگل یک تراکن چون یک جور بیر نکنو بنمونه لخزمتانا اما چون یعنی به شوازه گل شوازه هم بنمونه باوک سیاستی مالی شوازه که ده یک شوازه کتره اولاده کار شوازه کتره هر یکی لروانگه که و سیره که تصور که اگر 20 کس دانشن خیزندار بن کسیان مالی خوی پی حالان یا بلکو هی توی پی حالای اوی خوی زوزو پی باش همو دولت داری که صاحب دولتی هر وا بیره که تو بوی زور گرنگه لهمو احوالا کانا انسان اگه لعدالت بی و اگه لمدارات بی عدالت امنی ایتر تو دلی خلق بی ایشنی و ولا چی عدالت برپا اکم نه ولا عدالت لمداراتا زور رنگ اداتو مدارات یعنی ما مالا کردن لگل کسی که با اندازی خوی بنمونه تو منالا که بچوکت هی منالا که ید زلی کشه با نوچوانی توی تو نه ای ام منالا داگری تو بزل ازانی منالا با مستوای خوی مامالای لگل یو چی عفوشی که یو چی پیکر نیشی به برامر بم حالتا که کردوی تی ام جوری مداراتا زور گرنگه اما شتک من هی که پیوتی مداهنه مداهنه حرامه انسان واز لهرچی ماف و حقوق و یعنی تنازلات دینی و هرچیش تبیکه والله بله او مدارات او مدارات نیه مدارات او پارسگاری لما فکانی خود اکی بلام همیشه عفو هل ابجاری و هر کس به مستوای خوی ما مالی لگلا اکی اما بشی که زور گرنگ لعدالت که انسانی مسلمان ابی زور هولی و بده فرمه به هند لحکم او توی انت همو عقل لمسالی مدارات کوب و تو انسان بزنه چون ما ملاکا لگل دورو برکانیه و او کسش که مداراتی کزنا که فرمونه او عقل طاوی نیه عقل که به هند لحکم او توی انت همو عقل لمسالی مدارات کوب و تو انسان بزنه چون ما ملاکا لگل دورو برکانیه

زور كاد أما حالتك الإنسانة لروي علم النفس وبيئة تري خود سينوا بناوي كوا طبعا إنسان هي وقتي أو خوي بتزيتوا غيبتك بوي خوي بتزيتوا خلك دركي بينا كا الله كره لا يخشي بيا الله مباسيك مش هبا لا يخشي باسيك يقول لي رباسيك هرجع تغيبت مو نمونا مثلا قصينا الشياو بران بركاني أكا الله والله من صريح صراحة مو صراحتي ناكا هو كسا بأدبي أكا كلا قال حتى شوازي وتن قريمان تو كسيكي زور صريحي آية همو الصراحة يبو بران بركان بكاري ناي بكاري بين وناكات ناكات عدالة لجياني خوتا برفات كرد بين بنمونا أتوي كسيك زيناي كردو أتوي أم كسر ركيتو آية أشي في بلي هاي زيناكا تو آوا ناوي خوة كاتا بأدي بران بكسيكا توی مراعاتی اکی لفظک بکار نه نیکه درونی آزار بده و آشی کشیده و رای اگری و وایلی اکی که بوسته لبرم برگناه که ام شوازه معامله زور جوری ل انسانه و آوپری عدالت ل انسانه. افرمی ما دمت حیا فدار الناس كلهم حتی و کو زندوی مدارات خلق هر همویان بپی هم مستوا کن و انما انت في دار المداراتی يرد داري مداراته أبي اللي قال يكتراب ساتشين منالك الجاري وهاي هلاي في هي لبروي والله من صريح مقرم هلاك ما يبني وتواني منالك بالشواز بأسلوب يبنوع إلا نوع كان هدف لحياتي إما بريطانيا لو يك بين قصبو يكتريب كين قرن أو يكتريب شون رك أكين أو شون راس أكين أما حالتي كي زور تايبته كإنسان برأسي أبي كاري لسرك أفرمي هركس يجنتواني مداراتك أو همو حياتي بريتي أبي لفشيماني فشيماني فشيماني جارك دوستكم درسي أوتو بكم أنا طلبة زور بمستواهم طلبة كان مظاهرين ليكروا دريان دعائي بمني ودوتي دورة أوهم علم جوانيان في الله مشتاق مظاهرة لمنك وتم كاك أسلوب زور قلني وتم تو همو رجبيان الله إيو نازانا من فيرتانا كم من آوى إيكا كبرت طاقتنا مني بوي إمام علي قصيك زور عظيم هي أفرمي عيبك هي لجهل جهل أجر جاهل بي بلي جاهل بي قبول ناكر أو قولتين عيبة لخدي شيء لا يعني جهل أو اندخرا خدي جاهل بي بلي جاهل قبول ناكر بوي إنسان أبي زور لمسألة مداراته بزانك مدارات بشك لعدالة إنسان وراك مستقيمي إنسان وجيان سازي إنسان هند جار هند بابد يعني مسألة زور تايبتي خوت يا هند طبقات زور تايبت ما ملاك لكور دواري خو ما نعلي الله يقدر شوي تشاري كيران دز بقربة شاوتو القصة زور دقيقة شكو تو لحالي كسكانة أبي ما ملا لقال كسكانة بكي بأندازي قدري خويا تو ناتواني كسيكي نابينا إلزام كي بويك أبي بينا بوكوتو آخر أو نبيناي ناكري تو مثلا كسي كمستواي كي نزمي وخود ما ملي لقلاك بويا علماء يكون زور كات هاتون حتى مثلا قد صحيح بخاري لنو خلقا نوتوتو نو عامي خلقا قد باسي انك شون لنو علماء لبيني خوانا توتوان كردو قصيان نسر كردو الرياض الصالحين يعني وخلقي عام باس كردو بو انزلوا الناس منازلهم خلقي بخرم منزلي خوي شويني خوي جيبي خوي قدري خوي بدري قدرك يخوي فهمي أو هر أوان دي أفرماشتي كي بخاري شريفة هاتو أفرمي كلموا الناس حدثوا الناس بما يعرفون قصاك كان بو خلق أوشتيك أوان بي أشنان أتريدون أن تكذب الله ورسوله بو قصي غريب غريب يان بو أكن أتانمي خوفي غمري خواص الله عليه وسلم بدروب خنو نا أو مكن بو أم بابته ببي كسكان مثلا مدارات أبي أزور بورياي ما مالي لقلابك إما دوشت من هي كم ترخمي زيادة الروي كم ترخمي زيادة الروي عدالات زوريني كات نك هموكات طبعا فلسفي كي كون هيك قال هموكات عدالات أولى بيني إفراط وتفريط هذا بلا مرزمية هند جاء الإنسان زيادة الروي بونونا مسألة بابتي إثار للشريعة خد إيش بشتك زور زور أيدي ببرنبرد أو هناك توسطية للشرع إيش زور باش نعموم بالزوري أخلاق كان لإنسانا أوانيان كا بيان أوتري أخلاق عادل وعدالة أوانان كا لبينا نزياد الروي نكم ترخمي بونمونا حكمته دا

نايتيتش لنوان شر لنوان جهالته صفتك دروس بها الانسان كبريت صفه حكمه شجاعه سيركن اگر كسي زور ترسنوك به كسي كيش هلا وربه لا غشتك تداخلك لنوان الشريعه عدالتك دانا وكفريت لصفه الشجاعه ام صفه الشجاعه لانسان زور قوري كداب مزري بويا عدالتك علينا قال خوتابك شونه يعني تو لبري اوي صفتي جبن وترسنو كتابه يا صفتي تهورد هبه هل تشونو بلا مرداني بيهوده ورا شجاعته هبه لشويني خويا تو ربوي لشويني خويا اكات ازايتي بلا محمود قيوكو في شكل شتا هل تشوي يان كاك كيشان بطبلي سرتا جولو نكر لهردو حالتك ناكات مردايتي ناكات صفتي عدالت لانسان وصفتي عدالت زور قوري لو بينابه عفات طبعا صفتها كي لإنسانة بي أو تري شريه يا شره أم صفتها هل بكردنك طبعا لبابة الشهوانية كان زيادة جاري ويا شره بو خواردنا هل بو خواردن هل بو جنس هل بو سيادة هل بو أو إيكا شهوة لإنسانة هيا أما بي أو تري شره لحد يخوي تجاوزي كردو ضعف الشهوش أويا بلا ولا كاك حزم لحيش شتيق لوانانيا وكانت ضعف شو هر غلط الإنسان نأبي أوهبي نأبي أوهبي أي عفت شيء عفت أو صفتيك للنوان أو دوانا زيادة الرأي كم ترخمي كي تيانية غيرة من هي هندي عادات خرابي وهندي حسادت هي باشا إنسان أقر اعتدال ورقريب يالله نمك صغيرتي هي تواضع من هي لولا كبرك من هي لولا دناءة نفس من هي أم دوانا بزر باشي ليكينا إنسان طبعا أمانها ملا ضلي إنساني شايا طبعا تو لو أتشي كسب بني صفاتي كابلي والله كسب متكبيرة مرزني ضلي حساب أي ضلي أو كسب لو أتشي كسي واهبي جليكي جوان لبركة لوتي بشي بو أسمانا وما وصي خال علي علي كسي ناكس خاواني أقر دو دينار بو علي تانيتي وكو صق أوركا هيتي وكر أزر علي لهردو سركة باشا تشكا ناكسة دروز نابه تصورك لمسألة يعني كسيك مثلا توشي كبرة بأدنى شد كبير بدر شتيكي زور بسيط توشي كبريك كسيكي تير نا توشي كبر نابه بي بلكو دناءة نفسي زور خطر لإنسانا بناوي أوي متواضعي مثلا تواخو بتوكي توا بتاوتي لبرامبر كسانك كقدري تواضع نازان أكات الدناءة النفس أبي إنسان زور أقيله يعني تصورك تو لقال خلقك كان نزانة نازانة تو أتي تواضع بنو يعني بنمونا لخدمتنا كسيك زور جاهلة ونازانة جاهلة هر جاب أو بي الله جهلي مركبية دو جار جهل سوار سريو تو برا بي الله بلي قربان بيا إيشي قوري وكو جناب دع الله أي شون جاهلي وكو شون لمن تي أجن باش أو كات الدناء نفس برامر بو كسكر دو بويا وتيانا أو كسيك كبري هي أجر تواضع اللي قال الله نوان كشته شو كه هات يار متين ندا بويا شاك سازي اللي قال أبكي هات أو كسو خص أما أنا هم يبويش يا بويا تو فيري مدارات بيشون مداراتك لو أتشي جنو ميردك بيا وك كبري هي جنكش خو تخد أيال عرس لبنا أو كات الدناءة نفس يان جنك كبري هي هركا الدناءة نفس باشا لو بينا شتيك دانا وكبير التواضع كجنومير لقال يكترى بكاريين جاري كان جنومير دي هاتون شر يعني وو شر ركز شي بو يعني شتيكي زور بسيط لسر تشا شر ركز وو قرز بيرم اكردو باشا هو كاري شر ركز شي سير اكم كبر باشا او تشاي بخير بردم والله نايخ باشا ديفر مشار دسي في اكردو باشا أم تشاي بريت بردم هي أنا بدي بردم وش اللي مسألة كأجورة تصورك دي سيرك شرك زور جورة لسر أمر رودا أو سر تشاوك تشاكني اللي ودابني يا اللي ودابني سر تشاوك كبرك إلى دلا كناه على أبو شوا زما ملكي بلام أجر زاني شد دناءة نفس تصورك جاري وهي سيرك هاو سركت هرشي ما ملاكي تو أو خراب ترقر بس سوق سيرتك هلا كردواري خوما أنا الله من هر شيء أتمنى رب أو أونت زيادة خرابا بران بركة أو دناءة نفس بران بركة تواضع أو لو بين الرات قلت نكبرت هي نخوش الزليل كده ولا بردم خلق مروفة كان
أم عدالة الزور قوري حتى لسلطان ودولتي شأوها خاوني دولت أبي متواضع به نبي دني إجبه مثلا بياني سروكي ولات بيت والله كاكا أم كولانا مجاركين جيرا والله سروكي ولاتاته باكيكا ودناءتي نفس هناك تواضع تواضع أويش تكان لشويني خوي هر كسب قدري خوي بمقياسي خوي أو زور قرنجا بتاتي أو بابتا يعني لعدالة لقل خوتا نبي للتواضع بهيش يوازى بيت أخواره هميشه للتواضعته وستاي سخاوت هذه هي تبذيرك زيادة رويك هي تقديرك أنا هموش دي أقريته لو بينا اشتك من هي بناوي سخاوتك صفتك زور برزة وعدالة لنا وصفة برزة حلم لسر خوي إنسان هندجار توريك بأندازة هندجار حر تورنا به حلم وسطك لو نوانا مودته خوشوستي أو موديك إنسان بويدلو سبب جاري وهاي حشتك بزمان نهلا تو هتي بذاءته إله جاري وش هي يك كلمة لزمان النا مودة أو الجمال كان وخشويس كان در أبرة جوان كان در أبرة سدي ناشرين كانك حياة أما حالتك من هي كها طاب حياية حالتك إيش من هي طاب خجلة يعني إنسان لحرشي ما في أو بيناوت الحياة إنسان ما فكاني بخوري وقصنك نه والله وقت بيناوت لي بلكو لوني وناشتك من هي بناوي حياة حياة زور قوري وسطك اللي بيني أو خجلك إنسان هاتي لو بحياك إنسان هاتي هذا كاني اشتك من هي بيتي وقار لإنسانة أين عدالة لوقارة بريتي لويك لبيني سخافة كبليكينزم وعين لبيني يا بابلين بيرزيكي تواو لحد تجاوز كدن لمسائل الرزا مسألك من بيتي وقار إنسان بيزور وقاري خوي بارز لما لي خوتا لقل أولادي خوتا لقل دورو برتا تصور كان أجر كسيك لقال خلقك زهر زهر صعبتك حمدي خوي تجاوزك كمستوى أيش يعني النبي إنت طاب ورد ورد لبيش شاوي أن أكل أو نكت أم كسي وقاري كرد بمرؤة خوي فارست به وبير ما فقيهم كم الله جن شبون زهر مخوش يستن دائما صعبته أنا ما زهر زهر وبيك هو بلام صعبتك إلا جي خوي أنا بوم لا حد يخوي تجاوزي كرد به إثر أو ندرج كتري من خوش أبيز أو نبو تحمل كان هم جارب أكثر أجيش صعبة يزور منك الرجع كان لا بيجنجيم كل محرابة أو دانش تبوم كلاوي كسبيم لسره وببيرمه ذكر كان مأخيان إيش يقول رفيقنا إيش يبقى كلاوي كبو هاد لبيش شاي يوم خلي كلاوي بردو الرشد طبعا دواي جماعة زول اللي توربونه أنا بمن يعني وتيان اللي تورنا بوتمنا والله شو كختاك هي من هي أونية أجر مرت صعبة كاني بيش ترمنا بوي أو جرأتي أوين أكل كابو ختاك هي أونية هي خوما خوم وقاري خوم نفارس كأوبي رأس أو إشي فيه وعقلي فيه النشكاسي بلا من نمتواني وسطية بكار بينهم ده هر أو دوستانة دوا ترك وسطية من لقلا بكار أنا طبعا أنا درسي شن بيوتن دواي هر جاري أشوف مدرو أهات مجهورة هلا سانو هر خدي أم كسانة معادلة كأجورة بنوع إشتر بو يزور قرنجة أو وسطية أو عدالة لها مو حياتي خوتها برفات كردبة لها مو صفات كان بقرة إنسان يعني همو تسكي نفس أكات عدالة إنسان أم إنسانة بيسترين ودرندترين جوانترين وملائكة يعني تصورك بشي أجلك أو اندخ ترى بيو سامك لا يكتر وانا والله بشي إنسانيتك جاري أو اندى برزبته لملائكة برستر أبته ويلي يوسف أسا يعني الله إن هذا إلا ملك كريم هوكم ملائكة يتبيشتاو تصورك لو لو من الملاني نفسي خوته هميشة أبي بدوع عدالتها بقرر جوان ترين كان للا شي خوته ولا جستي خوته ولا فكر ولا أخلاقياتي خوته داب مزرين أما أكانت أوبر عدالة كإنسان لقل خويا بكاريني لقل دورو بريشة شك أم عدالة أم صفاتان همي ربطيان بدورو بروهي وكو عرزم كردن يعني تو وقاري خوته نباراس أو ظلم لنفسي خوت كرد لبران بركاني شد كرد شك أوانيش طبعا وقارك يتو نباريزم أقر شجاعتي نكرد خلق ظلم يعني لي كردي هم ظلم خود لنفسي خود كردو هم خلقيش توشي قنابون بهويتو وهكذا وتفصيلاتي زورزو كوابو إما اعتدال وستاني ريك لحياته أما زور مطلوب أبو إما هر ولاتك هر دولتك أم عدالتي تيابي زور أرامي رويتي إكا تصورك
امرو مثلا اگر اگر لمالو بيت بچينه دره وبناو مجتمع وكمل قبو ناو دولت لمثلا عدالتنا اگر اچينه ناو دولته اگر دولت همو ام احكام عدالتنا بو خوي جبه جيكا ازن او دولته چن هيبتي ابي چن وقاري ابي نوايلها تو استخفافي في وكري قالطي في وكري ناو خلقه نواشلها تو ظلم كاو باش لوتي بو اسمانه وبو اگيل خلقين من نا والله بعكسه ما ملايكي زور تندروسي لغلا أكري ناكات السلطة أجر هيبتي نبي شكو السلطة أبي إلا هيبتي هبي دا صلاة داري باوك ناكات من الله كاني قالطي فيوكنا هو باوك ني هو يقاري خوي إنا باراستو سروكي غلاتيش بهمان ششنا دولت داريش بهمان ششنا أما نكو ملاي ياسان چون بو مالكات أشين بو ناو كو ملقا أشين دوائيش بو دولت داري تهر أشين شكو مسألة عدالت دولت دانا مزربة بعدالت أصلاً أجر أو كسيك الدولة الدارية ك أجر بيتو صفاته كاني دولة دارية كمالي نبي تيا خلك خوفي نبي لد الصلاة دار يحساب يك بوش كبو هيش تجناك أبي سلطة يك أبي كراي قريبي وستيني سلطانة كي قاهر هبي برا أم سلطانة نبي لو يقاري خوي كم كربتو نبي لحياة خوي كم كربتو لشجاعتي كم كربتو بين هرشي دولتانا بين بميلي خوي أن تراتين كنا هناك هذا الشجاعة أو كذا دناءتي نفس او تو خويا ولا عرز بوين وانا بمتهورج به بلا ماري هم جهان بدا هناك تو بير ما كومل غنز بس مسائل جهاد وقتال وابابه انا ما نكر ما نوع ما تشبكين عندي محاوري فكري يعني لبين ما انا جزرا سير كان فكري انا او ليق لحظه جنگ لقلها مو جهانا خو ما نكل اسلامان الانسان شان العقل انسان ده ما قبولناك أصلاً بدرجة مجموعة إسلامي سيرك لقال مجموعة كصلحي كله ولا مجموعة كتري داوة جاري وهو باري داوة بارا دولتي كي زور زبلاحي مسيحي هون زور بهيز هون باري داوة نتيا وتيكا كتا دصال عقدا نقال أكم صالي أوندتان أدامي أبي الراقل تقول لنا ودولتي كتري داجير كله بلا ماري داوة بو شكبا مصالحي أنا بحيتش بينا كري جنج لقال جيهانا وفكري كي إسلامي نية فكري كي إنساني جنية يعني هندي فكر هي لجن جاسيرة الكفر ملة واحدة ماشاء ما دام كفر آدي جن لقال هرم وهانية المصالحة لقال جنجة هي لقال بابلين كفرة هي ومدارات لقال كفرة حتى أبي مدارات كي هندي جار دولة كت برجئ وهم جن جناقري بويا علماء هاتون فرمي أنا أجر خليفيك هش صال جهادي نكر هش صال ماشاء إن جاب برسير لسيد دروس أبي ديارنا يا جهادك يعني ممكن أنت هش صال أم خريك يخوكو كرنو إعدادي قوة أوانب أم بابتك عرسانك بابتك فلسفي قولك ما وردي باسيك والله من زمانك هواش كمو يعني أمرو أقد دور نروين ورا الهريمي كردستانا سيرك باش بوشي أو عدل الشاملة نية دي قد أدي دينك متبع كخمان دين كمان هي أشيوين ري حوال أدي بشيوين ري كديني متبع نما تواو أنتو بيركروا إستا آية السلطة دا صلاتي هي بسر أوي همو خلقي دا تزيدور خاتو نا والله والدين ديني متبع دوريانا خاتو يان لقيرانا كانا كاتيك قيرانك دروسة بي لافاوة دروسة بي حكومة فريانك ديني متبع وآكا لخلق فرياك شكو الدين زور قرنجة تواوكاريكي زور بهيزا أو الدولة داري كجويب الدين ندا فاشلة يكسر لدولتي ورا لا يكتر سيركا ايا سلطاني قاهر بدا صلات خلق استش يعني على زمان حكمت يعني استحو زمان حكمت ني تشكو دا صلات ني هميشه دا صلات حسايبو اكري بو يزور قرنغا لمساله دوله داريشه بهماش مساله عداله الشرعو لقال اوياك ديني متبع هيا لقال اوياك سلطانك قاهره ابي عدالتك وهابي خلق حزب ارامي خويبك او كسي زياده روينه كدو رأي جيري باشا يعني بابلين هان أدري بوي بشتا بابي وسطيته وأم كسيكا زور رشتو رأي جيري إهن ريت الدواء وهكذا بوي أفرميه هندي لبلغة فرموي أنا سلطاني خراب أو كسيكا بريئة لي أترسي هميشا خوشي خلقي دني وخراب لنا وكومال قادروسك ولاتي خراب هميشه نخوشي انواع نخوشي تي بلاو ابيتو
وأو كساني كوا بيكل كنهم ينتياكو ابنه ولا بلدي خراب منالي خرابيش بابا بيري أشيانة شرف وحرمة أشيانة دراوسي خرابيش سري توهر هم بلاو أكاتوا وهيج زمانك مية لقال يا كرجال بريت سر حتى علي ما أبو حنيفة رضي الله عنه قال أسبي كي جوان يبيني بتلبا كان يقول تي أما بوتي باشام أسب علي كي وتي والله ما جهات كله بينا يخو أما زور مهم أما أسب علي كي تروتي فرمي ما أبو حنيفة والله أما بو باش دراوسي خرابة بس سواري بحتى تواري برا الراكي دور كي تقولي أو عندما سري دراوسي أين لما سي عدالته بويا عزم كردن لروي مالا أهباسي ولدك أكا لروي كومالقا باسي دراوسي كد أكا لروي سلطانة لروي بلدي سوء هم الروكان أقريته دي فرموي أنا عدالت أو وسطيته هشتك جنية وكو ما وردي أفرمي فإذا لا شيء أنفع من العدل هشتك جنية بأن دازي عدالت سودي هبه بو استقرار جياني خلق كما أنه لا شيء أضر مما ليس بعدل هشتك جنية بأن دازي ظلم عدم عدالات زرر بدال خلق خواهي كان داولي أكين بناوي جوانت وصفتي برز باسم عظمة رحمة وبزي وكرم يخد بسلمان ببارين خواهي كان عفو عافيتي خد بسلمان ببارين گناهانه با اشکرا کردو من عفو من که گناهانه با پنهان کردو من عفو من که گناهانه نمان زانی کرد من عفو من که گناهانه زانی منو کرد من عفو من که یا الهی داوالی اکین نوچوان من بگره بو خیر بو یک چر کساد ممن درد سی خو من یا اکرم الاکرمین خواه داوالی اکین رحمتو بزی خود بسر ام مجیسان من ببارین ام درسان من لی قبول که گو گرت نکان من لی قبول که درجة كاني خيري الدنيا وآخرة بسر من أبكره يا إلهي أومن قرفتي هي بوي شارة سرك أومن بحال ومال مال دارك أومن بمنال ومنالي بعطاك أومن بمنال ومنالي صالحك أومن مالكين أرام أرامك يا إلهي داولي أكين برحمة وبزي خود بكرامي خود أرامي بس دلو درون مانا ببارنا أرامي بس المال مانا ببارنا أرامي بس الشار وولات ونشتمان مانا ببارنا أرامي بس القركان مانا ببارنا عقبة من خيرك يا رب العالمين لم دنيا يدر من مكب إيمان ونبي لم دنيا يدر من مكب الشيات ومان ونبي يا أكرم الأكرمين خوايان أو من نخوش الشفاء وبنير أو من قرزار قلس شاني السوك يا إلهي داوال لأكين بناوي جوانت بصفتي برز باسم عظمت هرك سمان نارحتيك هي لجيانا هانائب ولايتوي يا إلهي إما غيري تهانائك من يو درقائك من يرويت يبنين يا إلهي تخد قرفتك من بوشار سركا ما من درد سيخو من يا إلهي ما من درد سيخو من بو تركساتي ما من درد سيخو من يا إلهي قد سفرد لا يتوزينا بو إيماني خو من سفردي توكل أخلاقي خو من سفردي توكل أمتي في غمري خو من صلى الله عليه وسلم سفردي توكل خو من خزان ومال ومنال وهوسر ودور برو دراوسي وخزم وكسكار وخشويسان ورفقان وموسان وقتابيان من هموي سفردي توكل يا أكرم الأكرمين خواهي جان صلى الله عليه وسلم بسي إما بقينا في غمري خو صلى الله عليه وسلم يكيقنا من لخزمة أبينا يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين.

0: وعدته
1: خويجان داوال لي أكين بناوي جوانت بصفتي برزة باسمي عظمت توبة قوري خود دروس مانك يا رب العالمين ومانك را أو عبداني رازقويانا لقلتو يا ماما الله أكين يا رب العالمين بنا أقرن بتو يا إلهي للنفاق بنا أقرن بتو يا إلهي للرياء بنا أقرن بتو لتكبر بنا أقرن بتو لترسنوك بنا أقرن بتو لكفر بنا أقرن بتو لفقيري فنا أقرن بتو يا إلهي لفي الله كواب ما نويل إنسان كان يبكين في الله ما نويل نفسي خو ما يبكين يا ربي خو الساغ ما نكره وباك ما نكره درون ما بيوستي خودك يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بما نكره وعبدانيك هل يان أبجيري هل ما نبجيري يا رب العالمين خود ما نبناسينا يا أكرم الأكرمين محبتي خود لدلمانا زيادك يا رب العالمين يا إلهي ناخ من برك الأخوانا سيودين داري فنا من بدأ يا ربي لو قناها كان يا أكرم الأكرمين إلهي قناها كان لبيرشو من ناشرينك إيمان لدل ما ناشرينك إيمان لدل ما نادام أزراوك يا إلهي لسر إسلام بمن جينا بإسلام وبمن مرينا لسر إسلام بمن مرينا يا إلهي إسلام كره هاولينا وقورمان يا إلهي إسلام كره شفاعتك للروجي محشرما يا إلهي إما لم زماني فتنة يا سبارد لا يتوزينا بإيماني خو ما سبارد يتو أكين إيماني خو شوستان ما سبارد يتو أكين يا إلهي بزي خود بسر مانا ببارينا عفو عافيتي خود بسر مانا ببارينا كرم ورحمتي خود بسر مانا ببارينا لسر جنبناها كان من خوش بيا رب العالمين يا إلهي تولي من راضي بيا أكرم الأكرمين بخوا إلهي أجر رضا من دي تو بدز به أن باك من لهش تجنابي يا رب العالمين اللي من راضي به يا إلهي داوال لي أكين هر قرفتك من هيبو من شار سرك هر شي من لم دنيا فانية دا يا إلهي في من عطاك محتاج حرام من مكة محتاج دسي نامرد من مكة يا إلهي أو من بحال مال مال داريك أو من بمنال منالي في عطاك أو من بمنال منال كان صالحك يا إلهي داوال لي أكين ومن قرزار قدي سرشاني سوك أو من نخوش الشفايب وبنير أو من كم رزق رزق حلال زيادك يا إلهي داوال لي أكين رزق بركتي أمشار من زيادك يا رب العالمين بركت بسر دغلو دان مانا ببارينا بركت بسر كانيا وكان مانا ببارينا بركت بسر بيرا كان مانا ببارينا بركت بسر باخو بستان مانا ببارينا بركت بسر آجلا كان مانا ببارينا بركت بسر أولاد ومال ومنال مانا ببارينا يا إلهي داوال لي أكين إما لهمو كاتي زياتر محتاجي بركتي توين يا إلهي تو خد بركتي خد من ببنيرا أرامي بسر مانا ببارينا يا إلهي هر نخوشيكي مادي ومعنوي من هي شفا من بدا يا رب العالمين يا إلهي بمن جرى لو عبداني لسر مرقى بشياتو مانا وإيرا بجئه يلن يا إلهي بمن جرى لو عبداني بسري برز وإيرا بجئه يلن روجي قرانوان بولايتو يا إلهي بكر باشترين روجي جيان من يا رب العالمين يا إلهي كرم وبزي ورحمتي خد بسرمانا ببارين عفو عافيتي خد بسرمانا ببارين يا إلهي داوال لي أكين برحمتي خوت بكرمي خوت أم طاعة عبداتي أنا من لقبولك يا إلهي أقرتي غفلت من بوبي أقرتي الريا من بوبي يا إلهي أقرتي بأقايي من هبوبي يا إلهي أقر صواب من نبوبي بخو أبر وردقار أم عبداتي أنا كأيكين بدلي خوش بسيبوتو أكين خو إلي من قبولك يا رب العالمين يا إلهي هلوك مكريك من هيبو من بينبك بو من شارسرك يا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين بناوي جواند بصفتي برزة باسمي عظمت نعمتي زورد بسرا باران دون بخوان نعمتك كان ناتواني بجميرين يا إلهي چون نعمتك كان بسرا باران دون آوا بو من طواوك بو من تكملك بو من زيادك يا رب العالمين يا ربي إخوايا لقناهي داكو باك من ببورة لقناهي مردو كان من ببورة لقناهي خيزان وهاوسر ومنال ووچا من ببورة يا إلهي لقناه براو خشكان من ببورة لقناه دراو سيكان من ببورة لقناه خزمكان من ببورة لقناه ما مصاب قتابي من ببورة لقناه أمتي بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم ببورة لقناه هاو شاريان وهاو زمانان من ببورة يا إلهي داوال لأكين آرامي ورحمتي خود بسر أمولات اجتماعي إما ببارن يا إلهي أم كردستاني إما زؤر خلقي بيدين تراتيني تياكن زؤر كافري الدنيا لسري كوبونتوا يا إلهي داود لأكن بيبارز أدسي كافران يا رب العالمين يا إلهي داود لأكن بقوري خود برحمتي خود ببزي خود لتنجي بيقان رزقار مانك يا رب العالمين دسي كافران مان ليبرا يا رب العالمين يا إلهي أوكان الله يعلم يانيك جيغي هداية هداية يان بدجي هداية دنين خوائي لك والأمي بخروي يا رب العالمين يا ربي إخويا أمكن الله أني فساد لنا أمي لتا الله أكنا ويا إلهي داوال لأكين لكل أمي لتي أن بخروا يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود باري اقتصادي وجياني خلق بهستر يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين محتاج دسي أم كافران من مك يا رب العالمين إخويا تو خود سر برشتي رزق منك يا أكرم الأكرمين يا إلهي درقا كان يرزق لدسي خوتا يا رب العالمين محتاج أمنا مردان من مك يا رب العالمين خواه لد آپارین و لد آلاین و بر رحمتی خود و کرمی خود چون لام رجع بزمانی بر رجوع لمالک توی کوین و آوال بهشت ل خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم کمان کر و یا الهی داور لی اکنت صلایی اما دیسی اما بگین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یکی کنام ل خدمت یا بین یا اکرم الاکرمین آمین آمین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا ابدا الى يوم الدين
0: برزان خوشيستان استر جيده جرين لختم روزانه قراني بيروز بدنجي شيخ سعد الغامدي
2: اعوذ بالله من الشيطان

0: الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقاء من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.
2: بسم الله.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

قال: ورجل دعته امرأة، دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله تعالى. رجل دعته امرأة أي إلى نفسها لارتكاب الفاحشة والوقوع في الزنا، وكانت هذه المرأة ذات منصب وذات جمال، اجتمع فيها المنصب الجاه والمكانة والمنزلة والشرف، شرف الشرف والمكانة والمنزلة اجتمعت فيها، واجتمع فيها أيضا الجمال، اجتمع فيها مع المكانة اجتمع الجمال والحسن، حسن الصورة والهيئة والقوام، وإضافة إلى ذلك دعته إلى نفسها، يعني لم يحتج المقام إلى مراودة، وإنما هي التي دعت وهي التي راودته، فامتنع ولم يمنعه من ذلك إلا خوف الله سبحانه وتعالى. قال: إني أخاف الله، مثل ما قال يوسف عليه السلام: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، بعد مراودة عظيمة من امرأة العزيز التي أوتيت منصبا وأوتيت جمالا وتهيأت ليوسف وتجملت وتعطرت وتطيبت، وهو شاب غريب وفي فورة الشباب، وأوتي شطر الحسن عليه السلام، وهي التي راودته وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. واجتمع عدة أمور من المغريات، منها أنه شباب وأنه غريب عن البلد، وأن المرأة ذات حسن وذات منصب وذات جمال، وأنها تزينت وتهيأت، وأن المكان غلقت الأبواب، وراودته هي عن نفسها، بل تهددت وتوعدت، اجتمعت أمور كثيرة، ومع ذلك قال: معاذ الله، بل قال بعد ذلك: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ولم يقتصر الأمر عليها فقط، حتى النسوة في المدينة صار مطمعا للجميع، ومع ذلك قال: معاذ الله، وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فالحاصل أن من حصل له هذا الابتلاء وتعرض لهذه المحنة وهذه الفتنة، أن تدعوه امرأة ذات منصب وذات جمال إلى نفسها فيمتنع خوفا من الله، فإن هذا الامتناع موجب للظلال يوم القيامة، أن يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم. وإن كانت اللذة هي المطلوبة، إن كانت اللذة هي المطلوبة، فلا والله ليست بلذة أن يواقع حراما للحظات يسيرة يبوء بخزيه وعاقبته الوخيمة في الدنيا والآخرة، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. أي خير في لذة للحظة يسيرة تعقبها حسرات وندامات وأسقام وأمراض وخزي يوم القيامة وندامة. فإن كان البحث عن اللذة، فاللذة الحقيقية في الانتصار على النفس، وإن من ينتصر على نفسه في مثل هذا المقام يجد لذة في انتصاره على نفسه لا يجدها من يتعاطى تلك الشهوة المحرمة، ولا يذوقها من يتعاطى تلك الشهوة المحرمة، تلك الشهوة الخسيسة الرذيلة لا يذوقها. فإن امتناء الإنسان عن الحرام طاعة لله يعقب في
العابد في المطيع لذة في قلبه وحلاوة يجدها في نفسه لا يجدها العاصي في مقارفته للمعصية. فإن كان البحث عن اللذة فها هي اللذة في الدنيا والآخرة، ثم يوم القيامة يكون في هذا الامتناع الذي كان منه خوفا من الله سبحانه وتعالى موجبا لأن يكون في الظلال يوم القيامة ممن يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. فهذه اللذة الحقيقية والهناء الحقيقية والسعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة، ليست اللذة في مقارفة الرذيلة والوقوع في المحرم. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله.

الله تبارك وتعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولذلك من كرم الله عز وجل على عباده أن أعطاهم نعمة الاستغفار. والاستغفار أيها الإخوة هو طلب المغفرة من الله عز وجل. وكلنا ذو خطأ وكلنا ذو زلل، والإنسان يجب أن يكون دائما يكثر من الاستغفار. لو تأملت أيها الإخوة نجد أن الله تعالى علمنا بعد كل عبادة عظيمة أن نستغفر الله. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الآن الله عز وجل يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، يعني بعد الحج، مع أن الحج من حج فلم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إلا أن الله أوصانا بالاستغفار. الآن نحن نصلي، بعد كل صلاة أول كلمة نقولها أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الآن عندما تختم ليلك ويقبل عليك نهارك تستغفر الله بالأسحار هم يستغفرون. حياتك كلها يجب أن تكون الاستغفار دائما موجود فيها. لماذا؟ لأن هناك ذنوب أنت تعلمها وذنوب أنت لا تعلمها، أنت لا تعرف كل الذنب. هناك يا أحبابي ذنوب ظاهرة وذنوب خفية. الذنوب الظاهرة واضحة معروفة، مثلا يعني الإسبال من الذنوب الظاهرة، حلق اللحية مثلا من الذنوب الظاهرة، الدخان، يعني هذه أشياء ظاهرة أمام الناس معروفة تمام. لكن هناك ذنوب خفية أعظم منها، وهذه من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان. مثلا العجب، الغرور، الرياء، هذه الذنوب هل أنت متحكم فيها؟ غير التحكم ما تستطيع. ولذلك الإنسان يستغفر الله عز وجل دائما حتى يغفر له ما ظهر منه وما بطن. من فضائل الاستغفار أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى أمر العباد في آيات كثيرة أن يكثروا منه، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. دائما الله عز وجل يطلب من عباده الاستغفار. الله تبارك وتعالى مدح أهل الاستغفار، ولذلك أثنى عليهم أولئك القوم المستغفرين بالأسحار. هذا دليل إخواني على فضيلة الاستغفار خاصة في السحر. وقد قيل أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال لبنيه سوف أستغفر لكم ربي أنه أخرهم إلى وقت السحر. من أجل ماذا؟ من أجل أن يدرك الفضيلة وأفضل الوقت بالاستغفار. الاستغفار يا أحبابي من صفات المتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر صفاته، قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذن هذه من أعظم صفات المؤمنين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يغفر للمستغفرين. يقول سبحانه من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الاستغفار يجلب الخير، يجلب البركة. البركة يعني أنت الآن يا صاحب الدين تريد الدين، تريد جلاء الدين، استغفر الله سبحانه وتعالى. استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. لاحظ هنا الرزق الذي يأتي من السماء، ما الذي يأتي من السماء؟ الأمطار. وأيضا وفي السماء رزقكم وما توعدون، كل ما تريده من السماء بالاستغفار يأتيك بإذن الله تعالى. ثم قال ويمددكم بأموال، هذه المال والأرزاق، وبنين، وهذه أرزاق الأرحام، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهارا، هذه أرزاق باطن الأرض. أرأيت الآن رزق السماء ورزق الأرحام ورزق الأرض ورزق الماء كلها تأتي بالاستغفار. أهم شيء أنك تحقق الاستغفار في قلبك وتستغفر الله سبحانه وتعالى، وأنت تطلب من الله تبارك وتعالى أن يغفر لك الذنب ويغفر لك الخطيئة. الاستغفار يا إخواني يوجب رحمة الله. قال الله تعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. الاستغفار يجلب لك القوة أن استغفر ربكم ثم توبوا ومتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. الاستغفار هذا وسيلة توصلك إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك دائما دائما تذكر الله عز وجل، دائما تمحو سيئاتك، دائما تضاعف حسناتك. بقي أن أقول إخواني كيف نحقق الاستغفار؟ هنا هذا هو النقطة المهمة. هناك استغفار باللسان فقط كما نكثر منها الآن، حنا بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله تجد القلب لاهي، أو مثلا إذا ضحكنا قريبا استغفر الله والقلب ماهي. هذا استغفار أنت مأجور عليه إن شاء الله، لك
لكنه ليس هو الاستغفار المقصود. الاستغفار هو دعاء يا إخوان، الاستغفار طلب. أنا الآن لو آتي إليك مثلا أريد منك حاجة، ثم أتكلم معك وأنا مصاد عنك مثلا، أو أعطيك ظهري وأقول عطني عطني، هل تعطيني؟ ما تعطيني. لماذا؟ لأني لم أتأدب معك في الطلب. لكن عندما آتي إليك وأتأدب معك في الطلب وأثني عليك وأقول أنت الذي فيك وأنت الذي فيك وأنت الذي خيرك سابق، وأنا والله أريد منك أن تعفو عني في هذا الموضوع وتسامحني في هذا الطلب، أنا هنا أحسنت الأدب في الطلب. هكذا يجب أن يكون العبد مع الله عز وجل. إذا وقفت بين يدي الله قل يا الله أنت غفار الذنوب، أنت ستار الذنوب، أنت الذي ترحم، أنت وأنت، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. هكذا يكون الأدب مع الله. لذلك ما هو سيد الاستغفار؟ سيد الاستغفار هو ذلك الدعاء، اللهم أنت ربي. شوف شوف كيف صار كله ثناء على الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي. كل هذا الآن ثناء على الله عز وجل واعتراف منك بحاجتك إلى الله، تثني على ربك، تعترف بذنبك، تعترف بضعفك، كل الكلام هذا. بعدين تقول فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أنت طلبك كان ترى في آخر أربع كلمات، وكل ما قبله كان عبارة عن دعاء، ثناء، تمجيد لله، اعتراف بالذنب. هكذا يكون الاستغفار. لذلك عندما تريد أن تستغفر حضر قلبك، حضر قلبك واستغفر وأنت حاضر القلب، وانظر ماذا يفعل الله بك. عندما تقول استغفر الله، الله ينظر إلى قلبك، ما ظنكم برب العالمين؟ فيا من تريد الولد، يا من تريد الرزق، يا من تريد الفرج، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقا من حيث لا يحتسب. لكن كيف تستغفر؟ هذا الكلام هذا الذي يجب أن تعود نفسك عليه وتعلم نفسك عليه، أن تتقن فن الاستغفار. الاستغفار فن لا يجيده إلا الموفقون، ولذلك علينا أن نكثر منه ونجيد الاستغفار وأبشر بالخير من الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلنا من المستغفرين الصادقين المنيبين الذين يحتحضر قلوبهم في أقوالهم وأعمالهم. فأمامنا رب رحيم كريم لا يرد من طرق بابه ولا ذا بجنابه.

جاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لجلسائه: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له بها 1000 حسنة أو يحط عنه بها 1000 سيئة. سبحان الله، يعني عندما تقول سبحان الله تكررها 100 مرة تكسب 1000 حسنة أو يحط عنك 1000 سيئة. وهذا يدل على عظيم فضل الله عز وجل وإحسانه لعباده، وأن طرق الخير كثيرة ومتنوعة. كم تأخذ منك سبحان الله 100 مرة؟ كم تأخذ من الوقت ومن الجهد، ومع ذلك تكسب بها 1000 حسنة؟ عندما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله تكررها 100 مرة تكسب 1000 حسنة أو يحط عنك 1000 سيئة، وإذا قرنتها وبحمده كان ذلك أفضل وأعظم أجر. سبحان الله وبحمده. فمجالات الخير كثيرة ومتنوعة، ويمكن أن تأتي بها في أي وقت وفي أي مكان. تسبح الله تعالى وأنت في الطريق، تسبح الله تعالى وأنت مضطجع على سريرك، تسبح الله تعالى وأنت في المجلس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فعبادة التسبيح من أعظم وأجل العبادات، ولهذا اختارها الله عز وجل لمخلوقاته: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لماذا قال يسبح بحمده ولم يقل يحمد الله أو يوحد الله أو يكبر مثلا أو يحوقل؟ إنما اختار عبادة التسبيح لعظيم شأنها وعظيم مكانتها عند الله عز وجل، وهذا يقتضي عظيم أجرها وثوابها عند الله سبحانه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي ولقاء المختصر رحلة التدبر. أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الآية التي نتدبر فيها ولو شيئاً يسيراً هي قول الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله، هذه الآية ترسل رسائل لنا جميعا، لصغارنا وكبارنا وحكامنا ومحكومينا. أتريدون النصر؟ خذوه من عند من يملكه، والذي يملك النصر هو الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ذكر من أسمائه في قوله: وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله سبحانه وتعالى هو النصير الحقيقي، الله عز وجل هو واهب النصر. فإذا أردنا النصر فلنطلبه من ربنا سبحانه وتعالى، فلنطلبه من ربنا عن طريقين. الطريق الأول أن ندعوه مباشرة: يا نصير انصرنا، انصر ضعفاءنا، انصر مساكيننا، يا ربي انصر قضايانا، يا ربي انصر ديننا، يا ربي انصر مجاهدينا، يا ربي انصر الدعاة إليك والمجاهدين في سبيلك، يا ربي انصر القادة الذين يبذلون من أجلك ويحاولون جاهدون أن يقيموا شرعك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والطريق الثاني بأن نحكم شرع الله. الله عز وجل قال لنا في آية واضحة بينة فيها أداة شرط وفعل شرط وجواب الشرط: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يعني إن لم ننصر الله سبحانه وتعالى من خلال نصر شرعه وتحكيم كتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا نحلم بالنصر. مالك النصر هو الله، والله سبحانه وتعالى النصير بيّن لنا أسباب النصر، هو أن نتبع نهجه وأن نتمسك بشرعه وأن نجعل النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو القائد لنا وهو القدوة لنا وهو الأستاذ لنا. بغير هذه الطريقة لن ننصر. قال الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. بغير توفيق الله وإعانة الله ورضاء الله عنا لن ننتصر. إذن ما هو الطريق للنصر لقضيتنا في فلسطين، قضيتنا في سوريا، قضيتنا في بورما وفي كل جزء من بلادي مشهد يروي ضياع كرامة الإنسان؟ هو أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، هو أن نلبي نداء الله عز وجل الذي ينادينا: حي على الصلاة حي على الفلاح. أن نلبي نداء الله بصدق وإخلاص: حي على الجهاد. هنا ننتصر، هنا نتفائل، هنا يحق لنا فعلا أن نقول: متفائل واليأس بالمرصاد، متفائل بالسبق دون جياد، متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد، متفائل بالغيث يسقي روضنا وسماؤنا شمس وصحو بادي، متفائل بالروض يخرج شطأه رغم الجراد كمنجل الحصاد، متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي، متفائل بشرى النبي قريبة وغدا سنسمع منطقا لجمادي. بارك الله فيكم، أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة يقول لهم اللي جاءوا من الحبشة: حدثوني بعجيب ما رأيتم من أهل الحبشة، أعطوني أخباركم، جلستم سنوات طويلة في الحبشة، أخبروني. فقام شاب من الصحابة قال: يا رسول الله، كنا في ذات يوم جلوسا إذ مرت امرأة عجوز من أهل الحبشة تحمل بين كتفيها قلة فيها ماء، قلة إناء فيه ماء، وهي تمشي إذ جاءها شاب فدفعها بين كتفيها، ضربها فخرت على ركبتيها وسقطت القلة وانكسرت. وأخذ يضحك، يقول: فقامت العجوز فقالت: ستعلم يا غدر، ستعلم يا غدر إذا وضع الكرسي في ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، وجمع الله الأولين والآخرين وبدأ الحساب، ستعلم ما لي وما لك في ذلك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: صدقت، صدقت. كيف يقدس الله أمة لا تأخذ لضعيفها من قويها؟ وكذلك أخذ ربك، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. قل لدولة الظلم: فعلي ما تشائين فإن لك أجل. دولة الظلم ساعة، ودولة العدل إلى قيام الساعة. كل ظالم في الأرض سيأتي له يوم ويمهله الله عز وجل، لكن إذا أخذه لم يفلته. فكيف إذا صارت قرية ظالمة؟ فكيف إذا صارت بلدا ظالما؟ هذا لو واحد ظالم الله ما يتركه، ينزل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. طيب شلون لو صار البلد نفسها تظلم؟ لو صار القانون أصلا ظالم؟ لو صار الحكم يظلم جزءا من البشر على حساب جزء من البشر؟ هل تظنون أن الله عز وجل سيبقي هذه القرية؟ أبدا والله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الظلم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً.

من أنانية ووقاحة بعض البشر أنهم يعاتبونك على أبسط شيء أنت ممكن تسويه، لكن في المقابل لما أنت تيحك تصرفاتهم لا عين تبصر ولا أذن تسمع ولا ضمير يحس، وإن وخرنا عنه وابتعدنا قالوا أفا بسرعة تزعلون، ما يتغشمر معاكم، ما نتكلم بكلمة، لا يا حبيبي اسمعني عدل، ترى الشيء اللي طال الرجاء فيه ينعاف. سكتنا عن تصرفاتكم مرة لعلكم تحسون، مرتين يمكن تفهمون، ثلاث لمتى؟ بالأخير قلنا ابعد عن الشر غني له، وعليهم السلام والعوض من الله سبحانه وتعالى.

حبي أنصار الهدى.

0: تعمل.
1: من رحمة الله تعالى بالإنسان أن وكل به ملائكة، ملائكة يحفظونه بأمر الله عز وجل. وكل الله تعالى بكل إنسان ملكين يحفظانه من المكروه بإذن الله سبحانه، أمامه وخلفه، كما قال سبحانه: له معقبات من بين يديه، يعني أمامه، ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. وكما قال علي رضي الله عنه قال: وكل الله ملكين يحفظان الإنسان بأمر الله، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه. إذا جاء القدر الذي قدره الله على الإنسان خليا بينه وبينه، إلا فالأصل أن هذين الملكين يحفظان الإنسان بأمر الله عز وجل، وهما ملازمان له. وكذلك وكل الله تعالى بكل إنسان ملكين يكتبان أعماله، يكتبان أعماله، كما قال الله سبحانه: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعن اليمين وعن الشمال ملكان، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. فهؤلاء أربعة من الملائكة، اثنان يحفظانه بأمر الله، واثنان يكتبان أعماله وأقواله بإذن الله عز وجل، فأصبح المجموع أربعة. وهؤلاء الأربعة يتعاقبون مع أربعة آخرين، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. فمعنى ذلك أن هؤلاء الأربعة يكونون من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، ثم يأتي أربعة ملائكة آخرون يعقبونهم من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، وهكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. معنى هذا أن كل إنسان وكل به في اليوم والليلة ثمانية من الملائكة، ثمانية من الملائكة مع كل إنسان بني آدم. هذا يدل على عناية الله عز وجل بهذا الإنسان، كيف أن الله وكل به ثمانية من الملائكة، أربعة حافظين وأربعة كاتبين، لكنهم يتعاقبون، أربعة من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وأربعة من صلاة العصر إلى صلاة الفجر.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، إلى كل من وقع عليه ظلم ولا يستطيع أن ينتقم ممن ظلمه، فإن كنت لا تقدر فإن الله قادر على الانتقام لك. وهذه ست كلمات قالها مظلوم فانتقم الله له في ساعته، وهذه هي قصته. كان هناك رجل كبير في السن، بلغ من العمر ما يجعله لا يستطيع السير إلا متكئا على عصاه. وفي أحد الأيام الماطرة كان يسير هذا الرجل في إحدى الشوارع ممسكا بكل قوته عصاه، وتسقط رجله بين الحين والآخر في الحفر المملوءة بالماء، فيطرطش الماء على ثيابه وعلى من يسير بجواره. في هذا اليوم وبينما هو على هذه الحال، مرت بجواره شابة جميلة في ثيابها مع زوجها، فطرطش الماء على ثيابها فاتسخت ملابس هذه الشابة، فغضبت وصرخت ونظرت إلى زوجها شاكية له من هذا العجوز. فما كان من الزوج إلا أنه سبه بكلمات لا يتحملها إنسان، ثم قام بلطمه على وجهه فسقط العجوز على الأرض، ثم رفع رأسه قليلا ونظر إلى هذا الزوج الجبار وتمتم بكلمات، ثم أخذ يلملم قواه حتى يقف. انصرف الزوج وزوجته وذهب إلى منزلهما، وبمجرد أن وضع الزوج رجله على عتبة أول درجة سقط على رأسه ومات مباشرة. فذهبت زوجته تشتكي إلى القاضي وقالت إن هذا العجوز تمتم بكلمات وإني أظنه سحر زوجي، فحدث ما حدث. فناداه القاضي وقال ما الذي قلته؟ قال إني نظرت إليه وإلى قوته وإلى ضعفي، فقلت يا رب أريتني قدرته علي فأرني قدرتك عليه. فانتقم الله منه. فالتفت القاضي إلى الزوج وقال اشتكيته إلى حبيبك فلطمه، واشتكاكم إلى حبيبه فقتله. فلا تتحدى الله أيها الظالم، واعلم أنك عندما تظلم أحدا فإن الله هو خصمك، حيث قال الحق سبحانه وتعالى في حديثه القدسي وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وسيرى الظالم وخيم ظلمه ولو بعد حين. وليست إجابة دعوة المظلوم متعلقة بصلاحه أو فساده وقربه من الله أو ابتعاده، والسبب واضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، ففجوره على نفسه. إنها ظاهرة الظلم، وما أدراك ما الظلم؟ الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه وحرمه على الناس. فقال الحق سبحانه وتعالى فيما رواه رسول الله في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال الشاعر لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، نامت عيونك والمظلوم منتبها يدعو عليك وعين الله لم تنمي. فتذكر أيها الظالم قول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. اللهم انفعني وإياكم بما قدمت، اللهم اجعل عملي هذا من العلم الذي ينتفع به بعد مماتي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: وقد قيل إن أعظم العبادة انتظار الفرج، أعظم العبادة انتظار الفرج. وحتى يكون لك شيء من هذا، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، فكل فرد منهم تقرب إلى الله بصالح عمله. فأحدهم ذكر بره لوالديه، والآخر ذكر وفاءه مع الأجير، والثالث ذكر خوفه من الله الذي منعه من أن يأتي المرأة وقد دانت له. ما الذي تسأله نفسك لو كنت أنت رابع الثلاثة؟ بماذا كنت ستدعو الله؟ لو كنت أنت رابع الثلاثة ما بماذا كنت ستدعو الله؟ إذن العاقل يدخر لنفسه عملا صالحا عند الله إذا وسد في قبره، حلت عنه أربطة الكفن، وفرغ الملائكة من سؤاله، جاءت هذه السريرة لتكون برحمة الله له عونا أن يكون قبره له روضة من رياض الجنة. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وإذا كان الإنسان يدخر لنوائب الدهر دراهم ودنانير يدفعها هنا وهناك، فمن باب أولى أن يدخر ليوم تشيب فيه الولدان أعمالا صالحة عند رب العالمين. قال ربنا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فرغب جل وعلا في طاعته، ودعا العباد إلى عبادته، وقال: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، والموفق والهادي الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.

هذا سائل يقول: ما أهمية الورد القرآني اليومي للمسلم؟ الورد القرآني اليومي للمسلم مهم جدا، وكان السلف الصالح يسمونه حزبا، وقد ورد تسميته بذلك في بعض الأحاديث، كما في حديث عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. فهذا الورد القرآني أو الحزب، وليس المقصود بالحزب الحزب عند أهل التجويد الذي هو أربعة أثمان، وإنما المقصود بالحزب يعني قدر معين أو ورد معين كتب كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. فهذا الورد القرآني أو الحزب، وليس المقصود بالحزب الحزب عند أهل التجويد الذي هو أربعة أثمان، وإنما المقصود

0: فراغ أو أتيت المسجد مبكرا قرأت القرآن، وإلا ربما تمضي عليك أيام ولم تقرأ فيها شيئا من كتاب الله عز وجل. ينبغي أن تهتم بشأن تلاوة القرآن، وأن تخصص من وقتك كل يوم وقتا للتلاوة. وأحسن وقت لذلك هو ما بين الأذان والإقامة، عندما تأتي للمسجد مبكرا وتقرأ ما تيسر من كتاب الله عز وجل، فإن هذا الوقت أولا تقرأ فيه القرآن، ثانيا الملائكة تدعو لك ما دمت تنتظر الصلاة، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فهذا وقت فاضل. ولذلك ينبغي لك أخي المسلم وأختي المسلمة أن يكون لك ورد من القرآن، وألا يمر عليك يوم وما قرأت فيه شيئا من كتاب الله عز وجل.
1: اللهم صل وسلم.

عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطيئات وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبداً.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: بریتیە لەوەیکە کەسەکە ئەم هەستەی تایە بەڵام چاویشی هێزێکی کەهر و میغناتیسی تایە کە لی ئەدا باشە لەبەرەوە حەسوودی لە چاوپیسی گشتگیرترە هەموو چاوپیسێک حەسوودیشە بەڵام مردنی هەموو حەسوودێک چاوپیس بێ باشە لەبەرەوە حەسوودەکان تەبیعەتیان وایە خاڵێکی تر کە جیاوازی بینی حەسوودی و چاوپیسی ئەکا کە هەردووکیان دوورکردەوەی خراپن ئەوەیە حەسوودەکان تەنها حەسوودن بەرامبەر بەو شتانەی کە بۆ نمونە خەڵک هەیەتی ئەوان نیانە بەڵام چاوپیسەکان چاوپیسن بەرامبەر ئەوەی کە خۆشیان هەیان بێ چاوپیسن بەرامبەر بەو نیامەتانی خەڵکخوای گەورە داوێتی بە خەڵکێک چاوی لێ ئەدەن ئەمە یەکێکی لە جیاوازەکان یەکێکی لە جیاوازەکانی حەسوودی و چاوپیسی بەڕێزان ئەوەیە حەسوودەکان شتێک ببیستن یا بیبینن حەسوودی پێ ئەبن یعنی بۆ نمونە باسی کەسێکیان بۆ بکەم لە زۆر دەوڵەمەن نەیان بینیوە نایناسن هەلو خۆیەوە حەسوودی ئەیان گرێ بەڵام چاوپیسەکان کارکردنی چاوپیسیەکەیان تەنها لەسەر ئەو شتانەیە کە ئەیبینن یعنی بۆ نمونە باسی کەسێک بکە کە زۆر جوان بێ بەڵام بەرچاو نەبێ لای چاوپیسەکە ناتوانێت کاری تێبکە سەروەتەکەی ناتوانێت کاری تێبکە باشە کەی کاری تێیەکە ئەو کاتی کە دێتە پێش چاوی ئەو کاتە چاوپیسەکە کاری تێیەکە یەکێکی تر لە جیاوازەکانیان ئەوەیە هەندێک جار حەسوودەکان بۆ نمونە کە حەسوودی ئەبن حەسوودیەکەیان بە شتێک نییە کە خۆشیانەوێ یعنی بۆ نمونە ئێستا ئینسان قەت حەسوودی بە مناڵی خۆی نابە قەت حەسوودی لەوانەیە بە برای خۆی نابە بۆ چکە خۆشیەوێ حەزەکا هەبوو بێ حەزەکا دەوڵەمن بێ حەزەکا خەڵک بەباشە باسیکە بەڵام چاوپیسەکان چاویان لە مناڵی خۆیشیان کارەکە باشە چاویان لە برای خۆیشیان کارەکە لەبەرەوە ئەمانە کۆمەڵێک جیاوازین لە بینی حەسوودی و لە بینی چاوپیسیە ئەمینێتەوە سەرەوەی ئایا لە قورئانە باسی ئەمە کراوە بڵێ خوای پروەردگار لە قورئانە جەنابتان ئەزانن خوای پروەردگار لە باسی چیرۆکی حەزرەتی یوسفا لە دوو ئایەتا باس لە حەسوودی ئەکا ئایەتی یەکەمیان کە کاتی یوسف خەوەکەی بۆ باوکی گەڕێتەوە بۆ یەعقوب ئەگەڕێتەوە عەلا نەبینا و عەلەیهیم سەلاة و سەلام یەعقوب بە یوسف ئەفەرمێ قاڵ یا بونەیە لا تەقسوس ڕوئیاکە عەلا ئیخوەتیکە فەیەکیدوو لەکەکەیدا ئەم خەوە بۆ براکانت مەگێڕەوە با پلانێکی دژدا نەڕێژن یعقوب ئەزانێ براکانی حەسوودی پێ ئەبن و ئەزانێ ئەم حەسوودیە سەرێکێشێ بۆ پیلانگێڕی و سەرێکێشێ بۆ کێشەنانەوە لەبەرۆڵێ با براکانت بەم خەوە نەزانن لە شوێنێکی ترە کە یعقوب براکانی یوسف ئەنێرێتە لای مەلیکی میسر جارێکی تر چیان پێ ئەڵێ قاڵ یا بەنیە لا تەدخولو من باب واحد وادخولو من ئەبواب متەفەرقة ئەفەرمێ ئەی کوڕەکانم لە یەک دەرگاوە مەچنە ژوورۆ لە کۆمەڵێک دەرگاوە بچنە ژوورۆ کوڕەکانی یعقوب زۆر بوون خەڵکانێکی هەڵکەوتو خەڵکانێکی ڕێک و پێک و خۆز بوون هەمیان برا بوون گوتێتی نەبا ئەمانە ببن بە چاوەوە لەبەرەوە فەرمیەتی لە یەک دەرگاوە مەچنە ژوورەوە لەو ئایەتی تر کە خوای پەروەردگار باسی پێغەمبەرەکە سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم وئن یەکادو الەذینا کەفەروا لەیوزلیقونەکە بئەبصارهم خوای پەروەردگار لێرە باسی قووەتی چاوەکە کە فەرمێ ئەوانەی کە کافر و بێدینن باشە نزیکە بەوەی بە چاوتەوە ببن لەبەرەوە چاو کاریگەریەکی کارای هەیە لە سوورەتی حەسەدا کە خوای پەروەردگار پەنا ئەگرێ فێرمانەکە کە پەنا بگرین بەخوا کە فەرمی و من شەڕی حاسیدین ئیذا حەسەد تەبعەن ئێمە عەرزمان کردن حەسوودی لە چاوپیسی گشتگیرترە چونکە گوتمان هەموو چاوپیسێک حەسوودە بەڵام هەموو حەسوودێک چاوپیس نییە کەواتە چاوپیسەکان کە خوای پەروەردگار فەرمی و من شەڕی حاسیدین ئیذا حەسەد حەسوودی لە چاوپیسی گشتگیرترە ئۆتۆماتیکیەن کاڵی خوایە پەنات پێ ئەگرم لە شەڕی حاسیدەکان هەنی پەنات پێ ئەگرم لە شەڕی چاوپیسەکان چونکە هەموو چاوپیسەکان حەسوودن بۆی خوا باسی چاو ناکا لێرە ئەمە بەشێکە لە بەلاغی قورئان بۆی قورئان پێمان بڵێ چاوپیسەکان بەشێکن لە حەسوودەکان سەبارەت بە فەرموودەکانی پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم لەسەر حەسوودی کە ئێمە موسڵمانی بەمانە ئەڵێن چاوپیسی بوونی هەیە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمێ العەین حەق ئەفەرمێ چاو حەقە ئەفەرمێ وەلەو کانا شەیئون سابقونی القەدەرە لەسەبەقەته العەین ئەفەرمێ ئەگەر شتێک پێش قەدەر بکەوت تا چاو پێشی قەدەر ئەکەوت تەبعەن لێرە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم دەق باسی چاوپیسی ئەکا هەندێک تەویل و پروپاگەندە و ئێمە بین وەڵا چاو ئەمانە حەدیثن بەڕێزان پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم بە قەول ئەوانش ئایەتن خوای پەروەردگار بە قەول ئەی فەرمێ لەبەرەوە ئەمانە ئینسانی ئیماندار پێویستە ئیمانی پێیان هەبێ لە حەدیثەکەی ترا پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم کە باسی قەدەرەکە و باسی چاوەکە ئەفەرمێ ئین العەینە لە تودخیلو الرەجوڵ القەبرە و الجەمەل القیدر أفرمي شاو إنسان أخاتا غروة وأفرمي هشتر أخاتا منجلو هشتر بو غورية إنسان بو بهزيو بتيو آلوزية شاو أتواني أم بخاتا قبر أوش بخاتا منجلواتا وكاري كبو مرديني إنسان چون إما ألين أمراس هي بو نخوش كوتن مثلا پتا بلاو بو نوين خوشي أمرازن بو نخوش كوتن مروف وإنسان أمري بيكراو خويلة بپارزي شاو بيسي شوايا چون دعاء أمراز بو أويك خوا بلاو درد ليلابا وخوا خير بكا بقسمت چاو پیسیش وکاری که بو هینانی بلا و بو اوی که توشی مصیبت بی بو چاوی کسی کوا کوا تا امانه امرازم خوای پروردگار ام امرازانه اسبابی کن درستی کردون بو اوی که انسان آگای لیان بی و خویان لی بپاریزی چاو پیسکانیش اتوانن خویان لن بابت بپاریزن امانه حلگری جوری کلن خوشین هیزی که رو مغناطیسی چاویان با قوتا پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیہ وسلم ام جوری کسانی گشتی کامینی پی معجب و سرسام بون ما بلین ماشاءاللہ تبارک اللہ باشه تبارك الرحمن اما قوتي چاو پیسی که ناهله بلام اوان بحیلی بکنو پیایا حلبنو چاو ابلغ کنو باشه بخیلی پی ببن او کاتا کاریگری ابی و او کاتا برپرسیاریتی لیکوتکانی او جور چاو پیسیه اکویتا استوی اوان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لحادیثی فعلیشی لسل انبابتا جاری کن عاملی کنی ربیع بلای سهلی کنی حنیف آروی عاملی کنی ربیع پیاوکی چاو پیس بو سهلی کنی حنیف پیاوکی جوانی هلکوتوی پیس سپی بو عملی کوری ربیع کبلای روی گوتی بخواه پیس تیوام لکچه عزبی شا پیس تیوا جوانو سپی سوالم نبینی و سا عملی کوری ربیع وای با سهلی کوری حنیف و سهلی کوری حنیف خویش رود کرده بو آیب که بخواه سهلی کوری حنیف کوت یکسر ایسان مردو هزار سال مردو صحابه کان چون بلای پیغمبری خواست سلام تیان فریه سهلی کوری حنیف کوا کوتو نازانین چیتی بس خلیک جانی داره چه پیغمبری خواست صلی الله علیه و سلم فرمی هات فرمی چی رویدا بوتن عاملی کوری ربیع بینی وای پیگوت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم اویل عامرا شک ابرد روی کرده عامر فرمی علام یقتل احدکم اخاه فرمی بو چی براکی خود اکوشی با کشتن ناوی ابا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبرو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی اذا را احدکم من اخیه ما یعجبه فلیدعو له بالبرکه کشتکت بینی لبرکتا بدلت بود دعای برکتی بکبل تبارک الله ولی ما شاء الله لخوای گور زیادی کا لدرد و بلا بدور بی خواه چای پیز بدورت کا امی پی بله نک بچی با شوازه چاوی لی بی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم با عملی کنی ربیعی گود وره دزنیش بگده آوی دزنیش که گرته و کردی بسته سالی کنی حنیف و دعای با که سالی کنی حنیف چاک بوا امانه همیان بلگن برزان لسروی که چاو پیسی بوی هی و حق و امانه دلیلی قرآن و حدیث و اجماع علماء و صحابی پیغمبریشی لسر صلی اللہ علیہ وسلم تناند علماء لكتب كان أنا باسي أو أكن أو كساني كشاويان بيس اللي خلق بدن وسابقي شاو بيسيان هبه أجر خلق بكوشن ما شاو بيس كان قصاص يعني أكده توا أجر دلنيابين لو يوم كسان بوي شاو بيس كي أو أنا توش أم بلا مقدرة بون لبرو علماء قتويانا ولي أمر تصلاة أو كساني كشاويان بيس بوي هي كارنتين يعني كا بوي يعني هي نيلن بتشن أو شو يعني كخلقي كيكايا أكريب بن بتشاوه وأم كسانا خويش يعني مفروضة شون بيغمري خواص الله عليه وسلم كافر مي كسيك سيرو بيازي خوار بانيه بو مزقوت باشا أما نكا لخويان رانا بين تيكالي خلق بل مفروضة زور تيكالي خلق نكن ومفروضة آقاين لخويان بي خلق توشي كيشن بي چار سري أم خوة باراسن لما برزان أو چار سري لاي چاو بيسكان أو يكوان تيكالي خلق نكن واغر تيكالي يعني كر دعا بكن ما شاء الله بكن تبارك الله بكن بو كسكان وأو كسانش كلا چاوي أمانة أترسن يما حمومان بابن بن بيردكاني شوان روجانه كبي خوينين معوذتين بخوينين لچاوي او خلقاني كليانه ترسين سوره فاتحه بخوينين ايه الكرسي بخوينين امانه ان شاء الله فاي غور انسان باريز لچاوي او كسان لبرو امانه هوكاري شرعي وفعلا چاو بوي هي وكو عرضم كردن شندي دليلي شرعي بشتاستي برزچكا پرسه كا اكتو دمي برنامه كي بازرگاني دروز بكم كبم شوازي خواروا شیوازی کار کردن کی باز دکم بو برستان من زور بر بابت که با کرتی عرستانه کم ایوه دوشتی تیاب که ام برابر ازا یکمیان اما کالای کمپانیا کانی تیا عرضا که وکو بازار اکی الکترونی هر کمپانیا یک کالای اک در اکا اما چه پیوندی پیو اکالی من لو پیجی خوم کالاکت بو نمایش اکم اگر فروشاش تکت لیوار اگرم اما پیشتو والا من داوت رو میچ کشی نیا بابتی دوام کم برابر ازا ایوه دروسی کالم پیجو یا اکاونتی خوی که دروسی اکا اویا پیش پرکی تیادا انه پرسیارو ولامی تیادا انه پرسیارو ولامکان امله پرسیار کیا واله الا من هیچ پاره لکسور ناگرم هیچ کس یکیش مقابل نادا و انما من خوم لگیرفانی خوم شد بو او خلقانه اکرم لگیرفانی خم دیاری کانه کرم او خلقانه بجداری پیش برکی که اکن ولامی پرسیار کانه دنه او خلات ورگرن اگر پرسیار کان پرسیاری شرعی بن پرسیاری نیا شرعیان تیانه بی و او کسانه هیچ کلفه ای که مادینه که ویت استویان تو خود بر پرسیاری تی مادیه که لکرینی خلات کان بگری تی استو هیچ که شینیه دواتریش بلری فاس پی خلات کانیان بو اکریال لری هر شوینی که تیرو بویانه نیری اما جدیسانو که شیه که شرعی نیه برای جشکا پرسی من پاری زرم معامله یکم لایه کسی که استاو ببری 40 میلیون دینار پاری لبانکی که عراقی ورگرتوه بانک هستاو بکرینی سارک بو او کسا که کسا که خوی سارکی دیاری کردو وانی زیادی خویان خستو تسر تا ایره کشنیه باش تا ایره مرابحه بلام استا بانک دلی من غرامی تأخیریم دوه لبری 10 سال دوا کوتن لکاتی دانوی قرزک کبری غرامه که 35 میلیون دیناره امنوک پاریزری کی یاسای کار لسره کی سب کم بماندو اتحابی پاریزرایتی گنابار دبن بو معامله کله انجام او غرامه تاخیر ی دروزبو و بوت سو بتاکید برزان پیغمبري خواص الله عليه وسلم فرمی لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم في الاثم سواء ام پاریز برزکان باشا موظفکان بانک اوانیکا داوی کفالت تن لاکده موظف عام هیچ کسی به هیچ شوازی تخنی گریه بسته یا معامله نکوه که سویت یایه چون که پیغمبری خواه لعنتی لکردوه لهمو او کسانی بجدارن بجور یک لجور کن نم جور معامله نیا بویا اوی که ایمالی اترسین لسوا امه تصور کن برای زن استاب زانه خوی سیاره که بایی 40 میلیون 35 میلیون سوی چوه تسر یعنی ریق قرزکه دوباره بوتو بویا خواه پیروردگار کافر ملات او کل ریبا اضعاف المضاعفه اما او ریبایی که خریکه دوقاتی خوی لیده لسل اصلی دسمایه که دبرو شرعینیه هیچ پاریزریک ام دعواینه ببینه هر پاریزریک ببینه وکسو رخورکه وکسو درکه ملعونه به نله ولا من جامن چپی وندی مه به موضوع من تنها موظف من اخر برزان تو موظفی بریکری سوی تو چی دفاع له سوء کی دعوای سوء کی باشا او کسانه بین لم دعوایه بجدار بین بو دفاع کردن لکسی مظلوم باشا او یک سوء کی له تو تصر یم بین دفاع کین بولادانی سوء کا نک بو ورگرت نکی ببین بمحامی او کسانه و بمانو قناعت بمحکمه و دادگاب کین که ام سوا حرامه بالا بچه او کاتا اما کاری که شرعی و ریگه پیدراوه بلان بعکس و دفاع لطرفی سو خور بکین و بمانو سوا که تحقیق کین و ولی بگرین اما بجداری بونه لعملیه سو پیدان و سو خوار نکیا و اما برکوتنی او لعنتی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم باسی که برزی چکا پرسی من چند سالی که زواجم کردو خیزانم کسی که باش و ملتزیمه و خویشم لیه رازیم و هیچ گلیه یکم لیه نیم برا برزا بخطی پرسیارکی دیریجه باس لوا اکا اله ام آفرتا لروی سرجیه و سار دلگل حاو سرکی اله اما زور جاروام لیه اکا که شمان با دروس اکا و زور جاروا اکا که قناعتم با دروس اکا که آفرتی که بینم بای چار سری ام که شیب کم لأخیری پرسیارکه ام مقطعی خوین ولی امید کم خزانه کم متواوی او افرتانی بم جونن ولا مکد ببیستنو کم ترخمینه کن لآستی پیا وکانیان خوای گوره پاداشتی خیرتان بداتو فعلا اما کشه که برزان لناو خزانه کانی ایمه بونی هیا کشکانو دایکانو کشانی ایمه مفروض آگداری ام حالتا بن اما حقی که شرعی هاو سره ام بابتا ناکری خشکان وکو بلی بمیزاجی خویان معامله لکل ام پرسب کن هستی پیا بون یا بون مونه غریزی پیابون غریزه که چوار برانبر زیاتری افرته بو خو رگی دا پیاو چوار جن بینه که یو پیتا ناخوش جن بسر تام به که پیتا ناخوش مثلا پیاو تعدد بکا مفروزه ایو بتوان ولامی ام غریزه بدنه و مفروزه اما بو پیاو ام فراغه پر کنه بو پیاو ام فراغی نه به و چا میل دروی مالی خو نه به دبره ما امشګاری کی برایانه و همو خوشکانی خومن اما افرد لجیانی اما دایک مانه کچ مانه خوشک مانه حوسر مانه باشه اما الین خوشکانی برز اگر اما امانه چاره سلی کشی مالکان من بکین اگر امانه تو شی گرفت نبی اگر امانه پیاوکان من چاوی ان درو نبی بالا مالی خویان چاوی ان تیر به نفسیان تیر به باشه بدم داواکان یعنی پیاو بای دشت دروات درو ول دائره لبازار لکوی لکوی روزانه بصدها به هزارها افرد دیتا بردستی دیبینه ما مالی لقل اکا احتكاكي هي بوي باشا هستي جولاو ترى غريزي زال ترى نفسي ظالم ترى نوسن ترى باشا همو اماني هي وشرع بوي چفقی داو او چوار جن بینه اما کارين با یک جن بینه او کاتاب جناب جي چوار جنی بو پرکیتوا بوی او پیاو قناعتکا وچاوی لسر درو نمینه سکالا امبرای سکالا یکی شرعیه زور كات إما كيش خيزان كان من لما وصل شاوة أجدن دوا كان نقش كبرزان أجاين لما في ميردكانيان بيج كميردكانيان بهوي وكبلي سردي أمانة ويا رجلي أمانة وتوشي حرام من أمان بجدارن كمان رجنا دن بيننا خوش كيش درود سكان كميردكانيان جني تربينن لهمان كاتيش حق شرعي كاني ميردكانيان نادن أما إيه كلو مسلاني كأفرد زور زور بي تاوان بار بيو بيغمري خواص الله وسلم هرشي كردو لأفرد اگر هاتو بشيوازك لشيوازكان ببي بو هوكاري اوي كي بياوكي توشي حرام بي لدروي مال لبرو بيغمري خواص الله وسلم فرمي أفرد اگر ميردكي وستي أمكاري لقلابكا با تجاوبي هبه باب دم داواكي وبچه با أفردك تقديري اوبكا اوي كي أمبياو أم غريزيا اگر لمالا تيرن بي او كاتب بشوين درچي ترا اگر ريبو تيربون در چکانیش او کاته بسلی شوانی خزانه کان ولوانی بلین زرر ومندی یکم لمسله که عفرته که و یه حدیث کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مقدر مانی در دوان بریزان چاره سری که شکومالایت کان من بو اکن وقاین که زول علاج باشترن باشه او حدیثانی پیغمبری خو بیهن پیشای خو من جبه جیان بکین من دلنیاتان کم لیل سلطان نو تو پنج که شکان من چاره سری بی او یکامین تو اول صاحبنجا هی او یک خو من درون من نخوشین یا هی او یک خو من بو نمونه بجور یک لجور کان تقا كاني شدع وكو بيوي جيب جيناكين يا مخالفي فطرت بيدا كينوا أو لصابين جبوا أو بي الله وجدا أو دقاني بيغمري خاصة الله يسمى درباري أما سلانا فرموني جيب جيب كين يك مشكلة شرعي من ناميني برز إشكا أبرسي بيز أحمد لكاتي لشقرانية أتواني ذكرة كان بخيني يا شهادة بيني أقل لو كاتي أتواني غسل در كردنت نبت بلي برزان إما والا من دعوته قلتو ماني إنسان افرد لسوری بانگانی ها پیاو لحالتی لشگرانی ها بایه هی زکرکان بخوینه بایه هی دعا بکا بایه هی قرآنیش لبر بخوینه بس بمرج دست لقرآن و ندا بایه هی لبر موبایل لسر شاشه تلفیزون بخوینه امانه هیچ گرفتی شرعی درست ناکن برای زشکا پرسی اگر کسی شو غسلی لسر بو بیانیش خوی نشد چه بو اشتا اوارکی آیا پارکی حرام یا حلال کارکی حرام بس پارکی حلال یعنی ما بستم چیه خود نشورد نکی حرام تو مفروض است که تا ایواره که خود نشورد و نجی بیانی روش تو نجی نیورو روش تو نجی عصر روش تو باش ام کار حرام بود کردوتا. ابد ام مسئله خوش وردن ا. اما الان ملایتی ملواجب و ایلا بیه فهو واجب. خوش وردن واجب ابد. اگر به هوی نکردنی خوش وردن که او واجبه بفوته. تو که خود نشورد و بلای که موسی نجی فرض چواند و سی نجی فرض به هوان تا چواند و تبرای برزن. لبرو کارکت حرامه که خود نشورد و بلام کلیه کی که پیاد کرد ولی روزه اما حلاله چون که اما پیوندی نیه بلش آنیا ولی من باهیش گرانی که ما پیام کرد و نه نوشتی لیک جوازن خو عملی که وقتی آنیا قبل حرامه تبرو انسان لکاته که توشی حالتی لش گرانیه بیه عادتا خوی بشوا و جبروات در چون انسان متوقع باوی که اجل لرگی بناجون زیکتر انسان بمده اجل یا خیپی بگیره با حالت نشته تو بردسی خوای پروردگار برای زشکا پرسید دوای مردنی باوق زور بر جای دایک رگر لباس کردنی میراتی. اگر زور لدایک بکرد با فروشتنی خانی باوق گناهبار دبین نخر. اما الان انسان کمرت میراتی که حقی میرات گر کنه. هر یکو با قدر حسی که برای که دایک او باشه برای که که هی خویتی. دایک اگر میرد که کمردوه منالی حبیت یک رسان هشتی برای که اگر منالی نبود یک رسان چهاری برای که اما فیه دایک لمالیا. اگر منالکان محتاج بن پیوستیان پی بی ای کګل منالکان پیوستی پی بی ما فی خویت داوی بشمیراتی خویب کاله مالا کس شرعینی رګر بیلما چون کم حق خوا ایداته خوا احکم الحاکمین و خوای پروردگار حکمی کی عادلی شله مان کاتا لبرو خوا هم حق داو بخلق ندایک نبرانه خوش نه بر رګر به خوش کی اگر وستی حصه ورګی مفروض حصه کی خو پی بدری بتواوتی دایک حصه خو برای خو کس روګیر نکلی لمسله هر کس بی سیدای باشه میراتی خوب کار پی بدین برود باشه میراتی خوب و خوب کار بینه لبروز زور کردن لما سلانه هیچ نه حقیه کی تانی نه حق او کسی که ریگر لدا باش کردنی حق امبارزه اصلا حق که دعای ما فکی خوی اکا بمشه وی هاتی نه کوتای برنامه امروش با امبارزه تا به گشت نوی کتاب خوی گوره تان سپیرم و صل الله و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آمين. لخزمتي في غنبري خوان صلى الله عليه وسلم بردوام الله صالي هشتمي كوتشيا لقل وفدكاني في غنبري خوان عليه الصلاة والسلام كنادوني وهروها أو نولاني كنادوتي وهروها أو وفدانشي كهاتون كالصالي لم دو ماجي تربدوا أما صالي ندا غلبيت بي وتعامل وفوت وأتى صالي وفدكان هم بنادن هم بهاتنا خزمتي في غنبري خوة عليه الصلاة والسلام. لدرسي رابر دو باس ما كرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمري كري عاصي نارد بو عمان بولاي دو كار بدس كمالك كان ناوي جيفر بو وهروها براك شيب وعبد ناو كهر دوشيان دعوي كردن بو إسلام ورساليش في غنبري خوة عليه الصلاة والسلام بو بردن قاند يدسيان كبانقشانك بو إسلام وبو ملكزون بو شرعي الله سبحانه وتعالى وتيا شي دا باز دو اكابي غنبري خو عليه الصلاه والسلام كا قربيتو تسليم ببن واتبن بمسلمان ملك كان ابو هيلتواني سلطان لناسني ولم قابل شا قربيتو ملنا دن رازين بن باقين واني بي غنبري خو هرتان قاتيت وسباك دي تناوتان وانيكا توانات النبي برنغاري ببن واني وبي غنبرياتي من صاله بس الملكاتي اودا فحواي ياخذ قابلين كروكي بامك ورسالك بي غنبري خو عليه الصلاه والسلام بو ملكة كان بشويش يجشتي هروابه بود صلاة دارك كان طبعا وش دار أصل وايد دعوة أكرم في جويكا هر موقف هو الوسيق بنديت يعني في غنبري خو عليه الصلاة والسلام بسلمي ولا الري بياموني ولا الري إغراءها داني شو أنا جقل لقضايا قيامتي وكو دنياش يشتنوي دنيا بويان هاني داون بيش أويكا هر هو الوسيق شكو موقف فيش كور بقديت لجهات كردنو شو لنا وش كان لها محاطك أبيت دين رب العالمين سبحانه وتعالى سلطيها ببصر بشرية ده لهذا جاي قايا كابت كامش حقيقة وكوزور جاي باس ما كردو بو مصلحته برجوندي بشريته نج مصلحته برجوندي شخص كان إيش يجي شخص كي دياري كلاه وتعبت شو كبي عن بري خواك خوي خاون رسالة كي وهو بجدا ومصطفى يا لقال أوش دا شتيش يبو شخص يخوي ندا وكردو نهش يبو ما هو ميدانا ودعوتي بالله سبحانه وتعالى لدرسي رابردو باس ما كنت من عمري كري عاص لقال عبدي أنا قصا أكاد شکر فرمی امیان نرمتره هی واشتر بوقشت ویکا باسی ل پرسیاری ل باوشی کرد و ات باوش عملی کرد عاص فرمی باوری نه نخواست گه باوری بینه بلا من شون پیغمبر کوت مالی صلوات و سلام طبعا پرسیاری ل کرد لقل عبدی آن قصا کرد شکر فرمی امیان نرمتره هی واشتر بوقشت ویکا باسی ل پرسیاری ل باوشی کرد و ات باوش عملی کرد عاص فرمی باوری نه نخواست گه باوری بینه

0: في التاوكو كوسكراكان كسون بو حبشه بتوان قناعات بح نجاشي بكاملي شي حبشه تاوكو بيان جرتواني بلام للحوار ومناقشه كي بين جعفر كري ابي طالب ونجاشي دا تاثيري لم كردو لكاتك ام هاتوا خصمه يعني بيان باتواني ابو يبزاني ك قصي جونجا وقصي شويني خوي كإنسان صادق بيلقى عندني يوكو جعفري كريبي طالب رضاي الله إلى سربيت وقعوا شوي نوار وجي جاي خوي بجي إهلاد لبران بريشة أجر بران بركة وخصم دشمني جبت صدق ورازجوي وبيام جاي عندني وكو خوي وصادقيتي هيدا كإنسان مصلحتي هيدا نبيت وبويك الله أيوتو بيام بركة نارتي بوشوي بيجات تأثيرك على تسلو كسرك بران برته وجاري وهاي تأثيري قصيك أمانته لشخص كاتشند الجريمة وتوان وخرابيك ودول أخير ذا هل أو قصي خط الكيك ناكي داول أخير أجرته أنا عمري كل عاصف فرميت لراسي ذا لبيب وبا مسلمان برسالي ليك هذا لد أي نجاشي يعني حالي نجاشي تشومبو فرميت أخبرته أن النجاشي قد أسلم بيموت نجاشيش بو مسلمان وكانت نجاشيش بوته مسلمان أفرميت قال كيف صنع به بملكه يأخذ قومه بملكه أي قومكي يعني كوم ملكه أبي مسلمان فرمي أقره واتبعه قومكي هم شو نيكوت يعني زور جار بابلين رعيا حقيقة لسديني ملكة كان زور جار بتايبتي لا لا لا كاتك راعيك ومليشك هبيت سطويك وصوليك هبيت شوكو صدق ورازقويت شوكو جبروت ودسلاتيش خلق عادة زور بيزوري هر تابعة يعني هر بابلين شوان كوتية لبر اوا ملك بو شوية بروش بو اوي ارون دسلات بو شوية بروش زور بيزوري كات بداخو كوي اوكوي اوكوي تاكي اشياء كديني الله سبحانه وتعالى خلشي فير كردوها خوي بتاقي تانيها مكسيك مسؤوليتي شي هي لبرامبر الله سبحانه وتعالى بلام شلون خلكي تابعي ملكة كان لبرو بهر شو نكبرون وزوريش خلشي اللي عادة لقى القلب على غيو لقى وضع ده أجورت هربوي همو قوم كشي بابلي تبعي عن كردوه لبروي كملك جوري وتي هموي تقريبا شو نتسر دينك حتى أبوي برسالة كذا فرمي دول أساقفة والرهبان يتبعوه أي أساقفة كان مثلا راهب كان قش كان أو أني شوار دوري هم يشوي نكون قلتوا نعم بعضهم يعشوني كوت قال يا عمرو انظر ما تقول إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب توزب زان عليكي أقدار با هي صفة تقنية إنسان فضح رورشك هيدي درو هيش تقنية بقدر درو إنسان رورشو عيب داركات ناشرين ترين خصلة الإنسان دا باوركم برياني ناشرين ترين خصلة الإنسان دا ناراستي دروية وبتايبتيش اگر كسك د صلاه دار به دروب كا زور پرستر اگر كسك چاوله كراو بيت داعيه ملايا بيشنگا اميره هر چيكا يعني اگر بو خلق درو كبيره بيت رنگ بو او سرو كبيره برو چكه خواص عاده حساباتي خاصتر يعني تايبتي تر يعني و هيچ شتي كجني بقدر بقدر درو كردن انسان اشكراب كاتو فضحي برايت كاتو ابروي بري هر تاونيش كه انسان بيكا قابلی و مستور به لای خرچی. بلام درو وانیه. هر بو انسان زور وریه به ل زبانی ده. یعنی عادتا هر به تجاربی بشر زندرا و کدرو چند ده ناشرین و قیزون. و یه شکل مصیبت کان. یعنی لوانی که رسول الله علیه و سلم فرمید ل نشان کانی نزیک بناوی قیامت و هاتنیتی توال. فرمید آن یصدق الكاذب و یکذب الصادق. یعنی ناشرین ترین پیور ل ناو خرچی ده کتک بچه پیش و دنیا تک بچه. او یک خرچی رازگو خلق مدرسه نی بزنه. یعنی رازگو یک چیز خلق قلی نه درو کار. پس که وجوی عام کوه بر جهان دیکوه خواسته. کاتی دروزن یعنی حاشیه لجناب تر لب مجلس کالج ویگرو لبینریش. انسان که دروزن بیاد خلق دستی بو بسنج و بگری تو یعنی براسی بزنن. هم روشکش دروی لبینوانه. روش مصیبت. یعنی انسان تکرار بیتو درو بیبی کاتو است. بیانی دیتو ببرگیش کوانی هم انسان خلق مصادقی بزنه. قال برأو درو بعام بشتكي نشيا وناشرين وبتاي بتجلى د صلاة دارانته أفرم عمر فرمي وقال ما كذبت وما نستحله في ديننا من خلقهم درونا كم يقدوم مشان لديني إما ده حلالني يعني طاو يعني الإسلام فرمي درو حرامه كسجوا بس بيخوي لي أبارزت يعني هاد جيب جينا كل
1: طبعا النجاش

0: جين عبد وريايا الله بس من بيا موانية هيرقل بإسلامبوني نجاشي زانيبت هيرقل عادة يعني زعيم عام نصارابو مسيحي كان بول العالم ده وأمثالي أم دولتان كدولي مسيحيبون أم حتى أمان كبحرين وعمان وشوشومان زوري تابعي بشي كان بشي زوري تابعي مسيحية وتابعي دصلاتي هيرقلبون عادة شتي شان بو جراوت وانو وكو دولتي يكون كمركز شوينكو وكان كش زعما سا فيدرالي بيلان شي بيلان على بابتنا ابو تقريبا حتى لدولة الاسلام شي تقريبا سوك اقرارك لو كدوش مسألة ان شاء الله لو جورا د صلاة داريتيك تثبيتي كردو عامل شي دانا في غمر اخو عليه الصلاه والسلام سوا كومي امان يعني حتى امي عمان لسلم ملك كان هلاتو في غمر اخو عليه الصلاه والسلام بلا امر كر عاصي انا لا هلاتو في غمر اخو وفادك امر كر عاصي لا عمانه لكاتك ابو نت مسلمانش وكو وكشون نيرك واه لبي سال فلسطين ادارياتي هدك مسائل هيك قريتو بمركز بلا بيغمر خو صدقك وكرنو توزيع كردنو باشان شاو ديري كردنو هلي شكل مانا لا دو ايج على دوله الاسلام اذا عمر يكون خطاب اصحاب او وكلهم يان وهان كذو ولاتي عندناو واليك بو عراق واليك بو مصر واليك بو شام واليك بو شوي واليك بو شوي او خلقي شان بلام لمركزو دائما متابعه كراون شاو ديري كان بانك راون تواني خلقي قليله وبلام بردون اداري دوله بمشي بسكو دوله بدون تشنا اسيني فرأسين بالفراوان أبيت. أفرمت في موانية هرقل إقرار كردبي داينا بإسلام بوني نجاشي دا. قال قلت بلى. با ويش إزاني كبو تمسو. قلت وش إزاني هرقل زاني كبو تمسو. أفرمت بيشتر نجاشي خرجي بو أنارت. لوالداتي حبشة بشش إلى الدراب وهرقل. بو دصلاتي مركز. بلام لما أسلم وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم كاتك النجاشي بو مسلمان وباور ببيغمبري خواهنا قال لا والله لو سألني درهما واحدا ما أعطيته والله لم أود أقدر يقدرهم لداوك أن يدم طوح قطع إكرت إهرم ببالك يعني أزان ديك أشياء جون زاني ويتي طبعا ديار عمري كل عازة قدارة فرمت بلام هي قل دواء ويكا خبرك يبيغ يشتبو كوا بوينا نيرت أزاني بوينا نيرت هنديك للتاور دستكي هي طبعا هي راقل كابلا شي زور عاقل بو بربير تام بالرساله كيف يغنبري خويا ابوي باس ما كنت نسانك عاقل لزان وشارزا وريابو قوانين امبراطوريتك ود صلاتك بو واوروبا الى برد زي تقريبا اوروبا اس او عقليتي بابلين تعامل كردنا وسيطره ودس انساني ده صلات دار وبقوات زور جار بيستي بشتي من علانا ودروني حقيقه دائما يضعفوا هان يعني او انيك ضعيف ولا وازن وخويا سيخان بخويا اني بنا بنا بردروشتي نابجيو هلا شوف هلا شو امانه اجنا انسانك اخوي لسر ده صلاه دار بيت شاي برفراوات لا بربو نوعش كاروانيت هي راك الوهاب ولا زمني اخوي ده حركته هل بو شو دورك اي بي يلا انت شو نواز لا شخصي هني دينك اي تو بجي شو تشو تسر دين ايش كو ايش شي بنانه ليت ما يعني ببسيط يا رجل رغب عن ديني ياخذ رغبه في ديني كابر اي كوازي لدينه جنا شو تسر دين ايش كا وشي لك كمان بو اشكا هيرقل لناخي دا اخوي مقير بوكا بيغمبر صادق كي اشكا هرما وتو اشكا او كاتي بيغمبري خوار رسالك يبو انيريت لبر زور بي زوري اواني كدا صلاة نهات التجير كيفي اسلام وحقيقة لانجامي وكو شغلي نفي عقلي نيتا وكو دينيا قبولنا بي وكو عقل وكو منهج بو اشكا هيتشي شك لوانا اوي كبرستيانا شتيشي نبو بس الاسلام تا وكو بلاي والله او دينا ودينا شو خرافي وما ايام شتيشي متطور وكشكوتو أنا يا بشر يا بارستوا يا برد يا بارستوا يا دان يا بارستوا يا ماج يا بارستوا يا أسير يا بارستوا دين الكبير لما أنا هم يدربا زبكات ما تنهى الله يكبر سك خالق يا مومانو همش من الأسير أو كويشين يا سو قوانين وضوابط كاني الحق بها مو كسيك بدات أجد كسي خاوني عقل بيشويني أكبر أي بور ملكاج نبون لبرد شسبينيا بدا صلاته كترسيا لويك مكانتي أنا دزتي بشي هرزوري إبائي أمانة لأن جامي أو نبو الله منطقا مقبولنية الله سبحانه وتعالى بس فرعون كافر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسه يتخو أو برتي يعني فرعون دارو دستكي نقوليان ليك لكاتك يقيني أن هبو لنفسي أنك أو حقه ومخوان باطل بل أبو واستيقنتها ظلما وعلوة بوكو ظلمك دوامش أن هم وكو تعالي وكو برزلزانيك ناكري دابزيت وادي شكو لديني الله سبحانه وتعالى مسؤولك ومسؤول نعم أن يتوبو اعتباريك مسؤولي تر خاشور كاتو بس خل شيء أبوه وسخوي شد ولا با إسلامي ببارش يجزء دريج بيت با هالشيء بيت با شو نيجي ببا عبادتي هبيت أما أنا رقيب ينادد لبر أو كيشو تأسي جيت قات شور كاتو بس خل شيء ده شد بنير خوي لدروي مساعدة ولا برسينوي يستاه هتوز جيشت السلطية جيشت شوي نقال لك هك حصانية هي طه نابد لي برسيت وعلي لكاتك على دي الله سبحانه وتعالى كسي نبراند في غنبري قافر بد لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فاطمة كشي في غنبري قاد زي كذا سير لبر أوى أواني كنا يأكل دوزر بيل لبر أو سبب أبوا هي رقليج لحقيقة ده مقرب أبوك أما صدقة هل بوي تأسات يا ما وتخرج كبير بمسلمان باب مسلمان يعني كي شيخ نبوا بلا أواني أفرميد حمد السان تأكيد لك روتي عمر بزانة على شيء وتم والله راست بي ألم باش فأخبرني ما الذي أمر به وين عبد في وتم شفرمان بتشيئة كأم دينيتو رجلي لتشيئة كبشي وشي قشتي أفرمي بيوتم فرمانا كادي أمر بطاعة الله وينهى عن معصيته بشي وشي قشتي جوار علي ما أبو بانكا بلا الله سبحانه وتعالى بلا أخوة مخوة وديني الله سبحانه وتعالى داوي لخلق لتشيئة كات يعني السيدة خلق شيء وشي مثلا استجابة النبي تو رقد لمنا يعني رقد لشخصك كدعوة بو إسلامك أكات وإيكي تأبي بهوي أواني بلا بخوة دنيت أقل شخصك بيوتي ورب وطاعتي من جوار علي من الكتيب ومن حتى خوته قصبيت طاعت بطاعتي الله سبحانه وتعالى بان ذكرت قول جرالي بالوردقات قول جرالي بيغنبرك يبقى صلاة السلام الله إلى سربت باشان رقري أكاد لمعصية سربيتشي الله ويأمر بالبر وصيلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان أما أنا كروتي إسلام فرمانا كابا شاكو بشتي جوان وشاك وهروها فرمانا كابا صيلة الرحم خزمايتي وكسايتي وما نقرتي عندي لنا أخر شيء ده وهروها رقري أكاد لستمكردن لا تعدا كردن خلق ناي بظلم كات أما أنا كروشي دعو بانجا وازي إسلام أما أنا بختي شريعتي الله سبحانه وتعالى كخرشي بانجا كريت أفرمي دوهر وها وعن الزنا وشرب الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب رجريا كلاوي كإنسان دائما في سينا كات عشان المجلس كده دائما يباق بيت نخواته وعقل لدزنا ذات أما أنا نهي كات نهي كالوي كخلق شيء دار ببستي ببارستي برد ببارستي بيت ببارستي بشر ببارستي ديزاين ببارستي سيستم ببارستي خو ما من كروكي ناجع هباك أسلح ما توما بانجا كات لبرو عمري كري عاص ببت في أزاني الإسلام بانجي شيء كات لقيت كات عاصها توتناو دين واني أف بفرمد عبدوتي والله أما يعني هيش تيك بقدر أما جوانية أجر بيتو براكم كبراجو ركيبوا متابع أبكار قال ما نشويني بكي بلام خمي أو ما أن يظن بملكه توصي قرصة دز لملكي خوي هل بقريت وازي لي بينت أفرميد عمر بي فرمو إن أسلم أقل بيته بيبا مسلمان أما شي تيدانية أفرمي ملكه رسول الله عليه وسلم على قومه رقه بي داتك ملك بيبا سر قومك بلام صدقي ليور أقريد لقومك لدى الله من كامل يقول توزيع كاته بس فقير وتم صدقة شيئا ودي صدقة لباري أو هاي أصنع في صدقة بوبا زكاة زكاة ويكالي در أشياء تا فرمي قيشت ما آستي حشتر وتم لحشتري شاء وانده در أشياء كتشون باسي أو أمكرت وتي أنا رابع حشتري يا مولاتي يا مولاتي كمفاوي زيدو در أشياء وخلق ما عندو بيوهي لعقا يبا أخوة وكومة تصورنا كما ما دام الحشتري خوية مدام بصدق تصورك نقول زبيل السر نفسي لدواي وفرميت في مودتم استاتوس چالو تی بابی گینم با براکم فرمه چن روجک چاوره بم اشو مشتانه گاندو با جیفر ک ملیکو د صلات دارکبو چن روجک ل چاورم کدو تا بزنیدم ازنی اندام پس مجوروان کچو موجود بولای یکسر دارو دستکی جیفر ملیک اشان قولای گتم اشان قولای گرتم انا انم بو بردمی جیفر پیوتی وازلی بینن د سی بردن وستم دابری شوتی اندان نشیت نا بدانی شبی با پیو عمري كوري عاص تعاملي لك ربي غنبري خويا كدو عليه الصلاه والسلام ما انا ملك انا بيد بيين دا بابي وبيتو بحرمتي شكو بوسطيت افرمك اشتكان رساله كي غنبري خويا خويا وصلى السلام الله الى سربك لا برد سيابو دواتر تماشا شي كردمو بيوتم تو بوشي هادويت رساله كشي لا برد سايا داوا شي مالي اكلت أفرم بعمرش بيموت وتم هاتون بويك شين أو دينك يك ديني بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام طاع كرنيت وجرال كرنيتي بلام دل نيابة إتر نبريق سأقولت أجر جو شين دين بكويت ملكك كو خوي من توانى لصلاتك كو خوي من توانى بس أجر ملكك أمادة نبيت أو دل نيابة جيش يقدر تسرد هرشي ده صلاة جيلية ده سيرنتو صيتلو ده صلاة جاكين بسرية وكوش أبو ناجي إلى برام بلي الله كوابوت تقريبا نوع توربون يكتوربو إذني دام وتبرو دروانو بلي ليا كموان بياني ورو كاتيش كورو كاتي كاتشو موزور وصام لبردر قاكيا نعنا كد مجولو هم دي سان جواب ناردو ببراكيو تم نام كنا جولو والي هاد لقل ما تشو مجولو وكتشو مجولو لي وتبير ما عليك ردوتو وانيو برو اما لو قومان نين كا او شري لقلا كردو يعني بكر دقيقة اوكا او شري لقلا كردو قريش ومسالي قريش وتيوتي ومانا او نين ناتو انا بقى تلاي ايمان جيشي بقيني تيم وسيطر بقى بسرمان لبرو برو برا قي خوتو واني أفرمي عمل وتم قيشك من جوا أقرم واني ورسالة كأجل مو بيعن بريق عصام قام حاضر كردو بروج دوايتر زاني قصدي كم بجدي كردو ببلو نردي بيو بشون ما أفرمي أفرميها قراندي ميواني وتيان بريار من داو شون أم دينا بكبي أقول ملاحظة كم بريان بشي كيزوري أم شوار دوري بيعن بريق عليه الصلاة والسلام بشي يعني احتمالي هي لسلتان ناشارية بيت مصوم ناشاريه بيت المسلمين شكو تازم مفرق نيه ليدر ناشيت بلام هر كسي كان هات بيت ناو اسلام واني دقمن هي او بتايبتي او اني كلا سر و بون جارش كباش كسبو بنواني بلام من منعي او ناكا كخلش يق هي لقل او خلبالغ يا هاتو تناو دينو لحقيقة دا مسلمان نيه هر بوه الله سبحانه وتعالى فرميت يعني ومن من حولكم ومن الأعراب ومن الحمم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم آسائية خلق كيزور هي بشوار دورتان لشوار دوري مدينة أم لا ولا حتى هذيك لناوخ أهل مدينة شن منافقا بلام ده ظاهر ده مسلمان لا تعلمهم نحن نعلمهم لبرو أمر ليشا وخلقك هاتو تناو دين وبشيش تيايا مصلحتك بالي بيونا ولو لحظيه هربوي كاتك في غنبري خواص الله سلامي الله إلى سربيت وفادكات مباشرة بشش كيزوري أنا بهلا قرتوان هم ديسا بشش يكسر هلا قرتوان كحروب الردي بيالن كأجر خواته من يدال الزمان كاتي أبو بكر الصديق عباسي مشكلة كان ليه خلش نظره عقليتي خلش يش ك ك كفراقك يضال وجمران كاتك كان قصي بازكريت وهروا فرمودي أوي كفي غنبري خوا عليه الصلاة والسلام فرمي من فراتكم على الحوض لبيش إيه وداش مسر حوض خلش جاهلين بولام تابع لحوض بخواته رانك يشن جانا كانوا بردوا زخي أنا بن أقول أصحابي أصحابي الله ما أنا خو ما هاولي من بوم شو كهركسيك لزمني بيغنبري خوا باوري ببيغنبري خوا هنا بيتو بيغنبري خوا بيني بيوت صحابي يتر شو تجهاده نشو تجهاده لسيرة ناويه وناوي نيا قصيك بيوت صحابي بيغنبري خوا زانيش انا مانا او قبيله فلان او لو فلانه بو يعني اشتقني نادي قلب بو يفرمي كابين ما زانمشين بيمال ما انا بو جاك نواني بيمال انك لا تدري ما احدث بعدك تو نازي دو اشيان كذا مان شيان بسرحت امهم خلقا كهاتو تناودين واني خلق ديك نسيت واني اصحابي اصحابي بس ابو بكر بس عمر بس عثمان بس نازل مشيه يعني كامي بياو كلا بياو كاني بردسي تربية بيغنبري خوان عليه الصلاة والسلام فرقيك يضال يخاتو بالأوى لكاتك داوهم وخلقاتو تناودي باش شياها هاتو تناودي دوان واقع قوي لك دوكا لجي الزخد عبد باب جورا عمري كوري عاصلة بي أمانيته واني هل بتخريكي دعوة كردنو تيغاندني دين ومانو تا بيغنبري خوان وفادك عليه الصلاة والسلام لبي أمانيته واني يش إشكال لهوك بسريعي إشارتي بيه بدمك هندك شتي وردي تيايا بيغنبري خوان عليه الصلاة والسلام يش إشكال لصحابي كان كناي علاء كوري حضرمية أين يعني يبغى لاي منذري كوري سارة يأخذ منذري كوري ساري كان ملك بحرين بوا بحرين وكو دولة في عن بريخو عليه الصلاة والسلام أين يبغى أبيت وشيش اللي قال أين أبو هريرة ومعلومات أبو هريرة رضي الله إلى سربيت أقرب تام بلد لك كاتي خيبر ودواء خيبر هاتو تناودينه يعني زورنية لدواي دا أكلته لدواي وفاة في عن بريخو صلى الله عليه وسلم عمر يكون خطابه ببوالي بس البحرين هون أبو هريرة أو شخصيتك لأهل الصفة بوا يعني لو أنا بوك باسم كردو جالي كناش موسريكا لتاو برسيتي هاتو اللي صار ناو مزقوتك أخويا وبعرزها بشكو يشي دسي بقريتو بيبات ناني شبات يدا فرميك أهات النرشي هادي وابو قاش يخسر سر ملم ميوت بخوا فيلي هاتو بويا بوراوتو يعني أنا زين لبرسا بوراوتو أنا قصة كان بتفصيل جراوتو أنا لدو عيدا كقاتل سردمي خلافة عمر وأبو بكر وأنا لمجلسي كان دانشتوها كتاني لبرا نيش لبرا عيب نبي خوي با قرجي باكاتو لوتي باكاتو أنا ببارشيك لجلكاني كتاني نرمن بي باكاتو دواي أواك بخوي داتو فرمي سبحان الله وإلي هاتو أبو هريرة عيب نبي بلغم وأمانا كاتناو جلي كتانو أنا أو حديثا جارتو كرنا ومدينة خريب لبرسا أمر في غنبري خوابر ديواني طوز شيري داري والي بسر بحرين واني لسر دمي عمري كل خطاب رضاي الله إلى سر بيد عمري كل خطاب كبانجي أكات واني محاسبة كات مجموعيك حيوان وآجل دارتي زوري هي يكن قصد بي الله فرم من أين لك هذا يا عدو الله لشو هنا وتدوش من إخوة أمان أفرم والله إخوة ما شتيشي كم بركوتو بلان بخيرهم كردو تاوكو زيادة ينكردو فرمهم جربوا بيت المال نا وتأشيد دو لما رأي بيت المال يبوي قلوبون زوربون ليس عندوته أنا لعبد الله كري خوي سندوته لعبد الله كري خوي سندوته أنا فرمي شو كتشو تناو يتبوي قلوا أزعلن كري خليفة شو تنا شو تناو مرعاو شو يعني بيت المال أو اشتري عليك جاك لو أنا توي بيت المال مرعاه جاواز بو شو يعني لو ورين يعني أو يتبوي قلوا أو أن قلوني لبروا يتولى بو هم يلي سندوته لبرو هاني بردين في غنبري خو او هاتو بنظريات نيه مثاليات نيه ما واقعك كي شكل واي اي مخومان اسلامي نظرين تاكم شتنوا لي بتشي زول غريب كي شكل لخومان دا نقل اصلي منهجك لبرو في غنبري خو عليه الصلاه والسلام على يكري حضرمي وابو هريره قال انا ربو بحري تاكم شن قصي لقى الملكي بحرين أكون طبعا ديار علاي كل حضرمي قصيكم ولا قصي وردي أداتي فرمي يا منذر إنك عظيم العقل في الدنيا فلا تصغرن عن الآخرة كور منذر أوندي من تو بناسن بيا وش عقل زور جوري بو الدنيا نكيد أم عقله بشو بيتو بو آخرة بو الدنيا زور عقل بيت بلام آخرة لازم بيت إن هذه طبعا ديار بحرين بشو كيزوري ما جوسيمون جا عجيبة ويا هر شوی نکاله تاریخی تاریخ هم مجوزیه زور بوبید. یستا آویتیا در ورد و در زور کپی وقتیت امامی دوانزی. بود زن که ام دینه اش یعنی به امامی دوانزی نیم مجوزیت. هر شوی نگو آب بوبید. یستا لیه هم دیسان سریه الله و تو. بنای محبتی عالی بیتو نازنم خوش ویستی عالی بیتو ریشگل منو. کمصیبتیم عصیه براسی. أفرب يا مجوسي أم دينك مجوسية لنا أيودا إن هذه المجوسية شر دين ينكح فيها ما يستحيا من نكاحه مجوسية إيش عيبة أما كي دينا أفرب يا موت خلش كسانك ما ركض كإنسان شر ما كباسيب ما ركضني مثلا خشك ما ركضني دايك والعياذ بالله شكا يعني غريب نبيلة تبرياني خم كاتك فتوحات إسلامية جشوت منطقي لا يخومن منطقي حقيقة منطقي خومن بشويش جشتي وشارة زور ومنطقانا لحقيقة ده حركسك هرشتيش قبل خيانة دكاتشكا أما منطقي زور بأسين تسليم بإسلام زور بأسين تسليم بإسلام بتعبتيش شونك لجر كيف الدولة إيش كيف فارسية أبو نوزمنا أمان جوكو جرد سيجوا أبو نبوي لبر أو كم إيشان هبو بشتو بالد صلاتك وبلا مر بداتوان بويا كاتك ملكجبون ملكجبون بشري الله سبحانه وتعالى بلا كاتك لسدمي عمرك الخطابة نونا لكيد يتأم منطقانا فالمدى أمير المؤمنين كي شيء جاي وجوه خلص شيء جاي داش يخوي ما ركردو خوش كي خوي ما ركردو دمي كي شكل زانيتي شيء لك أفرم بردو ده محاولة كان شيء يمكن وادي بيكونه شو أم دينا تاء أو حد أروات بحرين جهابه على أفرم بيا متم دينا شر دينا خلكانك تيدا ما ركريت انسان شر مکات هر باسی شیب کات جور خواردنی کیش اکوریت کلی خواردنی بشر ناشیه او هندک جر ای خون پاشان افر به پیمود ولست بعدیم پاشان آگریگ اپرستن لام روش گاره آگری آن اپرس سبینی اتان خوا او آگری لروجی کیامد آگر بو اپرستی خالق بو آبی سوژه آگر چیه تابی پرستی تا سوژه بو بریت بلام ل انحرافاتی بشر داشتگ نی بری چیه انسان مخلوقی کی عجیبه نگر بتو رگی ندوزیوانه و کو هیچ مخلوقیش کنی زور خرابونه بیت زور خرابونه بیت چون خویل خوی دخوانی اراده و پیشی خواه انسان خوی پیوایش تا هر طبیعتی خواه واقع کرده دوم انسان في واحد خوشت أتواني شد بكاد يعني كامل كزور بيد الصلاة خوي اللي ذاك خو بيد صلاتني وفي واحد شته أتواني شد بكاد شو جا منظومي إنساني بشو
1: إيش قشتي أقل بيته انحراف كاد سنوريني انحرافك
0: تا بلام لقل انحرافك إذا جاري ولا خو بشو بخوز جورة كردن أجاه حدق لخو بشو كردن ولا عقل إنسان درسيت أخي ما أقول إنسان مثلا أعجل بفلسطين ما أقولني خربت متطور لحضارته أعجل بفلسطين آخر خلش يقبل لا أجي بكيه مالين كاك كاس هي شيء بيانية الله ناو دولة أنا شو نتسرب معه بشيء ما أنا بابا باسي عقليتي اعتقادك أم دينك أم باسي مبادئك أم أو يك بإسلام بكزنية مش كإسلام إسلام رزقار كدني إنسان لو تبعية عقلية كشون كم مالك اشتكيت كا اشتينا بجيه بفلسطين بتيك دار بدل بس يخد دار بتاعشي بفلسطين شخص بفلسطين إنسان يعني إنسان هو إنسان بفلسطين توه يعني إنسان هو إنسان بفلسطين عجيب بلاموان كابراد إنسان قاعد المستوى يا الله بدوري حلا صورته حلا بريته خويا بعرزة وناس بو يعني عجيبة أما أخو بيشوا كمشت جورية بيقبل خو أبو خوي رغينا داو أبو خلق لكانت كلا بيقبل خو باشتني لا لا لا لا, لا ولدي آدم كسيدي ولدي آدم خلص شيء غير اعتيادي كشون مجاري خشون بق بات بعدي بيقبل زان سير كي حلا بريته الشخص يكو كيوت سجدة بويو أم لا أو لا وبيشوا قايل خاطري دلشيتي أو هاي من الشيطانية كده بس العقل الإنساني الإسلام يبيت أمر الصغار تكالي وفرمي هو أجري بو أبرسن أجري كسبين القيامة دا أتان سودينت أفرمي باشا أفرموي ولست بعديم عقل ولا رأي بابا تو إنسان شيء بعقل نيد وإنسان شيء خاون أو نيد كرأي نبيت دبر أو فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا ألا نصدقه كم الله صفات بازك أزور جوان أفن بس يكبر كروان بدأ أن هر كسي يكبر بروا بدو سيري في غنبري خوايا ما نابينت على أفرميت معقولة كسيك لحمو دنيا دا دريك ما لينا دي بيت يعني رازقو بيت إسابي ولين دلوقات إنسانك روجك لروجان كس نيتواني والتجربة يقدروا إليه ببيني دروي اللي قال خلق كان كردو إسا درو بدم الله وكا سبحانه وتعالى اللي قال خلق كان دروي نكردو روجي لروجان إسا بدم الله ودرو أكات وهر وها ولمن لا يخون ألا نأتمنه شخصك لهموج يعني ناقاشيك وخيانتي شي لنبين دا إسا بمن وانا بأمينة ليه بترسين وهر وها ولمن لا يخلف ألا نثق به شخصك كزني تواني وروجك سربيتشي واحد يشي لابي بينه لها متمني بيغم بريخو عليه الصلاة والسلام نو بنيار وبأمسر وسر وحلي وشين لم سر بوسر زلامي قيه تواني بتي دسك بيغم بريخو عليه الأشكاب لا ويتيام متماني بينك إن بشخصك كأماني تيدا بيت فإن كان هذا هكذا أقر أما أو هابيت فهذا هو النبي الأمي أو كباسكم أو بيغم بريخ أمي كهاتب أما الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه وما نهى عنه أمر به أفرق والله هل كسك عقل بتماشي توجيهات كان في غنبري خوابك قد نابني الرجل لرجان بلا خوزقة أو إيكا وتوتي بيكن بيوتا ميكن أو إيكا وتوتي ميكن بيوتا بيكن شنك أو يتوتي بيكن إلا لمصلحة بشر أو يتوتي ميكن إلا لمصلحة بشر
2: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هولير دورو بريك

0: رنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکان
1: بس انسان لأهواء يخوي درشيت الدرواني بعقل تعامل بكات خل شو كاك ديني عقل وانا ديني عقل توبي تبي بمقاييس انا دين مقياس بكري نقب مقياسي هو الى تطورك شو تشوي شو همو كسك بي اجات همو كسك يقلاب بيتواني وكاري بو اسام بكت انسان اتواني خاوني انتاجه اجاب بيشكوتني تكنولوجي وعلمي نازم شو امانه بلا ما انا ام تكنولوجيا وبيشكوتني علمي ام انسانيتي انسان ناجرتك حقيقتي خوي خدمت بانسانك بس انسان ناجرتك ديني الله سبحانه وتعالى إنسانة دجرته ليش وخدمة إنسانة كبري كل كاتو بهردوش يعني واني أفرميت بابلين منذر كملك بو عقل بو إنسان الشيء عقل بو لدواء قسكاني طواكا دلت والله أويك لبدسي منا بينيم فوجدته للدنيا دون الآخرة يعني هرشي هي بو دنيا بكل شيء آخرتنا ونظرت في دينكم فرأيت للآخرة والدنيا أصبر راسيم ديني إيه وباسيكن هي آخرة الدنياش هادو شي بيكو غري أداتوا كواتا شي رقم لي أغريت ملكاش نبن بو دينيك كهم متعي دنيام لداز نداهم آخرة شي بس بقات بدو كلمي ماليش قبيتا مسلمانو والله مكي شي شي بودو زبيت جواب قدرتو ببيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي يا رسول الله قوم كيمن باشي شتيا يهودية باشي شتيا شوية مجوسية نازن آية همية شوية مكونية شوية مناكو موقف مشي بيلا قال يالد بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام جواب قال نريد رسالة دهمي بوان نريد فرمير أو كساني كهلا ينكردو قناه ينكردو هتا أتواني شاوك وشيب كلا هلا كانيا شكو تاز عهد شاوك وشيان ليبكا أو أنا شيك إقرار دينك إي إيمانا كانوا لسد دينك إخوة نهم النواني أفرمير جزيان ليبسين لسد دين إخوة إيمانتو بمينتو واني بلام جزيان ليبسين بمجورة بحرين جديد تجارة في أمي إسلامي وانيو على كل حضرميش بهماشي وعاملي بيغنبري خوابي عليه الصلاة والسلام تا وفاتي بيغنبري خوالي أمينتو أمدو لو رسالاني كبيغنبري خوان أردتي عليه الصلاة والسلام حادثي كروب داد لم بيندا حادثي زواجي بيغنبري خوان عليه الصلاة والسلام لآفرتيك كجونيي بيغنبري ناوي أميمي كشي نعماني كريش راحيلي كشي كريش راحيلي جونية بيغنبري خوة عليه الصلاة والسلام أي هي نيتو مباشرة طلاق شيدات من لقل هنا نكيدة مباشرة بيغنبري خوة عليه الصلاة والسلام أم آفرتاش طلاق دات قصة كي شتيشي وردة ودري أخاتك بيغنبري خوة عليه الصلاة والسلام تعاملي شلون لقال آخرتها كردو لقال خزانه كان يشكردو هل يقول إن شاء الله بودرس دهاتو أو روداو باقي روداو كان يصالي يترسي نصار لينوي هجريو بودرس كان يدهاتو داو كامل الله سبحانه وتعالى برحمة الله الرحمن فيبقى ديما لما سلامت كاتو عاقبة خير ما كاتو لكم وكل تكارم وخوش بيد أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعاء لرب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. برزان لدرس رابردو المبحث الأول باسمان لا الأسباب المعينة المعينة على التدبر ما كرك كرما ندوب شي السر أسباب حسي وأسباب معنوي. أمرو دين السر المبحث الثاني موانع التدبر ريجر يكاني ترامان وانيك دبنة ريجر الموانع ضد الأسباب أو هو كارانيك بدايات لمبحث كي دي خنمان في سوانك موانع كان ريجر يكان فكل سبب نفيه ينقلب مانعا. هر سبب يكاونيك بيش وخنمان في سوانك ودبت ريجر. ومع ذلك فسأذكر هنا أمورا أخرى لقالوا أني تريش يعني برزان سير كان هر سبب لو سبب أنا درس أنا رابر دوخين من بيت سواني كده بتمانع لقالوا أنيش هنديك شتي تره مهمة في موانع التدبري قلين جابو أو يكدبنا الرجر للتدبرة. وموانع التدبري كما هو الحال في الأسباب شون أما الأسباب كان أسباب المعينة يعني معينة على التدبري قلت من معنوي وحسيه اللي رجبها ماش دوزور مانها موانع معنوية وموانع حسية ريجر يكاني ماناي وريجر يكاني هسبيكراو هستيار. المطلب الأول الموانع المعنوية كان المعنوية يكميان ضعف تعظيم القرآن يان ضعفو يان ضعفو يعني لاوازي بقوردانان القرآن والزيغ والانحراف العقدي وهروها لادان وانحراف خواربونوي لروي بيرو باور لروي عقيدة. دائما إنسان قجر رز قرتني بالقرآن كم بيته ولا روي بيرو باوري شكوى ميلي هبيت اللاداني هبي انحرافي هبي لا شك أو يكك له كارن كوات سبيتا كوا مانع بيتا للتدبر. وأعني به بين المنتسبين للإسلام ببس بيلواني كواني كانتساع ندراونا بال إسلام فالكثير لا يعظم القرآن زورانك هان كوا قرآن بقورة داناني رز دا قرآن ناقرن فكيف يتدبروا وينتفعوا به تون ترى ما عندك أنه تون سودي لوردقرن. وهذا له أسباب كثيرة أوجسن هو كاري جهنة منها لو أنا برزان بعض البدعي عندك لا بدعة كان فكثير من أصحاب البدعي زول لو أنك صاحب بدعا يرى أن القرآن محرف أو ناقص أو ما بس بيشيع كان أو أنك ظلين القرآن قردراوة ينكما نقص كراوة. وبعضهم يراه مخلوقا هذه الشان دلين القرآن مخلوقة كلامي خواي قويني أو ما بس يبي معتزلة كان. وبعضهم يرى أن ظواهره غير مقصود هذه الشان هندلين ظاهري قرآن مقصود نية أو كباطنية كان كدلين همو لفظي قرآن ظاهري وباطنية طن باطنة كان مقصودها. وغير ذلك من البدع وزيادة لو بدعني أهل بدعني كوها. وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمة خواي لي بدلين صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه صاحب هواء أو كسيك خاون بدعيك تفرمي أرز وكان كوري دكات كوري دكاتن وكري دكاتن يعني النبت ساو دي بني نبت جوي دي بستيتن فلا يصلح الذر ما لله ورسوله في الأمر حزب وناك يعني أو دانان دريتن كوا أوشتا فرماني خدايا يعني فرماني بيغنبري خوايا لأمر كان ولا يطلبه أصلا وداوشي ناكاتن أصلا فليس قصده كوات الصاحب هواء ما بس هي أو النية أن يكون الدين كله لله كوات دين دبيها رهمه لله بيتا ما بس هي برزان دينه كله لله يعني أو النية تو لهر شوين كوات بيت خوش وعارسو توا لابديت بدلي خود بكيت لو شوين عناش كوات عارسو توي دقر فرمانك قرآن دا قنزي تطبيقي وكي نخير دبي عارس وكاني تو تابعي سبيتا تابعي فرمانكاني قرآن بيتا بيكا بيكا ميكا ميكا لي بدور كوات نوكو خوشا او هباشا نخير او هلايا واروها دبي الدين هموي بوخوابي وان تكون كلمة الله هو العليا دبي كلمة يخواي قورك لا اله لا دبي اول لها هموي برستر بيتن كوات الليرة صاحب الهواء او نايتن ناوي الدين هموي بوخوابيتو كلمة يخواي قورش هر برز بيتن بل قصده بركو ما بس ليسي صاحب الهواء الحمية لنفسه تعصب تنهابو نفسي خويتي وطائفة كاشتي أو الرياء ما بس يبي الرياء يعني كواتا إما نابي لو كسانا من برزنا وتهديد يجي زور قوره إما دابي أعرز وكان من تابعي فرمانا كان القرآن به أو هو كارق له كاراني كوا سبارد بإنحراف عقدي دوميان ومنها
بعض المذاهب الفكرية المعاصرة هنديق لا لو مذهب فكريها وتسرخانا التي يرى أصحابها خواني أن فكرانا وادبين وبرياريان داوا يان وقناعتيان وأن القرآن لا يناسب العصرة ضلين القرآن قنزاوني لقره تسرخا أو هو بشري الأسلوب يان أسلوبك أسلوبك بشري يعني مروف داينا وخواي قورة داينينا أو أنه نزل للأعراب فقط يعني تنها بو عرب دها بزيوة غير وان دانا بزيوة ونحو ذلك من عباراتهم الخبيثة القادحة ونموني أو آمازن ناشيرنانو تان لدراني كواب بكاري دينن ومنها برزان هكاري شجل الله هكارا كان انحرافي عقدي كاري جريه لروي بيرو باورا إبعاد القرآن عن التحكيم في بلاد المسلمين أويك وقرآن فرمان كان القرآن بدور بخري لا تحكيم كذن ببد بحكم لبلاد المسلمين إساس زوري بي لو بلاد المسلمان سيركا برو حكم كان حكمنا كان بقرآن أواج شي زور قوري برزان أواج دقرته سر انحراف عقد يكان ومنها هروها لو أسباب أنك الانحراف عقدي هي ضعف المناهج يعني ضعف المناهج التعليمية الرسمية في تعليم القرآن وربط الناس به أجسيري منهجي تعليمي كان منهجي بروورديان كان أو كرسمية دولة تبني كردوا لتعليم القرآن بوفير كرني القرآن سيد كان زور لعوازة واروها ربطناك بجاني خلق ربطك أبو القرآن يعني بتويتني كوالني وان هردو كان قرآن لجر خلق نازرك على سر أحكام كان القرآن بتواني تطبيقي بكان ومنها لو أسباب عقد يعني انحراف عقدي إبعاد كثير من المسلمين في العالم عن ارتباطي بالقرآن زوري نيخ مسلمانا لو عالم دبيني بيوسنين بقرآن يعني خوان نبستوتو بقرآن مسلمان دائما دبي بيوس بي بقرآن كل هذا وغيره همو أوان وغير وانش أسهم في إضعاف تعظيم القرآن واي كردوا كوا رز لقرآن بطاوين جيري لچن دري في قلوب الناس كوا بقورة دابن دري الناوضلي خلق أقر وانبو فمنعهم تدبوره أو رجلي لتدبر كان ذكره ترامان ينابه دوام شد برزان سبارت بمسألة موانع كان التدبر كموانع معنوينة اتباع المتشابه وترك المحكم من القرآن متشابه أوه هو ما استأثره الله بعلمه وكأخوي جورع المكيب ولا يخوي جراوته تفرم اتباع المتشابه صاد عن التدبر دوا كنتني متشابه أو أنك تن مناجه معنى كي رونيا للاي خلطي عواما صادن دبيتا صدق دبيتا بربستيق لتدبرا ولقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع المتشابهات بيغنبري خوا اقاداري خلطي كرتول ودوا كوتني متشابهات وعدم ردها الى المحكم لهرشي يعني متشابهك دبي بيجربوا محكمة كان قرآن كمانا كان يعني رونو اشكرها فعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة دايتي ما عندنا رزاي خوالي بفرموتي تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات آياتي حوت لسورة آل عمران كبيغمبري خوام آياتي خوين دو دفرمي هو الذي أو برور ديگاري أنزل عليك كبسرتو أي محمد ناوي تخواروا الكتاب ما بس في قرآن منه لنا القرآن سها آيات محكمات سندان آيات هي ما كان يزورون وأشكرها هن أم الكتاب أو أنا أصلي كتابا أصلي قرآن آيات محكمة كان وأخر متشابهات سندان آيات شهيك ما كان يعني سن ما ناقلق الخوي هالدقريت يعني لا يخلط عوام رونية دبي بقر نبولاي زانان بزانان لو آياتان تيان وتوا قالت عائشة دهت ما دام فرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبري خوا فرمي فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه أجر بنيت أواني كبدوا آيات متشابه دكون دفرمي فأولئك أواني دوا آيات متشابه كون الذين سمى الله أوانك خوا جور ناويناون فحضروهم أجدار أوان بن أجاتان ليان به سام هو كان له كان معنوي كان كريجر لا تدبر القصور في فهم القرآن كم ترخمي لتجيشني القرآن كثير من الناس يهمه أجل القراءة وليس الفهم زول خلق وايا جرينج للاي أو ورقتني أجل بهاداشتها بلكو جرينج أو أني كاتب قاتن وبعضهم يكتفي بفهم الشخصي هشا
اكتفاء بوتك كتسن بخويتي دقاتن ولا يسأل عن معانيه أو ولا يقرأ تفسيرا يعني ولا يسأل عن قراءة تفسير هروها أو كسن بس يلا معنا ناكاتن خوي سنتي تتجاهل أوندا وهروها نابرس للقرآن لتفسيره باب زان إن عبد الله كري عمري كري عاص دفرمي وعن عبد الله بن عمري بن العاصي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث من ثلاثة من ثلاث ليال بيغمبري خاف فرموتي كسك ختمك بسيروجان بكا يعني كم تلسيروج لا يفقه وتناقى القرآن أو بود لسيروجان بوي زورتيني ختم بكاتن بلان بيغمبري خواهد دفرمي اولا قرآن تينا قاتن با ختمة كي بكا بلان تينا قاتن اصل اجلا تابزين القرآن تدبرا وهذا الحديث يدل على ان فهم القرآن هو المقصود الاهم بالقراءة ام فرمو دي بلغيل سراوي تيغيشتيني قرآن او ما بس تي جرين غلاته لقراءة سارم لا ريقريكاني معنوي بو تدبر الفهم الخاطئ لكتاب الله تيجيشتني هلالا للقرآن وهذا فرع عن السابق وش فرعك لو يبيشترك القصور في فهم القرآن تشكف تقصيره كم ترخمي في فهم كتاب الله لا تيجيشتن لكتاب إخوة سيؤديه إلى تصورات خاطئة تيجيني يعني سرنزاما كي تيجيشتن با هندك تيجيشتني هلا وأفهام مغلوطة وتيجيشتني بيتسوانا تمنعه من حقيقة القرآن دبيت الرجل لتسي للراستي تدبره برزان أو نمونا ندرسان الرابردو باس من كرد كوا خوارج ششان سو خول له هم خلق ذات القرآن يندق فين دوا لما سلع عبادته خلق أواني دديت يعني سرسرمان دبوي خود بيزور بكم دزاني لبرام بر عبادتي وان بلام قورتني ششان سو انحرافي عقلي بو غلط تيجيشتني عن القرآن مو باسي سيروكش مان كركوا عبد الله كري عباد سولان كاتيكا دعوي لقال كردن قسي لقال كردنو سن بساري تشهبو ولا مكان يعني بدر سيدانا وا زياتر ل 6000 قسم 2000 كسي يعني زياتر وازي هنا توبي كردو قراوا بو تيجيشتني غلط سرد تشي بو فرقي الله بينزم هو كاري معنوي لا ببيت الريقر لتسي لتيجيشتن لا قران زعموا ان القران لا يفهمه الا المتخصصون و گمان بردن بوی که قرآن همو کستی نه گتنها پسپورا کان تنها تایبت من دکان اوش قصه چی زور هلای برزن خالا بعض متأخر الاصولین ها دیگل متأخر اصولی کان دلین ان تدبر هذا القرآن العظيم ترامان لو قرآن پیروزا و تفهمه تیگی شتینی والعمل به کار پی کرنی لا يجوز الا للمجتهدین خاصت دروس نیه بو همو کس الا بو مجتهدین تایبت من دبوان بل قال احمد الصاوي احمد الصاوي في حاشيتي على الجلالين نسر تفسير جلالين كجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي كتفسير تشيزور كورتا حاشيه لسلم تفسيره هي في تفسير سوره الكهف عند قوله تعالى لكاتك تفسير سوره الكهف اياتي بسوسيده كاتن دفرمي ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الاخذ بظواهر الكتاب والسنه من اصول الكفر انسان اقرب ظواهر القران وربغريتن أو دبيت تسل أصول كفر يعني سردك يشبه كافر بوني انتهى كلامه بنصي أو كلامك يوكو خوي هنا وتوالى نوان دو كوانش تفرمي والعياذ بالله فنا بخواي قهرة يعني تون ظاهير قرآن السنة سردك يشبه كفر أنزله الله كتابه هدى خواي قهرة كتابي خوي قرآن دابزان دو كارينشان دلب وخلق وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي أقر من هداية دراوبم به هو كاري تيا به هو كاري أو وحيك بارور ذرب ولا يمني كردوه يعني هدايتك به هو وحيك تون وحيد سردك إيش يبو أصول كفر أو كلا سورة سبع لآياتي بنزا وهو أحمد الصاوي يجعله من أصول الضلال ديكاتك بن سيني قمرابون بل هو أصول الكفر نخير أو ما بس يبي أصول كفرة قال الشنقيطي الشنقيطين لسر تعقيبك لسر أم قصي الصاوي بعدما نقل كلام الصاوي السابق تفرمي فانظر سيرك ما أشنع هذا الكلام أو قصة قورية وما أبطلوا تنبوتا وما أجرى قائلوا على الله وكتابه قصة كركت سن جرأة بخوي داوك قصة لسر خدا وبيغمبرك إبكا وعلى النبي عليه الصلاة والسلام لسر بيغمبري إخوة وسنتي لسر سنتي بيغمبري إخوة وأصحابي لسر أصحابي بريس سبحانك هذا بهتان عظيم تفرمي وبهتان يشي زور قورية بويا
انسان نابي او بير كرنويها ببلا تيجيشني قران وكار بي كردنو او تنها بو مجتهدين ناخر قران خطابه بو يا ايها الذين امنوا حموا ايمان دارا ذا متخصص بيان غير متخصص بي او متخصص بي بهوي هو كاركان علوم كان تيدغاتن غير متخصص دتواني فاسالوا هل الذكر ان كنتم لا تعلمون مع ان القران كما جاء عن ابن عباس قران هر وكوتون ابن عباس باسي دكا دفرمي على اربعه اوجه تبيت تسار وجه تسار بش وجه تعرف العرب من كلامها بش كان عربها بس بزماني خوان تيدغن وجه لا يعذر احد بجهالته وجه كان كسنيه بري نازانم بون منو شي سماوات وشي ارض وشي جنه وشي النار او انا هم تياره معنى ظاهره كانيان كزني بري نازانم او بشي دو ماشي سيم ووجه يعلمه العلماء بشي شي بزانان دزانن او دياره كوازانان سون استنباط احكاميا لاعتكان وقرتوا ووجه لا يعلمه الا الله تعالى ذكره وبشي كانت انا خاي پروردگار دزاني كسي تر نايزانيتن ششم هو كار معنوي كان الريقر كتبنا الريقر لتدبر الورع البارد يعني خود الخسنويق يعني ورعك ورعك السار يعني شويني خوي نيا قال ابن هبيرة دفرمي ومن مكائد الشيطان لفيركان الشيطان تنفيره عباد الله عن تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر دور خسنوي شيطان بو عبدكان لتي دوري هم خاتوا لترامان للقرآن سوك الشيطان تزاني اگر او خرق بقاته هدى ان الهدى واقع عند التدبر سوك هدى لسكاتك بدز دي برزان سكاتك اما هدى بدز دينين كتدبر مان كرت بو شيطان ناقر خلق تدبر بكاتن فيقول شيطان صدله هذه مخاطر وانا ترسناك حتى يقول الانسان انا لا اتكلم في القرآن اما القرآن قسناك من اخر القرآن كلامي خوايا القرآن شيء زور قوري من تورعا خب آرستن نخیر برا او زور تورع سر دا سرده چشی بو اوی کتو تی نگه کتی نگه شیطانش اوی دویتن و اعتقد البعض هند قوابیر دکنو انه لا معنى لکلمات القرآن الا ما تناوله النقل عنهم ای عن السلفين هند در انکاکا بو من نیال لمعنی کلمات القرآن بیشی اقصب کن الا اوی کل نقل هاتی لسلفی صالح لا پیغمبری خواه لصحابة تابعیت بعد تابعین وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأي غير تفسيري بالمأثور بالنقل بالرواية تبيت تفسيرتي بالرأي يعني بالاجتهاد أو بالدراية ومن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار دين أو حديثي دكنا هو كارك بو أو كاك هركس قال القرآن قصبك برأي خوي باجتهادي خوي باشفينك بإساونا أقريد وزخدابنتن أو تيجيشنا حاليا تبيت هو أيوة كوا خول لتدبر القرآن بدور بخاتن فبعضهم يظن أن عدم تفسير القرآن هو من الديانة والورع من الكلام في كتاب الله تعالى بغير علم هندق وان بريار داوا تفسير نكردن ينكاك أو ديانتها أما نبي تفسير القرآن كن أو ورعة ورعة خو بتساق دانانا لكلاما لقصيك لقرآن بكين كببي علم بيتن فيؤدي هذا أو ورعا أو خوبدور خسنويا دفرمي إلى الانصراف الكامل عن كلام الله وعلى ذكا طاولة قصي خواهي قرر بدور بخونه مستدلين ببعض الآثار ديارة وانا هندق آثاري يعني هيك إسلالي بيودا كان لو أنا مثل قول الصديقي قصي أبو بكر الصديق رزاي خواهي لبي كآثارك باز دا تفسير قرآن دكا دفرمي أي سماء تظلني تسع أسمانك هي سيبرم ليبكا وأي أرض تقلني تزويك يا هلم بقري إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم كواقسبكم لقرآنك من لين زانم دين أودا كان بلغة وكان ابن أبي مليكة يقول ابن أبي مليكة ضلع سئل ابن عباس عن آية بسأل ابن عباس كلا لآياتك لو سئل عنها بعضهم لقال فيها همان أو آياتك اللي ابن عباس كرا ليشك بكرا با تفسيرك يدقود بلان فأبى أن يقول فيها ابن عباس تفسيرك نقود يعني ديار آياتك تفسيرك آسان بوا ابن عباس سيلي نكرد يا تريد لهل يقول يمي بسيه مقسمان لذكرت بلان ابن عباس سيلي نكرد دين أو آثارانا دا كان بلقل سر أويك وإنسان قسنكات لقرآن تفسير قرآن نكا والمتأمل هذه الآثار أقر كسك لو آثارنا ورد بتو يجد أن بعضها ضعيف هندي يجي لها وازا
هي أثار اللي عرفتون في اعتماد سردكي. والصحيح منها أويك الصحيح شا مقيد بالكلام على آية معينة. ما بس يبي أويك توقسب كالآيات يجي دياركا وليس له فيها علم هزان ياريتش نبي وليس عاما في كل كتاب الله أو عامنين لهم وهم القرآن تنابي لهم القرآن نخير. بدليل أن كثير من التفسير نقل عن عن هؤلاء الصحابة المنقول عنهم الكلام الماضي سر نمون معنى إذا باش إما سير التفسير طبري بين نقوره همو آية كان همو كلمة كان برو سير كتفسير كلاه إلا كيش كلاه إلا الصحابة لتابعي لا أتباع التابعين أو كسلفي أو أمة خير قرون مرزان أدي وآثارنا سردك إن أجر صحيحة كيها بي وبيس قالوا هندشت ضعيفة ما بس تبيه إنسان قسل آياتك بكاتن ببيع علم كواتا تبر لو يتوشي أم تهديد بي برو خد في العلم كا بو يبطواني تي بقيت حفتم هوكار لا هوكار معنوية كاني ريقرن لتدبر المعصية قناح سبيس كريم فرماني خوا فطاعة مورثة العلم الذي منه التدبر طاعة سلة ويخو بزيدة لبرزان ميراثي طاعة بزيماي طاعتيا أو علميك لتدبر بدزديني أو علميك هو كاركي دبيت التدبر يعني علمك دبيت هو التدبر كما قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن شرطية أقر إيوال أخوة بترسين سنورة كان نبزين خواهي قرر فرقان تان بودكا يعني تي فرقان يعني حق باطل تان بول يجزاد كاتوا وقال تعالى لسورة بقرة صوت واشتا دودة فرمي واتقوا الله ويعلمكم الله على رأي بعض العلماء هندق لا زاني هندق فرمون ومفهوم هذا أن المعصية تحرم العلم وتحرم فهم القرآن جناح دبيتا ريجريلا زانس دبيتا ريجريلا تيجي يشتلنا قرآن محروم الدكا ببش الدكاتن فالمعصية من أعظم موانع فهم القرآن وتدبره جناح كردن لهر الريجريا جوركاني تي تيجي يشتلنا قرآن ولا تيرامانا قال بعض السلف هندق للسلف دفرمون أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن جناح يكم كرد أو جناح بوتسي ببش كردن لا تيجي يشتلنا قرآن سيرك بارزان جناح كردن دبيتا ريجري لتيجيشتن تيجيشتنش أجر نبي تدبر نابتن وقال الزرقشي إمامي زرقشي رحمة إخواني لي بدفرمي واعلم بزانا أنه لا يحصل للناظر فهم معانيه بدس ناهية أو كسيك طالبي فهم معانية الوحي معاني الوحي حقيقة معاني وحي حقيقة بدس ناهية ولا يظهر له أسرار العلم شارع وكان الزانتي بو بدرناكوي من غيب كالبنهانية المعرفة أو معرفة من الغيب المعرفة وفي قلبه بلام لضلي ذاتها بيتي بدعة بدعيك بي يعني بدعة ريقرة أو إصرار على الذم يعني بردوان بول لسر جناح أو في قلبه كبر أقرهاتو خوبة قورزانين هبو أو هوا أرزو أو حب الدنيا حب الدنيا برسان سيرك أو أنا هرهم الرجلين لتسي بو إنسان فهني من معنى بدزنين بو أو إنهين يكاني ناو قرآني بو بدرنا كويتن أو يكون غير متحقق الإيمان يان إيماني بو زيقير نبيتن أو أنا هم الرجلين. قال الإمام ابن القيم إمام ابن القيم دفرمي وللمعاصي من الآثار القبيحة دفرمي جناح سن آثاري تناشيرنيه المذمومة كلوم كراوة زم كراوة المضرة بالقلب كزان جينر بطل والبدن لا شاء في الدنيا والآخرة هم لدنيا هم لآخرتش طالما آية أو قناها نعميها سبيدكين نخير ما لا يعلمه إلا الله بس خدا دزاني فمنها لو مضراني كريقرن سيرك حرمان العلم ببجبون لزانست فإن العلم نور لبلاو الزانست رناتشية سرايا يقذفه الله في القلب خواهي قرد يخاط أنه ضل بلام أقاد داربن علم رناتشية دخلت أنه ضل تسيهي أو علمي دوكشين توا والمعصية تطفئ ذلك النور كقناه يقدك أمر رناتشية أنه ضل تسيه دوكشين توا لناقرة استفادة لبكي. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك باشاويك إمام الشافعي رحمتي خواهي لبي كاتك من ضالبو تسولى إمام مالك لبردستي دانشت وقرأ عليه وقت أبيك والسر بويخ من دوا أعجبه إمام مالك زق في صرص المامبو ما رأى من وفوري فطنته يعني كسيري كرد مهاريش زوري تداهيا
وتوقد ذكائه يعني وتوقد وتوقد ذكائه وذكاء يعني تيجيشتني ذكاء زورق الشعوية وكمال فهمه تيجيشتني طاويه فقال إمام مالك سيبي قلت أو إمام شافعي من ضالت سويت بردستي دي خوي في علم كان لبردستي أو فقال فرموين إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا قلت من دا بينام كخواي قولا نورا رناشا چه خصوتنا وضلت فلا تطفئه بالظلمة المعصيتي بلام أي شافعي نيكو جوينوا بتاريشي قناح يعني هر كاتيغتو قناح دا كي بزانا أو رناشا يعني كرا ناوضلت أو تسلا يعني كرا ناوضلت داقري ساون أو قناح ديتي لدكا فولي دكا وديكو جينتوا بويا إمام شافعي دو دير الشعر زور بهزيه سبارت بعلمة واقر إنسان قناح بكا بزانا تسلي ديتن وقال الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي تفرمي الشكوى حالي خون برد لاي وكيعه كما مصايب وكيح كوري جراح قلت من سوء حفظي حفظ مزور خرافة بريزان أواني حفظان خرافة سيري أو بيت شعريك حالي خون برد لاي أو فأرشدني بلا موريني شاندم تسبك تيقو قلت إلى ترك المعاصي قنحمك وقال اعلم فرمي بزانا بأن العلماء نور علم رناتيا ونور الله لا يؤتاه عاصي ونور إخوائي قريش نادر بكسي قنح بار تابويا قنح بار أو نوري بي نادرتن هشتم هوكار لهوكار كاني كهوكار معنوين ريقرن لا تدبر سماع القصائد جيقرتن لا قصيدة الشعري قال ابن تيمية ابن تيمية رحمة إخوائي اللي بيدفرمي ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد أو كسانة دبيني أو كسانة زور جيل قصيدة شعري دقرن لطلب صلاح قلبه بأوي كصلاح قلبه دزبين تفرمي تنقص رغبته في سماع القرآن أو وايلي دكا آرزوي كم بي لو يكجيل القرآن بقري حتى ربما كريه تاوكو هندي زاري بينا خوشة كجيل القرآن بقري زيادة الحزي ليه زيالة بقري لا قصيدة وإذا كان هذا حال القصائد دري أوقع حالي جي قرتن بيت شعري بي فما بالك بمن يسمع الغناء دي أو كسي كجيل قناه لقراني دقري أبي وحالي كوبي نويم هوكار لهوكاركاني ريجرين بريزان انشغال القلب وشرود الذهن الضل وبرشو بلاوبوني مشك فالقرآن لابد فيه من الاستماع والإنصات قرآن دبي جيلي بقرين وبيدنق بين وإلا حجب بينه وبينه أجر جيلي نقرينو بيدنق نبين دبي تريجريك لنيوان خومانو يعني وان قرآن قارئك وقد تقدم بيان هذا أوش كالا درساني رابر دو باس مان كرت ديم هو كان له كاركاني كريقر لتدبر الكبر خو بقور دانان وحب الظهور خو حزد لبي خو زيات الدرب كي يناف خلق والعجب والتكبر هروها عجوبة ويك إنسان دائما خو لخرق دورة باريز بخاني خو تبي قورة ترابو خو بباريز دقري والتكبر عن قبول لحقي خو بقور دانان كوا حق قبول بكاتن والإصغاء إليه جيلي بقريتن كل ذلك مانع همو أنا ريقرن من تدبر القرآن لا ترامان لقرآن لقوله تعالى تكخواي قولة لسورة الجافية لا ياتي حفتو هجد فرمي ويل لكل أفاك أثيم ويل كشويني تشينا خوش لنا دوزخا بوها مو أنا كأفاك يعني كذابا دروزن كنا حبارا يسمع آيات الله جيل آيات جيل آيات خواي قولة دقري بلان سآتك تد عليك بسري داد أخوين دلتوها بلام ثم يصر مستكبرا بلام إصرار لسر ودكا كخوي بقورة دزاني كأن لم يسمع كأنه هرجيلي نبوا بلام خواهي قرد فرمي فبشره بعذاب أليم ده مجدي بهشتي مجدي دوزخي بيبده مجدي عذابي شي بأيشي بيبدن أولا بلاغة بيده قلت التحكم التحكم لبراوي بمجده مجده دائما لبشتي خوشة نك بشتي ناخوش وخواهي قرد لسورة العرب لآياتي سطول سلشش ده فرمي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق تفرمي من آياتي خم بدور دخم لواني يتكبرون في الأرض خوان بقور دادن لزوي بلان بغير حق ببي حق وإن يروا كل آية حركتك آياتي كان دبين يعني جيان لدبي لا يؤمنوا بها باوري بينين وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا اگر ريگاي رشد درستي ببينن نايكن برگاي خوين بدواي دانارون و اي يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا بلام اگر ريگاي گمراي غيب ببينن
ديكان الرجاي خوانو بدواي دادسن خايق دف مذالك بأنهم كذبوا بآياتنا سيدك أوان بو سك آتكاني خوان آتكاني إمام بدرو خستوا وكانوا عنها غافلين أوان تيدا غافل بونا بو سفيان كري عيينة قال سفيان بن عيينة في تفسير هذه الآية لو اعتصدره دفرمي خايق دفرمي سأنزع عنهم فهم القرآن من فهم القرآن اللي دستين موا وأصرفهم عن آياتي لآياتي خوش من بدوري عند خموا بو خواهي قوري مام بارزي لو جورا صفتك كبرا يعظم هو كاري معنوي لريقري لتدبر ضعف الإيمان بيوم الآخرة لاوازي إيمان بروجي دواي كلما ضعف الإيمان العبد باليوم الآخر ضعف فهمه حركتك باوربوني بندا بروجي دواي لاواز بو ضعف فهمه فما كاش لاواز دبي وتدبر القرآن وترمانش للقرآن لا وزدبي قال تعالى خواهي قرر سورة إسراء الآيات سلو بينج سلو شاشة دفرمي وإذا قرأت القرآن أي محمد كاتك القرآن دخواني توجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة دادنين لنوان تو أواني كباورياني بروجي قيامت حجابا مستورا فرديتي مستور لرب اسمي مفعولة بلان باسمي فاعل يعني حجابا ساترا حجابك وستر دكا لنوان هردوشان وجعلنا على قلوبهم أكنه أكن يعني بردا بردا لسر ضل يانداردنين بوتي أن يفقهوه غير كبردا بيتن ما نعرف دبت الرجل بويك تيبجن فتيبجن وفي آذانهم وقر وقر يعني قرسايش تيجي قرص دخين ناو تسي ناو ناو جوان وتيجي كقرص بو أو السمع كان نابتين المطلب الثاني الموانع الحسية مطلب يكن باسي موانع رجليا ما نايكان كر أو زاري رجري حسي كان حس فكرة وكان يكم شد ضعف اللغة العربية برزان لاوازي لزمان عربي كسر لزمان عربي لاواز بيتن أو لا شك أول مسألة تدبر بها ما شد بيت الرجري فالقرآن الكريم نزل بها القرآن الكريم بزمان عربي دا بزيوا ببلغيتي لا يتدول سورة يوسف خايف دفرمي إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لسورة طه لآيات 16 فرمي وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا بويا ولقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله اللي بدي قلت اللغة العربية من الدين اسماني عربي لدينا زور زار هي أواني كأخوان بقومي دادنين هندي زار أو قليدة كان دلين سون ابن تيمية رحمة الله عليه بيد فرمي زماني عربي لدينا بابين سير كان مبرزان قاعدة شيء أصولي ما هي وقاعدة أصولية بما انضلتن وقال الشاطبي شاطبي رحمة الله عليه بيد فرمي القرآن نزل بلسان العرب قرآن بزماني عربي ده بزيا على الجملة وديار على الجملة بزماني عربي فطلب فهمه أتقرب تيبقى إنما يكون من هذا طريقي خاصة أو بس أورقاها يعني بفيربون زماني عربي تيدقيت لأن الله تعالى يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بس ماني عربي ما هنا وتخواروا يعني دفن بلسان عربي مبين كلا سوري شعر لا تسطنوا وتبينس يعني سوري النحل دفن وهذا لسان عربي مبين واروها لسوري فصل لآتي سلسار دفن ولو جعلناه قرآنا أعجميا أقول قرآنك أعجمي ما بغير زماني عربي با لقالوا قريشان دقوا لولا فصلت آياته بو آياتك عن الرنين أعجمي يعني كتاب أعجمي قرآنك أعجمية وعربي ونبي عربي نبيك عربية أو تشون دبيتن أو قليان ذكرت إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي أو همو بلغي لسويك القزمان قرآن بزمان عربي دابزيو وبلسان العربي لا أنه أعجمي قرآن بزمان عرب غير عرب دانا بزيوه ولا بلسان بلسان العجم عجمي بلسان غير عربي فمن اراد تفهمه وهكذا بيتيبقى فمن جهه اللسان العربي يفهم اول روي في البوني زمان عربي في ردبي ولا سبيل الى تطلب فهمهم وهروها ناتواني تيجيش نكش دوابك من غير هذه الجهة ما قلنا من روان بيتن يعني الرقي في البوني زمان عربي تناو رقيه بو اوي بتوي القران تيبقى ويقول العز بن عبد السلام عز كري عبد السلام دفرمي لا يتأتى تدبر القرآن رحمة إخواني اللي بدفرمي تدبر القرآن بدسناه وفهم معانيه تيجيش لما أنا كان إلا بمعرفة ذلك إلا بزانين زماني عربي أي بمعرفة اللغة العربية ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية
شيخ الإسلام ابن تيمية بوغوتي لسر باس ماكر قوتي اللغة العربية من الدين تري فإن فهم الكتاب والسنة فرض تيجيشن الكتاب والسنة فرض أو قمان مانيا ولا يفهم تيشي ناقين إلا بفهم اللغة العربية تنهابا تيجيشن زماني عربي كواتما قاعدتي أصولي مانا هي دفر مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هرشتيك أقر واجب بوينيتا دي أوش تواجب دبيتسن إيه كواتا تيجيشتن قرآن السنة فرض بو واو تيجيشتش بتيجيشت بس ما تزديتن بعد تيجيشتن بفيربون زماني عربي كواتا فيربون زماني عربي ببي أو قاعدة أصولي دكاتا واجب دوام هو كان لموانع حسية كان كريقر لتدبر الصفحات الموجهة ونهاية الأرباع والأجزاء يعني ده بني كسكا هي هندق الصفحات ديار كردوا يعني نهايتي هندق الربع وهندق الجزء ديار كردوا أو تنها أو ندي دخويني ليه الرادة وستي إيه باش أخذت الله صفحة الراوستاي أو صفحة بيواندي بس حكي دواي خوي هي أتو كراوستاي بيواندي بدواي خوابو تدبر كناعة تدي هندق الربع أو ربع علي ركوتاي هاد ولا ملي ركوتاي دين محكاك أو ربع لروي معناه بيواندي دواي خوي هي إتوقع معناه كي تينقاي طاو نبيتن تدبر كجنابي جزء كانش بهماشت من موانع تدبر الكتاب الله تعالى ظنوا كثير من الناس أن نهاية الصفحة أو نهاية الربع أو نهاية الجزء للريقر يكاني تدبر قرآني بيروز قمان الزور يقل خلق أو هايكا نهاية صفحة أو صفحة كوتايها توام الرادة وستم أو ربع كوتايها دي الرادة وستم أو جزء كوتايها دي الرادة وستم نا باريزنا تدري دري فيه اكتمال لمعنى سابق أوي دواي صفحة كو دواي ربع كو دواي جزء كا أو ما ناك يبيشو طاو دكاتن يعني أقر راوستي وما ناك تينا قيشتي طاو نبو وبداية لمعنى جديد دبيتا سرتاك بما ناك تر وهذه مشكلة حقيقية تواجه كثيرين زول لخلق توشي أم حالة تبوا ويجهل كثير من الناس زول لخلق تينا قيشتوا أن التحزيب كاك حزب بو دان دراوا بو جزء دو حزبا إنما قصد به ترتيب الحفظ لطالب حفظ القرآن ما بس في أو حافظ القرآن هو آسان بتنكاك أو ربعة تاء أو ربعة واجبة اللي رتاء إلى واجبة بو درسي تهاتو أو بو آسان كاريك بو أوان أو ترتيب القراءة لمريد الختم أو كسيك بيو ختم بكاتن كواديارة ترتيبك جزو جزو بون من دس بيتك ولا ما لم يقصد بها بلا ما بس بو تحزيب بو أربعانا أو ما بس يعني إلى إشارة إلى المعنى أو نيك حزب تابو يعني معنى آتك تابو يعني لا برا تابو يعني معناك تابو نمونة يبرزنا للسراوانة وبما يدل على خطأ هذا التصور كبزان أو تصوره هلا يا بلقمان السراوي باسيرك أما الصفحات نمونة على سر صفحة بنينة فظاهرة وأشكرها ونظرة واحدة إلى صورة يوسف سيري صورة يوسف كين مثلا بونونة تكفي في رد هذا الأمر كأو بيركرنا مبا هلا دادنتن وإنما الأرباع فإليك لربع كان يشبه ماشد هذا المثال أو نمونة الذي أدى إلى لبس كثير من في التدبر زورك تكلاوية كان بودرز وكا سبارت بالتدبر خواهي قولة لسورة البقرة لآيات نوتو يكو نوتو دوب زاني صدره وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا بل لو بين السلام آياتا بقرن سر سورة يوسف أو ما نبير كريبوتان بازكين نمونا كين لبنينا وصورة كينا برزان سورة يوسف هر لبدايتي سير دكن تاوكو قصة يوسف تاوك دبيتسان دان صافحة لدو يكن همو يك معنا همو وحدي موضوع كي يكشتا توكلا صفحة يكم راوستاي نازاني دواي أو تسيليهات أقل دواي أو راوستاي نازاني دواي أو تسيليهات إيه همو بيواندار بيكا أو نمونا سبارد بصفحة سبارك بالربعيش خواهي قولي للسورة بقارة دفرمي وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أقل بيان بليكاك إيمان بينن باور بين بوك خواهي قولي هنا ويتخواروا قالوا نؤمنوا بما أنزل علينا ضلن أما باور من بوك بسر إما دابزيوا بلام ويكفرون بما وراءه غيري ويهمو بكفر دادن بلام وهو الحق أويك بكفر دادن أو حق نبري أو باوري أمان كوان ديرلين ما بسي بيش إسلام الشركة وكواء وهمو نسخة ونماوة وهو الحق مصدقا لما معهم او كابوان هاتو تخوار او حق تصديق كراويشا لبو او كالبوان في كشوتر هاتك لا انجيل وتورات بهمان شد كدلاي بيغمبرق لدوائي وديو باسي كراوا
قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين باشا غير اي باور دار خوتان باور دار دزن ادي بو پیغمبران تن پیش وقت کشت اگر راز دکن ایمان دارن او آیت نوتو یک علامت ربع لردان دره كواتا عمل يرتسب كين راب وستين يقر راب وستين كاكا ومعني ما لا تكين وتدو خواهي قد فرمي ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلة ايو باسي واندك اقليان لدكاتن باش ادي موسى بو ايو نهاد الري دي بلغي بو ايو نهينا باش ايو تسون ايو قولك جولكتان پرست من بعد لدو ايو وانتم ظالمون ايو استمكارن اي او آيات تاوكري آيات نوتو تاوكري نوتو آيات نوتو يكا اي علامتكش لنوتو يك دان دراوا لقد انتهى الربع كان عند الآية نوتيوك مع أن الآية التي تتلوها مرتبطة بها ارتباطا تاما لقد أوجد آية نوتيوك دو ارتباط يشي طوي لقل بيش أخويها وأما الأجزاء أدي جزء فإليك هذا المثال سيري أو نمونيكا مرزا الذي فيه نحو هذا اللبس أو تكلاويا فالجزء الخامس عشر جزء بازدم انتهى في منتصف سورة الكهف لنا وراس سورة الكهف رادة وستي في قصة موسى والخضر لتسيروشي سيدنا موسى وخضر سلام إخوان لبيه ثم بدأ بقوله تعالى قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا لسيرك أتو أقر لسا آياتي بيشو راوس إذاني برز آياتي بيشو بازدك آياتي بيشو أبو بازدك فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا أو جزء خلاص يعني ما قال الراب وستين أدي أقسناته كخضر سلامي خالي بموسى يقول قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا أو ديار الربط هي لنيوان أم جزء هذا قال أو دواي خوي والاتصال فيه لا يخفى شارع ونيك بيوان دي هي بو بريزان إما با بير لو نكينو أمن تنها أو صفحي دخوين آخر تدبرك أنا أتدي أو ربعي دخين أو جزء نخر أجر معنا ما أبو معنا كش بخنا تاو كوت الدبوركة تاو بيت الدين سيم هو كار لموانع حسية كان كريجرين لا تدبر تفرمي قصر الهمة على تحقيق الحروف والمخارج تو جرينجي تواو لسر أو بيتن هموي كوب كي تو لسر أوي حرف كان بيت كان بتاوي دربخم مخرج كان مدرس بي تجد القارئة تنصرف كل همته عندك زار قارئ دبينين هم مغرنجكي بتسيا هم مغرنجكي ويتجلى جل تركيزه زوري تركيزك في اثناء التلاوه لكاتي قران خنوا على الحروف ومخارج هذا في اويا بيتكات زوان دربري مخرج كان درزبي واحكام التجويد واتقانها هم حكم تجويد بشويش درزبي بريتن دون ادنى تعلق بالمعاني والتدبر باوي هيز بيونديه بمعنى وبتدبرها بي بس بيلا ودكاتوها بسم الله الرحمن الرحيم ريتام قد بسم الله لرهيس حليك من أبو الرحمن رأك تفخيم وترقيق شكان نا بيلا وبكاتو تو بناوي پروردگاري كاس دو صفته زور قوريه كوا الرحمن الرحيم سيركا أو ما نايكيتي بويا مروفتن ها بيلا مخارج وحروف لحروف نكاتو بتنيا فقد يعاب الإنسان أي عيب إذا رقق المفخم ابن زاري كابريه صورة الدخوين تولا بيتك أو بي تبخوي مفخمة أو بترقيق من الرمي دخوين توا قل إيه ليه دكان ها ليه رأوا تفخيم بوات بترقيقين توا أو فخم المرققة يعني بترقيقة أو بتفخيمي خين دي توا أو لحنا جليا أو خفيا يعني توشي حليك لحن يقبوه لحن كذا شي جلي بيت خفي بي أو لكتوبي تزويدها مباس كراوة لا بدايتش باس ما كردو بريزان ولا يعاب إذا لم يدرك بديهيات قضايا القرآن بلان قليل ناكريتن كاكتو بديهيات قرآن ويكا قرآن بوتيها تخواريو ليدبروا آياته تدبر تدابكين أو المعاني الظاهرة المتبادرة يعني متبادرة يعني آياتاني كتيبقي تقيشتك أولا بيشترا لأن طريقة التعلم غرست فينا هذا الجانب لبرو فير بونمان أول أو جانبين لائمة يعني بونمان الجانبي تون زواني بخويني نوا تون مخرج كان حروف كان حكام كان بزواني بدين ولا يقول أحد أن جودة الأداء ليس غرضا ولا هدفا برزا
کس به حالتی نگه ما بس من اول نیه کسی اگر خوی جوان فیری قراءه و تجوید بکاتن نه با پیت سوانه و خود جوان فیر بکا با او هدف و غرض بی بلام اگر در به غرضی حقیقی او کل پیشتر بی تدبره لیکن هناك فرق بین غرض هو مقدمه او مقدمه لغيره لبو يجتر وغرض هو المقصود الأسمى للقرآن الكريم أو يتدبر كواتا تجويد مقدمة كبو تدبر تدبرش بهو تجويد دكريتن كواتا تو همو قرنجيك بس التجويد مدى نع لقر تجويد قرنجي بيبدا لقر وش تدبركش بابيت دي. وفي ذلك يقول صاحب الإحياء إمام غزالي رحمة خوالي بضلي في معرض حديث كاتك باسي أو حديثتك عن موانع باسك قصدك نك حديث فرمودا ما بس بيوانيا كاتك باس لا قصلا سر موانعي فهم القرآن دك ضلوا منها لوانا أن يكون الهم منصرفا إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها ها همو قرينجا كي أوي تون حرف كان بطاوي تحقيق كاتون مخرج كان للشويني خوي درب كاتن تفرمي وهذا يتولى حفظه شيطان سيري كان مدخلق لما داخلي شيطان أوي شيطان دي لوروا لرقيك وهمو قرينجا كاتاتو بس تثبيتا تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها وكل بالقراء ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله دبيني هندك شيطاني توكيل كردوا خريج قارئ كان من مشغول يعني كان بس هدفيا يعني أو بيتسبتن تحقيق الحروف مخرج كان الرقبتن بدور يعني خاطوا لفهم معني كلام خواي قولا فلا يزال يحملهم على ترديد الحرف يخيل إليهم أنه لم يخرج من مخرجه تبيني أو بيتي دباركو لبس دباركو ما لبر أو بطاني الدرد نبري لما خرجك تعاونتي نايت الدري ترى فهذا يكون تأمله مقصورا على مخارج الحروف أو همو ترى ما نكي واللي يردون كي ترى سر مخرج حرف كان فأنا تنكشف له المعاني شو المعنى يبو كشف ذي بو يكشف نابي بريزان وأعظم ضحكة للشيطان الدبيتة جورتين بيكني كشيطان بيبكني بريب سيرك بس مشغول كده من كان مطيعا لمثل هذا التلبيس يعني اگر كسي بيو جيجر بي بو تلبيس الشيطان او شيطان كا رغي بو ده ناوا صارمو كوتاي برزان لا اسباب معنويه كان كوا او اسباب حسيه كان كوا دبن الريجر لفهم القران في دغوتريم مجالسه اللغوي تكلابون لغر اللغو لغو اشتك السوج النبي سان قصيد بكات مجالسة اللغو من أسباب الإعراض عن كتاب الله وتدبره دانشتن يعني خو خريك كردن لو مجلساني كاللغونا لهرا هكاركاني كبشتي كردن لكلامي خواهي قولي وتدبري ولهذا لما أدرك المشركون خطورة القرآن دوائيو كمشركة كان هستيان بترسي قرآن كرك قرآن كاري قريان سردكا وأثره في الناس كاري قريس خلقيا قالوا فيما أخبر عنهم العليم الخبير كخواي جورا باسي كردون بزانا سرقا يا شاندانا خواي جورا لسر زماني وان ضلي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون كافرا كان ديان قول جيلا قرآن مقرا هو جيلا نقرتين يا كم خطوة خطوة يدهم والغوا فيه اقر جيشد ليبو لغو يعني قصيبك قصبك تاوكو تيا سمعك نبيتن بو اوي تاوكو غلبتان هبي بس انا مسري عند ظالبا بو يبرز انا قال سيري كان والمناسبه بين الجملتين هي عطف السبب على المسبب سبب مسببك كسببك بس المسببك عطف كدي بو الغوف فيه تشك الغوف فيه دبيت سمعك انا يتدي فاللغو يمنع كمال الاستماع تشك اللغو دبيت الريجر بو اوي جوان جلبي والانتفاع بكتاب الله سود كتابي خويا جورا وربجري قيشن بكتاي كتابك الخاتمة بما نخش خاتمة كش بخويني نوا وقد تم الانتهاء من هذا الكتاب الذي أرجو أن يكون اكتمل فيه عقد مبادئ هذا العلم أو عقد مبادئ هذا العلم لكتاي أم أو كتابة برزانت كما نوا كوا قيشت من التاو كردني زا أقرب عقد ليك بدي نوا يعني أو خناو كيكا همو مبدأ كان بنسينا كان علمي تدا وهذه أهم نتائجه وتوصياته أوش قرينك ترين لا آمان زكاني ووصيتك أمزاني وصيتي سدك آمان زكان سنا يكميان لابد من تأصيل العلوم الشرعية بيويستا قرينجي تأصيل العلوم الشرعية هبتا والاهتمام بمبادئها قرينجي بابن ما كان بدري بوتي
يسهل فهمها بوي بعساني تيبين دوم يعني عدم التدبر سير كان تينجيشتن يعني تدبر نكردن من أعظم علوم علم ببورنا علم التدبري زانستي التدبر لا هرا زانستكاني قرآن وأهمها قرين ترين يعني فينبغي مزيد الاعتناء به في سزور قرين جي بيبدين يعني اللي قرين ترين زانستكاني قرآن سيا علم التدبر سيميا واجبات الأمة نحو القرآن الكريم كثيرة واجبات يا أمة أرككان يا أمة سبارت بقرآن قليك زورا ولكن العاملين فيها على قليل برام او كسانك ايجد سردكن كما يوجبات زورا كاركاركان من كمن بوه هولدن بالو عاملكان بين سارم لو نتائج كان بريزان التدبر له ركناني علمي وعملي علمية لاني نظريك عمليش لاني براكتيشك كوادبه بيتن بين زميان التدبر من اعظم العلوم التي تعلق الناس بكتاب الله سبحانه تدبر لا حراء زانست قوركانا كوا تعلق ناس يعني خلق دبستيته بقرآن يعني تدبرته بودت بسبيته لقى القرآن وتربطهم به ربطيان بيودكا بيوانديان لنوان دا أنزام دادا ششم لنتائج كان التدبر واجب تدبر واجبة على جميع أفراد الأمة حرها متاكك كل بحسب علمه وقدرته بلام هريك بهوي زانست كانوا طاقته توانايكي حوتميان أسباب التدبر وموانعه كثيرة أسباب التدبر وموانعه كثيرة ريجريك هو كاركان التدبر ريجريكان زور تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان دا قوردريب بقران كاريك سكانو كاتكان والأماكن شوين كان وأصل الله تعالى أن يفع بهذا الكتاب تكاكرم لبروردقا كأم كتاب سودي هبيتا ويجعله خالصا لوجه الكريم ووالي بكاتن كوا تنهاب ورزامن دي أو بي وإن شاء الله إن فسح الله في العمر يا أخوائي قرأ عمري دريش كردم أو مؤلف دكتور عبد المحسن المطيري واضلتا فسوف أتبع هذا الكتاب بدواء كتابي تدينم التأصيل كتابي تأصيلي لهذا العلم تأصيل بكابو علما كابن سينا كان بودابني بآخر فيه الجانب التطبيقي أو كتأصيلك أو زاري جانب التطبيقي كبدواء دابي العملي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إماش بريزان لكتايدا دفرمين خوانا بخاتي قبري خوتنا وزوانا كانت أو جهدو ما ندوبوني كردمانا إن شاء الله ليمان وقري واتنها خارز بي لبو رزا مندي وخارز بي لبو وجهي هيد شيطان بشيشي تدانا بي خواي قبري وانكا كرياي تدابيتن واتكاكارن لخواي پروردي قارش كوابيكا بذخيريك بو روجك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إن شاء الله كسانة بينك وقلب السليمة ما نهبتن وتكاكارش إن أخوي بروردقار كوا إيوي جوية قرش كوا سودي لبينن حول بدن كوا بيكن بعملي بيكن تطبيقي بكن لجاني خوتان وردي خوتان هبيل روجان لقرآن دوباري بكن وآياتيك أقر زور بيس بشويك خريجي بن تاوكو تب فهمك إيوي جوية قرش كوا سودي لبينن حول بدن كوا بيكن بعملي بيكن تطبيقي بكن لجاني خوتان وردي خوتان هبيل روزانه القرآن دوباره بكنه و آياتك اگر

پاک و بێگەردی کە لە دنیا و قیامەتە مسلمانان دڵیان پێی ئەگەشێتەوە و نور و ڕووناکی و هیدایەتی بۆ هێناین. بەڵێ بیسەرە خۆشەویستەکان، سڵاو لە ئێوەی لە دڵە شیرینی لە هەر شوێنێک هەن دەنگی ئێمە ئەبیستن و بیسەری ئەم بەرنامەیەن. هەمیشە و هەردەم دوعای خێرتان بۆ ئەکەین، خوای گەورە لە خێرە بتان ژێنێ و لە هەموو دەرد و بەڵا و نەخۆشینێک دوورتان بخات و لە خێر و لە چاکەدا ژیانتان بەرنەسەر. بەرنامەی ئەم ئێوارەیەشمان لەگەڵ باس و خواسەکانی ئەهلی دۆزەخ و ئەهلی بەهەشت، کە بەڕاستی لەم ئایەتانەوە ئەم بەرنامەیە دەچینە خزمەتی کە هەموو مسلمانێک ئەبێ بە جوانی گوێی بۆ بگرێت و پەیڕەوی ئەو ڕێباز و ئەو پەیامە بکا کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بۆی هێناوین. جارێ ئەبێوە بزانین لە هەر شوێنێکا پەروەردگار لە قورئانە باسی ئەهلی دۆزەخی کردبێ، بە دوای ئایەتەکاندا باسی بەهەشتەکانیشمان بۆ ئەکات. ئێمەش حەزەکەین بەرەو بەهەشت بڕۆین، بەرەو ڕەزامەندی خوای پەروەردگار هەنگاو هەڵبگرین. بەڵێ، دیمەنێکی سەختی قیامەتتان بۆ باس ئەکەین و دوای ئەوە باس و خواسی ئەهلی بەهەشتیش ئەکەین. ئەبیش لە سورەی ئەلئەعراف لە ئایەتی 38ەوە دەچینە خزمەتی، کاتێک کە باسی ئەو دەستە و تاقماکە کە لە دۆزەخا بە ڕسوایی و بە خەجاڵەتی ئەبینرێن، تۆ ئەبێ بەڕاستی هەمیشە دعا بکەی خوای گەورە لە ئەهلی دۆزەخ بەدوورت خا، چونکە ئەوان دەستەیەکن. خوا بەربارەیانە فەرمێت: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هر جاري هر تاقمو دستيك كأشننا ودوزخو دوشاري أو سزاو رسوائي أبن، نفرين أكاد لوي تركوينيب ولا آينو بيرو باوردا. شين كوت وكان نفرين أكن لبيشوا كان كبون بهوي قمرائي أمان، بلكو هر كام لبيشوا وشين كوتو نفرين أكن لبي ترو تاوان باري أكن. وقدر أكوي لميك أفرمي حتى إذا اداركوا فيها جميعا، هتا همو أقن بيكو دواو بليان يك أقرن، قالت أخراهم لأولاهم دوا يكانيان شين كوتوبون ألين درباري بيشو كانيان كبيشواو چاو ليكراوبون، أي خواي پروردگار أوانا إيميان قمرا كرت بەهۆی ئەوەی کە شوێنیان کەوتین و چاومان لێکردن، کەواتە دووقات و دووچەندانە سزایان پێبدەن لە ئاگردا، قاتێک لە باتی گومڕایی خۆیان، قاتێک لە باتی گومڕاکردنی ئێمە. لە وەڵامیاندا پەروەردگارە فەرمێ: بۆ هەر کام لە ئێوە و لەوان دووچەندانە هەیە تۆڵەی گومڕاکردنیان بۆ شوێن کەوتووەکان، بۆ ئەمانەی دوایی قاتێ لەسەر بێبڕواییەکەیان، قاتێ لەسەر شوێنکەوتنی کوێرانەیان و لاساییان بۆیان، ئیتر لەبەر بیم و ترس لێیان، یان بە ئومێدی دەستکەوتێک، یان لەبەر هەر شتێ، کە ئەوە تاوانێکی جیاوازە، چونکە خوا هۆی سەربەستی و سەربەخۆیی پێدابوون، نەیان ئەیان توانی بە پێی ژیری و ئەو هەموو ڕابەر و بەڵگەیە ڕەفتاریان بکردایە، نەگوازدەوە بێن و کوێرانە شوێنی ئەوان بکەون کە بەندەیەکن وەک خۆیان. یان قاتی دووەم لەسەر ئەوەیە کە شوێنکەوتنەکەی ئەمان و گێڕانی ئەوان بە سەرۆک و کار بەدەست دەست ئەوانی زیاتر سوور کرد و بەتینتری کردن لە گومڕایی و گومڕاکردندا، کەواتە با ئەمانیش هەرچۆنێ گومڕان هەروەها ئەبن بە گومڕاکرد بۆ ئەوان. هەندێتر زەرەزانایانە فەرمون: مەبەست ئەوەیە بۆ هەر یەکێک لەوان هەیە دووچەندانە، قاتێک لەسەر گومڕایی و قاتێ لەسەر گومڕاکردنەکەیان، یان قاتێ ئاشکرا و قاتێ نهێنی و دەرونی.
لسر باری کم بست اویا بلام ایوه نهزانو بی آگان لوی که هیا بو هر کامتان لبر اوا ایوه او داوایا اکنو لاتان وایا هر اوان شایستی دو قاتن نک ایوه باشان سروکو چاو لیکرا وکان الین بشوین کوت وکانیان لسر باری کم واتن ما طول ایوه الین ایوه من گمرا کردو و دان انین بگم رایی خوتان دا كواتا نيبو ايوا هيج زيادة فضلك بسر ايما دا تابخوي او داواي او بكن سزاكتان كم تربي لسزاي ايما كاتيا كوي يقو مراينو قناهو تاوانا كمان چون يكا كواتا بچرجن سزا دو قاتكي خوتان بوي كردوي بدي خوتان كردو تانا بله پاشان ديمن هيتري من بوباس اكات ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين براسی اوانی که بر رایان نهینا و نهینن با آیتکانی ایما خویان بگورو بزل دا انین لبر رایانان پیانو بهوی اووا رویان ورگرالیانو پیرویان نکر لجیهان دا قاپیکانی آسمانیان بو ناکریتوا واتبو کردوکانیانو کردوکانیان برز ناکریتوا بو اوشوینی که خواب بر یاری داو بو کردوی چاکان وگی ابن عباس فرمه خواری رازی به یان مبس اویا یان روحکان یان پاج مردن برز ناکریتا و بو آسمان و یان روحی برواداران برز اکریتا و بولای سدرت المنتها تاقمیک افرمون یان قاپیکان ناکریتا و نبو کردوکان یان نبو یان روحکان یان ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط اوانا ناشن بهشت حتا حشتر نسی بکنی در زید رو منده که دیارشتی واج نگوندی و نبه که واتا عزیزکانم چونی اوانه با بهشت به هیچ رنگ نگوندی و نبه خواه پنامان بدات لو دی من سختی قیامت که مسلمان ابه همیشه سامی لی بکا لناو عرب دا باو بو وینشتی گوریان هیناو تو با حشتری گورا و وینشتی تنگو بچوکیان هیناو تو بکنی در زی جا بپی او باوا امر استیه هاتو بچیروکو یا نبو نگنجانی چونی اوا نبو بهشت واته هر چونی نگنجی حشتر بو گوریو لسر او شیو قبار گوری بچی بکنی در زیا لسر او بارو شیوی خویا هروا نگنجی چونی اوا نبو بهشت وینیم جورا چیروکانا بکار هندین لزمانی کردیش دا بولو نگتری او کارا ناکم تاقیر سپی نبیت هروا ها چنوینه یکی تر گیاندنی مبس بمجوره چیروکو دستواجن زور بکر لدرون داو دل زایی رکات هندی افرمون مبس بجمل حبله کی استوره که باهار اینده لبس نوی کشتی دا بمجورش مبسته که هر گیاندنی نگون جانه که بمجوره بکونی در زیه و زیاتر لبر اوا بم مبستو واتای پپسند تلا دان راو بلام هیچ پیویز نیه چاو دیری او پیوندیا بوجوره که اتمن زور جوان و ریکو پیکو پیویز نیه لادان لو ما نو مبستی که بناو بانگ باو تی جمل بیجگل وش ابن مسعود و حسن بصری خوالیان رازی به بمشیون بناو بانگ تفسیریان کردوا کاتی که پرسیاریان بیکرا پاشان خوای گوره افرمه و کذالک نجزی المجرمین بوجوره کباس کرا ایمت والا اسینین لنتاوان بارکان بو اوانه هيا لناو آگرید و زغدا فرشو جير خری گرنگ و سامناکو للای سروشیان و بسریان و هيا چن لیفو پردی گرنگ و سامناک لآگر بلان بو سزادانی درونیان لاقرتیان پی اکاد که جير را خرکانیان ناو اباب میهاد که بری تیر بیشکو جیوبانی خوش که هوی آرامی و حوانویا هروها طبقکانی آگر بسریان و ناو اباب غواش که بری تیر لیفو پرده که واته سر و جیریان هر آگرو لهمو لایک و دوری داونو لناو تویو طبقه کانی آگر دا اسوتین خواب مهربانی خوی بمان پاریزی لو آگره و کذالک نجزی الظالمین
بوجوره وینی او توله سخت و سامناک توله اسینینو سزا استم کاران ادین امستم کارو تاوان بارانه هاو بشروا درکانن کبر روایان نبو با آیت کانی خواو درویان بدم خواو اکت اینجا با پی بابی قرآن که هرشو مجدو بلین با اجرو پاداشتو توله اهینه بدوا یک دا باو پی لپاش باسی بی بر روایانو هرشو لیان باو جوروشی و سامناکی کتی پری کرد پاشان باسی بهشتی خواه پیدراوکان اکات هندی لخوشی و شادمانیان اخات برچاو وقبون باز کردن لپیشکی آیت کان دا افرمه والذین آمنوا وعملوا الصالحات اوانی که بروایان هینا باوی که پیویست بروا پیهنان یان کرده و چهکان یان بجیهنا و باو جوروشی وی داوایان لیکدا و که اوش آسان و هیچ کتنگ تاو کردنی تیدانی عزیز کانم او بهشتا خوای گوره فرمه داوا ناکین و پیویز ناکین لسر هیچ کسی اک بیجگل وی کل طاقتو توانای خوای دانه بید اولائک اصحاب الجنه پاشان اوانا کخاونی او برواو کردوانن هاولانو دانشتوانی اهلی بهشتن هم فیها خالدون بجوریک اوانا لو بهشتا دا همیشهین ببی برانو اوش بمهرباني خوايا وك بيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم فرمي لحديثي كمسلمي ناويتي خوالي رازي بي هيج كام لئيوا كرد وكي ناي خاتبهشت هاولا كان عزيان كد اي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم تويش هروايت اويش فرمي إلا أن يتغمدني الله برحمة بلي منيش مقر خوا دام پوشي بمهرباني خوي براسي اگر مهرباني خوا نبيت کرده وی بنده ابی چی به؟ ابی چند خیکی به بیل چاو او همو چاک و بهره که خواب رشتویتی بسر بنده کانیا نای نجمار نعمت کانی بیشگه لوشکه کرده وکانی بندو نبه هیچ تیگرم جیهان و نولو جیهان کوملی ببروایان و سرکشان هرچونه دجو جاوازن لکوملی برواداران لبیرو باورو کرده ودا هروها دجو جاوازن ندوار و روچار نوزدا اوان لناو آگردا امان لبهشتان اوان لناو آگردا نفرین اکن لیکترو شرجوین اکنو دلیان پرلقینو داخو قین امان اگل لجیهانیش دار رخو کینی کن بو بیل یکتر لبهشتا خواه او رخو کینیان ناهیلی وکوه فرمی ونزعنا ما فی صدورهم من غل دارنین اوی دا دلیان دابو بیل هرکین و رقیق در باری یکتر امام قتادا لیه یرنوک امام علی رضای خوای لی بفرمویتی هیوا دارم کمنو عثمان و زبیر و طلحا اوان بین کم آیتیان در بارهاتو لوان بین کم آیتیان در بارهاتو اوان که آگری دو زختا و ادری لجیرو لای سرویانو امان بمجورن که افرمه تجری من تحتهم الانهار دیتو اچید لجیر کشکو باخاتکانیان روبارکان وادر که یون بزده او چوار جور روباره که لسورتی محمد صلی الله علیه وسلم خواهی گوره فرمویتی فیها انهار من ماء غیر آس و انهار من لبن لم يتغیر طعمه و انهار من خمر لذة للشاربین وأنهار من عسل مصفى ربارق لآوي صافو تامو بون خوش ربارق لشير كتامي نقو رابي ربارق لشرابي خوش وخوش قوار ربارق لهنقويني بالفتا خواب مهرباني خوي بيكا بنصيب من بلين آمين اوانيك خريكن بآجاو وتانو تشردان ليكتر اما نبم جورن كأفرمي وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا بلان امان جوازن لوان اوان تانو تشريان ليكتري ادا تونت هيش من نيوش بكم تونت هيش من قرآن بخوينم تونت هيش من قرآن بكم برنامج جياني خوم تونت هيش من شوين كوتي بيغمبر محمد بمسل الله عليه وسلم تو بانقد كردم بو تسافي لي بو بدروشتي بو تاوان وزنا وفاحشة بو عرقو ميخانو بارو سرميزي قمارو طاولو دومينا تو بانگت کردن بو اوي رقم لإسلام بي من اهلي چاك نبم بلام اهلي ايمان لبهشتالين الحمد لله الذي هدانا لهذا
ألين سپاس و ستایش بو خوایە کە ناوی ئەڵڵایە ڕێنمونی کردین بۆ ئەم ڕێگە ڕاستە ڕێنمونی کردنی بۆ بڕواو کردەوەیە کە بوو بەهۆی ئەم ناز و نیعمەتەی کە وانتیایە یان لە پاش تێپەڕکردنی پردی سڵات ڕێنمونی کردین بۆ ئەمە ئێمە ئەوە نەبووین وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إما أو نبوين كريدر كينو رينموني ورقرين بو أما أجر خواري نشان نداينايو نيخستيناية تسر أمريق الرأسدا لقد جاءت رسل ربنا بالحق سين بخوا فرستادو نيرا وكاني فروردقار منات باقو راستيو هقو راستيان هنا بو من تابو بهوي أميك واين تيايو سري لم خوش بختيو كامرانيو ودر كردين داواكارين كإيما يكي بين لوانا اوان كبان جان لي اكريبا توان جوتا شل لدانو رسوا و رزيل كدن كأهلي دوزخن امان بمجور بان جان لي اكريبا كخوا افرمي ونودو ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون الله لو مجد خوشا كاتيك بان جان لي اكريبا مي او بهشتا قرنجتان بي بخشرا بهو يو كرد وچاكاني ككرتان جيهانا واتا ما في خوتانو پاداشتو برهمي كردوي خوتانا وەک بفەرموێ هیچ منەتو چاو لە بەریتیان نییە کە ئەو پەڕی میهرەبانیە لە لطف و میهرەبانیەکەی بە زیاد بێ پەروەردگار لێرە و لە چەند شوێنی تر لە قورئاندا بڕواو کردەوەی خۆتانە وەک بفەرموێ هیچ منەتو چاو لە بەریتیان نییە کە ئەو پەڕی میهرەبانیە ئەوەی کە بڕواو کردەوەی چاک ئەکات بەهۆی چوونە بەهەشت لە حەدیسەکەی مسلیمدا خوا لێی خۆش بێ کە تۆ زێنەمەوە پێش تێپەڕی کرد فەرمووی هیچ کەس لە ئێوە کردەوەکەی نایخاتە بەهەشت بەڵکو چوونە بەهەشت بە فەزڵ و میهرەبانی خوایە ئەم حەدیسە هەرچەند بڕواڵت ناڕێکە لەگەڵ ئەم ئایەتە بەڵام لە ڕووی ڕاستیدا ناڕێگ نییە چونکە مەبەست ئەم حەدیسە ئەوەیە کردەوەی بەندە هەرچەند گەورە بێ زۆر زۆر کەمتر و بچووکترە لەوەی بەهەشت بکڕێ بەبەرهەم و پاداشتی ئەگەر میهرەبانی خوا نەبێ لە کاردا کەواتە لە ڕاستیدا هیچ ناڕێکی و دژایەتیەک نییە و حديثك ريكو دست لملا لقل آيتا كان دا بوتي اورثتموها بفي زماني عرب بريتيا لبيدان بميراتي وكلبور لكسيك وبو أمان أم تعبيرو دست واجيا زور هاتو لقرآن داو هوم بستكشي دياريا بلي فاشان ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار جوان بيربكنا وإيمان داران بسر خوشو استكاني أم برنامية بهشتیەکان بانگ ئەکەن لە دۆزەخیەکان بەم جۆرە ئەن قەد وەجەدنا ما وەعەدەنا ڕەبنا حەقا بێگومان ئێمە دەستمان کەوت ئەوەی کە پەروەردگارمان بەڵێنی پێداین لە جیهاندا لەنامە لەسەر زمانی پێغەمبەرەکانی سەلام اللهی عەلەیهیم ئەو بەڵێنەمان دەستکەوت بەڕاست و بەدیهات و خۆمان بە چاوی خۆمان ئەیبینین فەهەل وەجەدتم ما وەعەدە ڕەبکم حەقا دەی ئایا ئێوەش دەستان کەوت ئەوەی کە خوا هەڕەشەی کردێتان پێی دەستان کەوت و بەڕاست و بەدیهات بێگومان ئەو بەهەشتیانە چاک ئەزانن و ئاگادارن کە ئەوەش ڕاست بوو بەدیهات کەواتە مەبەست بەم شێوە پرسیارە دەربڕینی کەشخە و شادمانی خۆیانە بە حاڵ و باری خۆیان و لاقرتی و شادەکامی یەبەوان وتەی وەعد بەکار هێنراوە لە قورئاندا لە چەند شوێنێکدا بۆ هەڕەشە و ترساندر ئیتر ئایا لەبەر هاوێنەی لەگەڵ بەڵێن بە چاکە و خۆشی یان لەبەر لاقرتی کردن بە هەڕەشە لێکراوەکان یان هەر لەگەڵ بەڵێن بە چاکە و خۆشی یان لە ڕاستیدا بۆ هەردوو هاتووە کەواتە لێرەدا هیچ گرێک نییە لە وەڵامی ئەو شێوە پرسیارەدا یەک وشە ئەڵێن قالوا نعم ئەڵێن بەڵێ واتە دەستمان کەوت و بەدیهات فەئەذەنە مؤذن بەینەهم پاشان جار چیەک جار ئەدات لنيوان هموان دا اللعنة الله على الظالمين بمي نفرين وبيبشين مهرباني خوا لسر ظالم واستمكار كان خين ريج كان دورا وكان بوغن ونيج نقر كان أو استمكاراني الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا كروور أجرنو برقري خوانا كان ري خواو لآيني خوا یان ئەوانەی کە جڵەوگیری خەڵکی ئەکەن لە ئاینی خوا داوای ئاینی خوا ئەکەن و ئەیانەوێ بە خواری و بەلاری بەم ڕەنگە
ننگو رخنیلی اگرن یان لاری اکنوو بای ادن بلای بلاری و چوتی دا بتاویلو شتینا حقو پرو پوچو بهوی او خویش یانو خلکیج لا ادن لرگ راستکی خواو رگ راستکی خوا بوجو للارو چود نیشان ادن وهم بالآخرة كافرون او نبي بروان بهمي شيب الروجي دوايو دانان بالروج داو بسرها تكاني دا وبينهما حجاب لنيوان بهشتو دو زغ دا لنيوان يان لنيوان بهشتو دو زغ يكان دا پردو بربستا يا كجياي كردونة ولي اكترو برگري گزرو هاتو چو اكاد بلان برگري قصو گفتو گو كردن لي قل يكتر ناكاد اتر برگري بينين بكاد يان نا وادر اكيوم بزدمت حجابا او ديوار شوريا كلا سورة حديد دا افرمي فضرب بينهم بسور له باب وامام بيهقي اجرت ولا مقاتل وو تنكسي كتريج دا بيج امو اجرنا ولا مجاهد وعلى الاعراف رجال بسر برزايكاني او بستو شوروا تن بيالك هي يعرفون كلا بسيماهم كهر كامل بهشتيو دو زخي كان اناسن بهوی نشانه و شوی تایبتی خویانه و که خواه کردونی به نشانه یان وگبری قوس پیتی روی بهشتیکان و رشی و ناشیرینی روی دوزخیکان و ناده و اصحاب الجنه بانگه کنه بهشتیکان ان سلام علیکم بمی صلاوتان لیبه لکات یک دا لم یدخلوها و هم یطمعون او بهشتیانه نچونه تا بهشت لکات یک دا امیدو چاوروانی چونی اکن یان لکات یک دا اوان وان بسر برزایکان و نچونه تا بهشتو چاوروانی چونی اکن ام دو رایه هیا بلام دوم ندل دا به هستر اوان دیاره چاو ابرن بهشتیکان و مگر بهو اشتیک و چاویان لکلاب کن و گوریش اگیری لمیک افرمه و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار کاتی چاوکان یان لادریو ورگیرن بو ترفی دو زخیکان الین پپارانو لالانو و ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين اي پروردگار من ما من جرى للريزي استمكارانو لقل اوان كما من مكر ولا اقرا اما نيكوان بو برزايانو بتايبتي بانج جگا كنا چن کسي كي تايبتي دو زخي كان كسروكو بناو بانج بونو ايان ناسن بنشاني تايبتي خوان لجيهانا يان بنشاني تايبتي روجي دو ايان وقل فرمود دا هاتوا او نشانانا باو هنده لو بيا بروايانا بونمونه لحديث دا هاتوا كاو بيا برواي استمكارو خوب زلزانانا لروج دوائي دا لقباري ميرولا زور وردكان زندو اكرينوا كاو ناشرين ترين شوية ميرولي زور ورد بيا برواي استمكاركان لسر شوية وزندو اكرينوا ويني آدمي لو قبارو جست زور وردده بانكن لوانا بتايبتي بو تشليدان ورسوا کردنو سرزنشت وكفرمي ونادى أصحاب الأعراف أواني كوان مبرزايا كان وبانكا رجالا لشان بياوك يعرفونهم بسيماهم أمان أيان ناسن بني شاني تايبتي خيان بانجان لأكن ألين بيان ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هي السودي بيانا قيان دنو بيا بيستي نكردن كو ملكتان یان کو کرد نوی مالو سامانه کتان خوب زلزانی و یا خیبونه کتان که لجیهان دابوتان بران بر با آینی خوا و بندکانی خوا هیچ سودی پیره گیاندن اها اولئی الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه آیا اوانه واته جارو بده صلاتکانی بر رواداران که او سر کشان سزایان ادانو بسوک و رسوا سرنجان ادانو لو رجدا وان لبهشتا ایمان داران آیا اوانا او کسانه بون که ای ولا جهان آسوین تان اخوات که خواه مهربانیان لگل ماکات مبزدن پرسیارا تشردن لو سرکیشانو بدلو خسنوی داغدان مدلیان دا لپاش تشردن لوان انجا لا اکنو بولای او هجار خواه پی داوانو الین پیان یان لاین خواه و پیان اوتره ادخلو الجنه بچن بهشت برن برو بهشت یان مبس اویا بردوان بلن بهشتا لكات يقدا لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون هيج ما ترسيك تان لسرنيو باك تان نبي لداهاتو تان يو غنبار نابن بوي هجرو داو بسرهاتيك كنازو رهستان لتيك بدات بله باشان ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة
دوزخيكان بانقو هاواركن لبهشتيكان أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله بما يبرجنو بسر من درناو لآو يعني لويك خواب شيداو نكردو يتيب الرزيتان واتا لهر خراويك يتر وقهندك أفرمون يعني لهر خوراكو خوار دمنيك وقهندك يتر أفرمون بيقو من بشيك لسزا سختكاني دوزخي تينوتي وبرسيتيا لبيشو تينوتي لبر أوا او هاوارا اكن انجا ولامك ادرينوا كسختر لتينوتي وبرسيتيكا بيان الين قالوا ان الله حرمهما على الكافرين خواهر دوكي حرام وقد غكر دولة سربيا برواكان بو لبرتشي تنكا بو زيادة سزاداني درونيان بأبرو كدنيان أمش علين الذين اتخذوا دينهم لبروي أو بيبروياني كأينكي خيان جراب له كارو كدو خريق بن بشتيك نفس بيخوشو خريقي أكال كدو بسودو بنرخ ولعبا رابواردنو خوشيو بكاري بسودو منالانا أو أينيك خوافر ماني بيداوا أو أنا قالتو لاخرتي بيكن يان أو كارو كدو كبسودو بنرخا جرابيان بأيني خيان وقبت فرسيو همو كارو كدو كان يتر يان با عرزي خوين بريار ادن لآيني خوادا با پي عرزي خوين دسكاري اكن يان آيني خوا اكن باوي دسكوتي دنيا كدنيا روت اكيك لو دوشت بنرخا لهون ولعب فاشن وغرتهم الحياة الدنيا جياني نزيكو يكم كجياني جيانا علي خلط عندن خريكي كدن نكارو كدوي بنرخو برسولي روجي دوايانو لبيلي خوين دركت فاليوم ننساهم بوي هو امره يا مجلوان وغلا بيرتشول اكينو باش يا ويلا بيرتشوان رفتر انا قالكين كما نسوا لقاء يومهم هذا هرتوني بيني لا بيرتشون ولا بيدركني اوان بوغي يشتنو لو تشار بوني امروجيان واتب بيني بيلينا كدنوي اوان وجندانيان بروجي قيامته جيشتنيان وانا زاني ناغن با سختي وسامناكي امروجا وما كانوا باياتنا يجحدون هرتوني وببيني بروانه نان ودان ناني اوان بآية كاني ايما لجيان دا بهمي شيو بردوان بون لسري تا مردن انجا براسي اوه سزاي او بباورانيا سزاي او دور راوانيا كلا دنيا دا ظلم استميان كردو بروايان ببهش نبو بروايان بروجي قيامد نبو بالي بره زكانم اويكا جوبستي بون دي منكاني روجي قيامد بو كلا بيني بهشتيا كانوا دو زخا كان دا شيو أغزري كتون قرآن بمان بازكات كأو بيبروايانا نابي لو آوي سازقاري زلالي بهشتا بخونوا كنابي لو خوراكو خوارد نوي أهلي بهشتا بخونوا كنابي بشنا بهشتا ونفرينيان لأكريها تا آتايو مردنيان بونيا كماتا سربرزي وشكو مندي بو إيمان دارانا بوشن كوتواني بيغنبري خوايا محمدي سرورمان صلى الله عليه وسلم بختوري بو او افرتانيا بو او خشكو دايكانيا بو او غنجولاوانيا بو او بياوريستيانيا كهميشا اهلي تاكن اهلي نيرجن اهلي باكيتين اهلي داين باكين اهلي زمان باكين اهلي قبلن اهلي مزقوتن اهلي حجاب ولسكو سربوشي سري خيانن اهلي طاعتو جرارين بخواي قبرو پروردگار كواتتن ها ايمان داران سريان برزا كواتتن ها اوان ايبن و بختورن كل دنيا دا كار بو رزامن دي خواهكن با اميدي تا امدق لحظايا بي سري ام برنامه يبون سودو كلك من پيگيان دبن خواي قبرو بي كاتا چراي قيامت بو همو من خواي قبرو لي من خوش بيت عاقبت من بخير بگیرد دامز راوی من پی ببخشیر سلام ریگ راستا غلو حقدو کناد لکان من نهیلیت خواهی جان درون من پاکیت و لجنگی گناه و تاوان خواهی داواد لیکن بنا و جوانکانی خود گنجو لاوکان من هدایت بدا افرتکان من پشتو بحیاب که داواد لیکن بنا و جوانکانی خود لسلام ریگ راستا بمان جنتا او كاتي ملك الموت فريشتي جان كشان من بو انيالي جان من كشي زمان من پاراو كبشهادتي لا اله الا الله محمد رسول الله قرآن بكيت بهاري دلقان من اي پروردگار قرآن بكيت شفا بخشي درو درون من
قرآن بکیت شفا بخشی نخوش کان من قرآن بکیت تکاکار من قرآن بکیت روشنایی قبر کان من اوی کبی سری امرادویا اوی که لگلم برنامه نا اجی خوای گور لبهشتا کوی کیت ول خدمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوی که همیشه حزی با مشگار کانی قرآنو فرمایش تکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای ل دنیا گم رای نکی سری دینا شیمانی پروردگار با اسمی عظم الدعوات لیکم اوی رقی لإسلام اوی رقی لقرآن اوی کوا ارشیت و برام بربم دین و بم اسلام و بم پیغمبر ایم صلی الله علیه و سلم خوای زمانی لال کی خوای بی حرمتی کی هم لدنیا هم لروج قیامتا ری رش کیتو لجهنما بی سوتینی کیش بی سوتینی دعوات لیکم بنا و جوانکانی خود با اسمی عظمی خود هر اوان دالين لم دنيا چاكمان بهن الرقا لقيامتي شا چاكمان ببخشا لها الله قرماي جهنم بدور من بقرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لقصدرنا تنتا جان النبي لقصدرنا تنتا جان النبي
1: أي خواي بخشد وكوي والغارم من لا أسي توزرتا وانبارم من لا أسي توزرتا وانبارم من الكتس كدوا زربا شمالم
2: لا تعلم.

boy.

قلتها

ذكري ايواران ايوار هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليلبتوا و هر کس ايوار بخوينيت دپاريز ري ليان تا بياني

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: عين
1: أي زندو راقرو هلصوري نريبون ور بابا زييد داواي فرياكو تندلي ركم همو كارو بارم چاق بكو بو تاو لغنانك مم درد دستي نفسي خوم هر کسی ام ذکری کرد بانیانو ایواران بیله
0: ام

لسر فترتي إسلام وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا إله إلا الله وديني بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوك من إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوه.

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعتم دبيت.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور يا الله يا الله يا الله. هاو كار منبا پشتیوان منبا پشجير منبا يارمتي من بدو سر من بخا. يا رب يا رب يا رب، كسي بي كسان پناغي فقير و هجاران و پشتی بي نوايان. خداي مهربان خداي پروردگار، خداي مهربان خداي پروردگار، مهربانكم سرکوتو من بکو چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو پروردگارا. الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی، چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو تیکرای جیان من خوش بکو پروردگارا مهربانکم. الله یا الله یا رب یا رب یا رب، داود لدکم آرامیو آسودیو بختوریو کامرانیو خوشی و شادی به ایمو به توابی مسلمانان ببخشا. یا الله یا الله، خوشی به تکرای مسلمانان ببخشا، دلی تکرای مسلمانان خوش بکم، آسودو بختور بکم. یا الله سبحانه و تعالی، یا الله یا رب یا رب یا رب، آجاوو شر و کشتار لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخو خدای پروردگار، خدای مهربان، آجاوو شر و کشتاری لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخو. هیچی دیگه دایکو باوکان من درجان نسوتیو افرتانی ایمان داریش به وجن نبنو رولا جوانکان من به باوکو به ناز نبن پروردگارا مهربانکم. بالي رحمتك بچيشه بسر ولاتي مسلمانان پروردگارا مهربانكم بخشندكم. بالي رحمتك بچيشه بسر تكراي ولاتي مسلمانان دستي يهود و نصارى و كفار و مشرك و منافقكان، دستي فتنه و فساد، دستي اجاوه و جاسوسي، پيلاني پيس و نگريس و خيانتيان لولاتي مسلمانان ببرو. هيچي ديكا نتوانن باقر و آسن تاول كاري لنيو مسلمان هندي جبه بدن. يا الله يا الله يا الله، خداي قول ليد دباري مو بناوي جوانت صفاتي برزو برزو پيروز برور ديگاركم ليد دباري مو مادام اوان ديانوي فتنه و شر و كشتار لنيو مسلمان هند برباب كمو بلاو بكنو. خداي خداي فتنه كبخوا نيو ولاتي خوانو بيكتي مشغول يامك. يا الله يا الله، چون ولاتی مسلمانانیان پر کرد لآگر اوها ولاتیان پر بکی لآگر بیلانو بیجگایم بکی. یا الله پروردگارکم مهربانکم، خدای عزیز، خدای بده صلات، خدای بده صلات، چون منداڵی مسلمانانیان بێباو کرد ئاوها بێباوک و هەتیویان کەی هەرچەندە زۆر بەیان منداڵی زۆڵ و بێباو کرد پەروەردگارەکەم میهرەبانەکەم خودای گەورە لێت دەپاڕێم بە ناوی جوانت صفاتی بەرز و بەڕێز و پیرۆزت خودای متعال خودای میهرەبان خودای بەڕەحم خودای بەخشندە داواکانمان دعاکانمان نزاکانمان جیرا بکەی یا ئەڵڵاه دەستمان بە بەتاڵی نەگەڕێنیەوە خوای پەروەردگار خودای پەروەردگار وەڵامی تێکرای داواکاریەکانی ئێمە و داواکاری مسلمانان بدەیەوە اللهم آمین اللهم آمین وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

اللهم أعد لنا الأقصى سالما، اللهم أهلك اليهود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا

0: محمد
1: بسراني برز خوشويست استشكاتي دوباره بونوي برنامكاني روجا با اميدي سودلي ورگرتن ايردنجي اسلاما دنجي بزوتنوي اسلاميا لكردستان.

0: كان دادني اديت الصري بنزينه ثاني وراني بريدك اي
1: اري والله
0: ريق
1: يعني اول ما استاك كاك جشن يا مثلا هي دري با زار شي تاكسي دري با برمانا ك نيتن بس براستي او سارسه يعني كزياد نكن بنزيني زياد نكن دبي سارسه رچك بيندريتو اويش سي تاكو زود بيتن
0: زور راسته ان شاء الله ولا بخوي او هنان نيوراني سن بنزي خانه يك نيوراني كداوش دكن امن باور ناكم او پروسه نازيح بي لبروي لبيانيان قلبالغي دروز دكا راستا اورو پينز بنزي خانه مثلا هي نيورو دست بي دكا پينز بنزي خانه كاريگري نابي لكاتيك دا نزيكي 300,000 فرمانبر الهولير هي او بابتانا كاريگري دروز ناكا الا دبي روجانا 80 لبو 90 بنزي خانه الهولير بنزين داوشكا او زو بابتا سارسر دبي اوش ناكن
1: راسي دو دبا بقدري بقدري بيانيان نيورا كويد
0: واي
1: سار بينز بنزي خانة
0: رحمة لداكو بابت زور زور راسي كاكارو دستا كانت خوش بي ماما كاروان دست خوش باش داريشت كل زور زور سباس
1: باريز باريز
0: كاك نازم بالي فرمو كاك نازم كاك نازم فرمو
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله
2: كاكو تركيبا
0: سلامة فرمو كاك نازم
2: سلام عليكم
0: دست خوش بي يا ربي سباستك دستکان خوش بی زور زور سپاس تکم ممنونی زور زور سپاس دستکان خوش بی کاغ نازم ممنونی چاوکم سپاس با باش دارید دست خوش بی خوش ایستان کاتی برنامه کمان توابو کاغ بریار ایشالا دا چین بخم با سپاس دوار ملایکتان تا روشی یک شما دیمو خزمتان رزو سلاوی روشنام منوز کوتر علی قبول فرمون و کاغ بخاری خوشناو لا تکنیکو ورگرتنی پیوندیکان خواتان لگل

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ذكري دواي بانك. دواي ولام دانوي بانك بيش صلوات بدل سر بيغمبر صلى الله عليه وسلم. باشان بليه

عشق راوني هنيك سو رفتار تانتا بي باشق راوني هنيك سو رفتار تانتا بي باندر وابانجي بيجاج بيت نغيب ورادير بميل كثير الأخوة ويردون زعب خوين بميل كثير الأخوة ويردون زعب خوين ويش ألسون دجيها مو كاريكا آقادا با ويش ألسون دجيها مو كاريكا آقادا با وريا بن لكاتي قوي آما دو دس بكار با وريا بن لكاتي قوي آما دو دس بكار با باندر وابانجي بيجاج بيج غيب الرادير بميل كثير الأخوة ويردون زعب خوين بميل كثير الأخوة ويردون زعب خوين سستيما

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Barizan, mamustayan, khushavistan. Ema berdawamin la qisa kirdin la sar bilin pegay sunna wa hujiyyati sunna wa la walam danawai aw gumanayka peştir ama jaman pekir aw ishka biriti bula rad kirnawai kuy gishti سنتي پیغمبر درود خوایل سربی به بیان اوی که قرآن به تنیا کفایت و تنیا قرآن دین و وحی و تشریع اما بلین درسکان رابردو باسی چند خاله که گرنگ مان کرد به شوازه که گشتی و به تایبتی باسی او بلگانه مان کرد که هل خود قرآن پیروس بلگان لسر حجیت سنه ديان آياتي قرآن بيروز كاما جمع بيكر كاوان هموي بيواندي با بابندبوني مسلمان وهي با سنتي پیغمبر دولد خوال سربي دسگرتن با سنت كاما فرزة لدين وهمو او بلغانش لقرآن مان باسكر بو تواكري ام بابتا كاما اوانكتن يا لقرآن بيروز بلكو لفرمودش چكو اما پیشتر باس مان کر گوتمان به شوازه که گشتی دیتوانین بلین چوار بلگه سرکی مانه لسر حجیت سنه بلگه لقرآن بلگه لسنت بلگه عقلی و بلگه میجوی که اما بلین پیشتر لدرسکان رابردو لسر حجیت سنه لقرآن قسمان لسر کردو و دیان آیت مان بس کرد و لسنت پیغمبری صلی الله علیه وسلم بلگه مانه لسر حجیت سنه بلان پیش اوی که باسی بلگی سنه بکنین چون که لوانه بلین باشه سنه یان اوی برانبر بروای به سنه نیه بوی مثلا اما ناکره بلگل سنه بین نوا بلان اما بوی پیش بین آماجه بچه حدیثک بکنین باسی وحیبون سنه دکنین که اما بابتک بلین چون قرآن وحیه للان خواه دابا زيوا بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لهمان كادا سنتي پیغمبرش صلى الله عليه وسلم وحيا وبتايبتي اويك بيواندي بدين وهي او اوي بيواندي با رساله وبيامي دين وهي كاما خوي امش وحيا هي جوازيك نيه لقال قراني بيروس وبهمان طرق وحيش هاتو ابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم چبا لريخونا وبيچلا راست خوب لری جبریل و علی سلام چه وکو بلین الهام بوی هاتبی به هر شوازک لشوازکانی بلین دابزینی وحی بو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی لوانه همو تان او فرموده تان لبرج بی او فرموده که مشهوره با فرموده عمر کوری خطاب فرموده بلین اوی ارکباسی ارکانی اسلام و ارکانی ایمان و احسان و مثلا اوانا او فرمودي با چه دست پیدا که؟ با دست پیدا که کسك هاتا ناو مجلسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا يرى عليه اثر السفر که دلی کسك بو جلکی و خاوینو اوی لبر بوکو بلین تازه لطیاره دابزی و ببی اوی مثلا هیچ توزیش پی کوتی بی هیچ شونواری شو که او کاتا کابرا که اگر لادیگ لگندک با تبو بو گندکی تر یعنی حتما اوی پیو دیاره بو با لسر ولاخش اگر با تبو يعني بلين آثاري سفر كسك هاتا جور تنانات بيوا ديار نبو كأملاسة أما بجلكي جلو برقكي خاوين هاتا خزمت بي عمر صلى الله عليه وسلم أو كمالا بسياراني ليكر إلى أخيري كابرا روشت وهر بسياراكي لي ذكر بي عمر صلى الله عليه وسلم كوالامي دا داوا دا يفرموت راز داكي صادقت يا رسول الله حتى أبوي صحابة كان دا فرمون إما بيوان سير بو كسك هاتوا بسياراك دوهاش كوالامك ورقري تصديقي بيغمرك صلى الله عليه وسلم ده فرمي يعني وكو بلين كأنما أو بيش وقت ولا مكان ده زانته يعني بيان سير بو أو جا كروج بيغمر صلى الله عليه وسلم فرموي زانيتان أما چه بو قوتيان خواهو بيغمر ده زانه ولا نما زان أو جا فرموي هو جبريل عليه السلام كهاتبو كهاتب زانه أما إخو أما شهر لري يعني هما شهر جبريل عليه السلام شون قرآني بو بيغمر إداده بزان بهمان شيء و بلين اگر حديث جبي اوي كبيوندي با پيامو رساله وهي
بو پیامبر صلی الله علیه و سلم به همان طرق وحی بویداد. بوی طبعا ام بابته که زور فراوانه بابتی وحی که سنش وحیه، بلام امش وکو گوتمان هر وکو نمونو نموذج چند بلگیگ باسکین که سنش فرمودش اگبیتو صحیح بی وحیه و معامله وحی لگل کری. بوی امالی را حقی خومانه فرمودش به نوال سر حجیت سنه نكتن يا إما شبكين بلقي قرآن بيننا ونخير بلقي حديث جدينا ولا سح حجية السنة لبروات شو كبيش وقت وكوت مال شنت بلقيك بس كين لسر أو ك سنش وحية أو جاء مثلا أما حديث جدينا ولا سر حجية سنة بوي برزان يك لو بلقانا هل قرآن بيروز لا سورة النساء آيات صد وسيزدا كخواي جورد فرميت وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. زانا بارزان خواي قولة دفرميت شي لو آتا دفرميت وأنزل وشي إنزال بكار ديني إنزال يعني شي يعني دام بزان دابزين يعني لأسمان دابزي وبو شي بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم واضحة أجر شتك لأسمان دابزيد بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم أما غير وحي شي بيدا قتري وحي يانا كواتا وحيا دابزي وابو بيعمر صلى الله عليه وسلم باشا هري چي دابزي وابو بيعمر صلى الله عليه وسلم خواهي قورده فرميت وأنزل الله عليك الكتاب بس قرآن نخير فرموي والحكمة كواتا جارك بيش هموشتك ببي ام آتا بو من دركوي كخواهي قورده دوشتي دابزان ديوا بو بيعمر صلى الله عليه وسلم دوشت نكيكشت او جدين سر ام دوشت چيه وهي انه

تنانت لرويز مانوانية وقاعدة كمان هي كاد فرمون شيء العطف يقتضي المغايرة. بل العطف يقتضي المغايرة، يعني عطف كتعطف اشتك عطف كي بس اشتك يتر دبشتي دوام غير اشتي كمبي غير اشتي كمبي استنبول منا بلم ابو بكر وعلي هات نجور لدربون هات نجور ابو بكر وعلي ناكري علي شهر ابو بكر بي ناكري ما بس مية كذبي شو كمان عطفي اشتك ده كم بس اشتك يتر وبتابتي ما باسي قرآنك يعني اگر حكمة شهر قرآن بي كواته يعني وما زيادة كواته ايش معناه كي زيادة نبخشي بچي بآيتك باشا چون دكري لقرآن ما زيادة ما نهبي شي زيادة ما نيه لقرآن كواته اما جارك بيش هموشتك اما بلغيه لسره وكا حكمة قرآن نيه ممكن نيه نابي تفسيري حكمة بكري بچي بقرآن چون اگر تفسيري حكمة كرا بقرآن اي كتاب شهر قرآن اي چون دكري عطف قرآن بكري بس القرآن يعني أما هل رويز مانوانيوة باطلة كواتا حكمة قرآنية باشا أدي حكمة شيء بوي ليرا برو حمو أهلي تفسير شكا إما براستي بريزان يعني إما أقر إشكالك ما لآياتك ما نهبي لآياتك قرآن مفروزة وأما بقري نوبو شيء بو أهلي شأن بو أهلي بسبور لو بوارا وأوش شيء مفسرين أوانيك تفسير قرآن ينكردو أوانيا هناك ري هركسك لخوي وقسيك بك هركسك قسيك بك مقسكي بقبولي بك حتما دبي إما يعني أقر إشكالك ما لآيتك بو نابي بقرين أو بقسي فقهاء معنى لما أوانيش علماء زانان نابي بقرين أو بقسي مثلا أهل حديث محدثين أقر لحديث إشكال ما نهبو دبي بقرين أو بوشي بقسي أهل حديث نبي بقرن أو بتفسير مثلا كواتهريك ببي بسبوري خوي إيه أهلي تفسير همو أن تفسيري حكمة ده كان بشي بس سنة تنانت إمام الشافعي ده فرمي شي ده فرمي سمعت من أرضى من أهل العلم يقول من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فسره الحسن البصري وقتادة من التابعين بذلك ده فرميت من أوانيك خوم لرازيم لا أوانيك شارزايان هي لقرآن كمن لا وكدلنا ما بستي بيشي أهل العلم بالقرآن ما بستي بي مفسرين دا فرميت من لهمو أو كسانيك تفسير قرآن ينكردوها كالت لرازيم بلن لآستي زانستيان لروي تفسيري لروي معناه لروي فقهي قرآن همو يندلين سنتي حكمة لآياتك باسي شيء باسي سنتي بغمرك الصاصل وق بو إضافةش باسي قصي حسن بصري وقتادة لتابعينش كذا فرمون أوانيش طبعا فرمونا سنة حكمة سنة أو جبرزان حديثك ما هي يعني تفسيري أم تمام بودك شو كمعلومة تفسير قرآن سرچاوي تفسير إما قرآن ما هي تفسير القرآن بالقرآن يعني جارب هي آيتك لجيك آياتك كتر لشوينة كتر تفسير أم آياتك أما تفسير القرآن بالقرآن ببلي دوام تفسير القرآن إيشيا بالسنة ما هي يعني كاتيك حدي بلن آياتك بيغمبر صلى الله عليه وسلم تفسيري كردبي شي كردبي توا حديثك ما هبي تفسير آياتك كردبي أوجا تفسير بأقوال الصحابة التابعين تفسير بالمأثور تفسير بالرأي هتا دوام هي جوركاني تفسير كواتلير أم حديثة كحديثك صحيحة إمام أبو داود روايتك دفرمي شيء بأمر صلى الله عليه وسلم آتاني الله القرآن ومن الحكمة مثليه كأما بأمر صلى الله عليه وسلم بزانا أم آيتا أم حديثة مطابقة لبو أم آيتا خواهي قورة فرموي وأنزل الله عليك الكتابة والحكمة ونيا أخواتي فرميت كتاب حكمة من بوتو دابزا في عمر صلى الله عليه وسلم فرموي آتاني الله الكتابة خواي قورا قرآني بمني نار ومن ال... ني فرمو ومن السنة فرمو ومن الحكمة مثليه إي باشا لغير قرآن شي هاتو أبو في عمر صلى الله عليه وسلم خدي في عمر صلى الله عليه وسلم باسي خوي دك أوانيا

باسی خوی دکا ده فرمیت لغیری قرآن هرچی اوی که من باسم کردوا ناوی لیدانه حکمه ناوی لیدانه سنه كواتا ببي أم حديثاش تفسيري وشي حكمة لقرآن يعني شي يعني سنة واضحة كواتا تفسيري أم آياتا والحكمة كعطفي كراوة بسر القرآن يعني شي يعني سنة بوي ليرش كواتا باشا أجر خواي قورا دوشتي بو بيغمبري دابزان دوا أوش كبريتيا لقرآن لسنة إيه باشا يعني أدي أما بلغانية لسر أوك السنة شوحية بلغية يعني بلغية كي واضحة بس إنزالك دابزينك خواهي قورة چون قرآني دابزان بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو هاش سني دابزان بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم أما بلغية آياتك ترمان هي وكو بلغة أويش كزانيان أما جان پي كردوها لسر وحيبوني سنة شكو برزان أم خالة زور قرنقا بابتي وحيبوني سنة يعني يكا كلا خالة هرجا وهريا كان كجي خلافة لنيوان بلين ايمو لنيوان عقيدة راسو درسو لنيوان إسلامك راس تقينو لنيوان أواني كادعاء كان أواني أو قمانا بلاودة كان أواني كدلين دين تنيا قرآن أما خالة كي زور نكبس أم قمانا دتوانم بلم زور بي زوري او قماناني كآراستي سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دكريتو كراوة بيواندي بو خالة وهي چونك اوان ويني سنة دكن اوان دلين سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بريتيا لا جيانامي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بريتيا لا لو قسو كردو او ايكا لسردمي خوي لجياني خوي دا دوايكا وفاتي كر تواو هيج بيواندي با ايما ونما هيج بيواندي با مسلمان انا و نما لبرشي لبرا ودلين سنة وحينية بوي وكو باسم كن هر كاتك كتو توانيت إثباتي أوبكي بو برامبر كنخير سنة وحيا وكو قرآن ها أو كاتا دتواني دتوانم بلم زور بي زوري قمانا كاني سر سنة هل دو شيء دو زور بي زوري قمانا كان ناميني لسا سنة وكو باسم كر اوان زياتر دلين پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكو كسا كي اداري بلين دولة اسلام اداري مسلماناني كردوا وكو سر كرده كي سياسي وكو عسكري وكو آبوري توانيتي ولاد باري وبو او خلقاء ادارة بدت وكو بلين بشر وكو انسان هيج بيوان دي با باسمان وو بدين ونية يعني دانويت صفتي وحي دربين لناو سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وبلكو تنانت صفتي بيغمبراتي ما قر أما بلين يعني باشا بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني مجرد إنسانك بوا يعني بيغمبر يجبوا إيه بيغمبر يجبوا تنانت خواهي قولك كذا فرميت يا أيها الرسول بوشي رسول خطاب لقال بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو شيء رسول ده فهمت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم فإن لم تفعل فما بلغت رسالتك ها والله يعصمك من الناس لدواي أو رأس أخوي قبر ده فهمت شيء والله يعصمك من الناس بس عصمتي بيغمبرك صلى الله عليه وسلم ده فهمت أي رسول أي نيردراوي خوا يعني كتو بيامي خوات بيا رسول شيء رسول اوهي که پیامی خواهی پید اي نردراوی خواه اي پیغمبر یک لأرککان ارکی سرشانتا بلغ ما انزل الیک من ربك هرچی بوتو هاتبی دابزی بیتن بوتو دبیتو بیگینی تبلیغی بکن اگر نیکی کتو کواتا تبلیغ رساله کد نکردی والله یعصمک من الناس خوادت پاریزی يعني بوي لي رب بابتي عصمتي في عمر صلى الله عليه وسلم كأميش بابتك كيزور قورة وقرنق وفراوانة ومجلداتي لسرا كبلغي زور مان هي وكوغوت مان بتايبتي إما لي رباسي عصمتي في عمرك صلى الله عليه وسلم لتبليغ الرسالة بوي في عمر صلى الله عليه وسلم دا فرميت ما حدثتكم من أمر دينكم فخذوه
ما حدثتكم من أمر دينكم فخذوه وما حدثتكم من أمور الدنيا فأنتم أعلموا بأمور دنياكم. يعني كواتا أوي كبيوندي بدينا وهي خذي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفر من شي هرشي بو ايوان باسكرت كبيوندي بدينا وهبي واجب أركا لسرطان كدبي قبولي كان دبي وري بقرن دبي جيب جيبك وكو دينش وري بقرن بلا ما قر قصي كم بيقوتن بيواندي بدنيا وهبو أما بيواندي بدينا وهنبو أما بابتا كترا أما دكريت وكو أزمون وكو تجربة وكو خبرة لهندك بواروا كسا كتر ببي خبرة وممارسة شارزاي وتخصصي خوي أولى من شارزات ربي أقر من قسيك شمكر مرشي قسيكي من هي أما بيوندي بدنيا من أموري دنياكم بوي زور كاس أم حديثة كمشهورة بحديث تأبير النخل بلاي حديثة كصحيحة لمسلم هاتوا كببالقده إنا وكأنما في غمر صلى الله عليه وسلم بابنا قسيكي أو وحي نبو فرمو بزانا أو كوشي كردبو مدينة وكبيني أهل مدينة دار خرماء أو متربدة كان كفرموا أو أنا شدة كان قلت يان نيرو مي أو ده كان متربدة كان خلقي مدينة لما من دالية أو ها فير ببون ده أنزاني أقر أو كارا أنجام ندن شدة بي يعني برهمك كمك أو يان لناو ده شي يان سود استفادة ناك بلام كبير عمر صلى الله عليه وسلم فرموا لسير رواياتاتوا ده فرميت مثلا يعني اگر نيك اللوانية باش تربي يعني لا فرمو ده كتر مثلا روايتك دالي وابزانم وازي لبينن باش تربي يعني چن او باوشي وازي دواي اوه كصالك طبعا اوان چده كان يكسر كبير عمر صلى الله عليه وسلم قسيك واي فرمو يكسر چده كان وازدين دواي كصالك بسالة چي كده بينن زرارة كان دعاءك دين أو خدمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو جاء بيغمبر صلى الله عليه وسلم أم قصيدة فرمين دفرمين ما حدثتكم من أمر دينكم فخذوه وما حدثتكم من أمور الدنيا فأنتم أعلموا بأمور دنياكم كواتا خذي أم حديثة بلقية لسر شي لسر حجية السنة خذي أم حديثة بلكو أما جاي كتير شي تيدا تصور كان لو حديثة أما جاي كتير تيدا أو شوية كا صحابة كان وكبلين سطل صدان زاني شوك أهلي خبرة بون بسبور بون فلاح بون لمن دالية ولا ناو أو يشدا بون دان زاني زرارة كان بلام قصي بيغمبر يان نش كانت سر بيشي قصي بيغمبر يان نكر صلى الله عليه وسلم تناند مناقشة يان نكر هل لو كاتب بلين مثلا بين مناقشة بكم بلين هري أي بيغمبر إخوة هري أم قصي أتو دلنياي لوا هري أمل ري وحي وا بي ما دلي هر اما هر واجب لسر مان اما دبي وازلو كاربينين هر انا هيج قفتو جوا نكر خلاص ما دام بي عمر صلى الله عليه وسلم فرموي يك كس باش قس نبو ولا همو وازيان لينا تشوان زاني زررك كزرر ينكر اوجا بس ينكر اوجا بي عمر صلى الله عليه وسلم فرموي اوجاش لحديثك خذي حديثك فرموي ما حدثتكم من امر دينكم فخذوه زور بروني بواضحي فرموي من اگر شتك بيوندي بدين وهبي او كاتا اتو دبي وري بقري چوكو اما لخو موانيا لاري وحيوا لاري خواوا برا ما قد بيوندي بدنيا وهبي اما او موضوع كده كواتا بابتي سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كوحيا يعني اما بابتك زور قرنجا بوي آياتك ترمان هي أو شوكو بلغا زانهن دهين نوا كخواهي قولة ده فرمي چي إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله زانا ختمان لبن لتحكم بين الناس بما أراك الله ختمان دانا يعني چي خواهي ده فرميت إيما قرآن من بوتو دابا زاندوا بحق إيه بو لتحكم بين الناس بما أراك الله بو أويك أتو حكم لنيو خلق دا بكي وك أويك خوا بيشان الددا وك أويك خوا بوت روندك توا ببي حكم خوا
باشا أما أجلير أجاب سيارك بكين هو همو من سيرات البيغمبر من خونديته صلى الله عليه وسلم زور لفرمودكانش من خونديته هري باشا كاتي كدوكس كشتق لبين يان داد أبو كدهادنا خزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم كبيغمبر صلى الله عليه وسلم حكم لنيوان يان دابك همو جار آيتك هنا يتوى مثلا استشادي بقصي خواي قوري كردوا يان نخير زور جار حكمي كردوا لنيوان ببيئة وهيش بيش ببستي بآيتكش وانيا كواتب بي أو آيات أخواي قرد فبي بما أراك الله يعني هركاتك تو حكمك دكي لنيوان دوكس يعني أما أويك لريخ واو بوتو هاتو حتى أقر شبي أقر سنتش بي أقر حديثش بي أماش هرشيا لنتيجة هرشيا هر حكم إخوايا بوهي الإرى برزان يعني كس نيقوتو أويك لحديثات وأما حكمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم خدي أم قصية أما أوان ك جوازي دخنا نيوان قرآن وسنة إما كدلين سنتي صحيح أجر حكمك ثابت بلا سنتي صحيح لنتيجة أويش هر حكم إخوايا أويش هل ري وحي بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دابزيوا تنانت يعني تقريري بيغمبر صلى الله عليه وسلم ك بيناسي حديثه موت عند زانن كبريتي لا قسو كردو تقرير صفه وانيا اي تقرير حكمي لي ورجيري حتى لا بيناسي حديث للاي اصوليين للاي زاناني اصوليش راس صفيتي دانيه بلام تقريري تدا زاناني اصولي فقه كبيناسي سندكن برو لا لو كتاباني كتب اصولي فقه برو لسر بيناسي سنه لا لا زاناني اصولي فقه شو بيناسي سنه دكن تفرمون ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير بشرط ان يثبت حكما شرعيا هر قسيك يعني هر كردويك يعني هر تقريرك اجر حكمي شرعي بيوندي باحكامه هو بيشوكا قسيها مثلا بيوندي با ترغيب وترهيب وفضائل أعمال وآداب وقصص أو أنا وهي أنا أما بيوندي بأحكام وانيا بلا ما قال قول بقسبي بيوندي بأحكام وهبي بيوندي بحلال وحرام وبيوندي بأمور فقهي وببابات أحكام وهبي أما سنية للاي شيء للاي أصوليين أدي كردوا كردوش أقر بيوندي بأحكام وهبي أو وشيا سنية للاي شيء للاي أصوليين أدي تقرير تقرير كبريتية لا قصي صحابيك يعني كردوي صحابيك بلان بيغمبر صلى الله عليه وسلم تنيا داني بيداناوا تقرير لإقرار وهاتوا إقرار يعني اعتراف دان بيدانان أصلا قصكا قصي بيغمبر نية صلى الله عليه وسلم كردوكا كردوي بيغمبر نية صلى الله عليه وسلم بلان تنيا بيدنق بوا قصكا بيغيشتوا يعني حضوري كراوا بيدنق بوا يان دسخوشي كردوا استحساني كردوا كردويك بيجيشتوا يان لحضوري بينيتي في عمر صلى الله عليه وسلم بيدن بوا يان بيجيشتوا بلن دواي أو يان استحساني كردوا أما تقريري بيدا قتري أما السنة للاي أصوليين أحكام شرعية ورجلي ما مليل قالك ري وكو حديثك مرفوعي في عمر صلى الله عليه وسلم كواتاب يعني مجرد بيدنقبوني بيغمبر صلى الله عليه وسلم دبي با وكو وحي ما من الله قال لسر قسيك صحابي قسك صحابي كرديتي بلا دبي تسنتك وكو بلا وحي ما من الله قال شكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيدنقبو خو اگر بيغمبر صلى الله عليه وسلم حكمي نظاني بو خو خواهي قورا بيدنقنا بدوائي خو خواهي قورا رون كرنوا دادا بزيني وانيا بوي مثلا مادم دعاية پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيدنك بو هیچ وحيش دانا بزي كواتا ام قصية تواو ام قصية حقا ام كردوية راست و درستا واضحة بو يرير اخوائي قوري كده فرميت لتحكم بين الناس بما أراك الله يعني چي يعني هر حكمك تو دكي لاني لقال هركسك لاني وان هركسك اما حكمي خوايا بالا قرآن شناد بي ما دام للان پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتبي بو يبزانا ابن عباس اموزاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يكلق سكاني ده فرميت شي ده فرميت اياكم والرأي فإن الله قال لنبيه
صلى الله عليه وسلم لتحكم بين الناس بما أراك الله ولم يقل بما رأيت. إيه ده فرميت أقدار بن أقدار يختم لا رأي وهر كسك بلا ولا من وابوشون مواي وادبين مو رأي مواي يعني أقدار لختم بتشونك خواي جورا ببيغمبر كيف فرموي فرموي لتحكم بين الناس بما أراك الله وكو أويك يعني كحكم بكي بويك خوا بيشان دادا نيفرموي وك أويك خود دبيني كواتا أمانش هموي بلغي چينا بلغي أوانك أواحيا بوي حسان بن عطية دفرمي چي دفرميت كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن كإمام دارمي وبيهقي رواياتي عن كتبه بس أنا دك صحيح ده فرميت جبريل عليه السلام شون قرآني داد بزاند بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بهمان شوى شيا سنتي شي داد بزاند ينزل انزال دا بزاندن باشا بو امام عمر كجارك لسم من بر خد بيدا خند فرموي شي يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لبرشي لأن الله تعالى كان يريه وإنما هو منا الظن والتكلف أبو داود بيهقي رواياتك ده فرميت أي خلشينا رأي كاتك للآن بيغمبر ودبو صلى الله عليه وسلم همو رأي كان همو قصة كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم راستو درست بون لبرشي لبرو چونك خواي قورا بيشاني دادا لأن الله كان يريه استشهاد بو آتدك لتحكم بين الناس بما أراك الله ده فرميت هر رأيك هر بوچونك هر قسيك هر كردويك كالالآن پیغمبر صلى الله عليه وسلم صادر ببي أما حقا وتواوا وراستا ودرستا هج قمان ما لينيا لبرو چوك خوا پیشاني دادا بلام للآن ايما اگر ايما هر كسك لأيما لغيري پیغمبر صلى الله عليه وسلم يتربى صحابه وغيري اوان دا كري رأيه كمان تواوبي دا شكري چيه تواو نبي أما مجرد رأيه بوي برزان حديثة كشمان هي كأم حديثة صحيحة كبراستي زور زور بروني براشكاوي باسي أو من بودكا كاللان في غمره صلى الله عليه وسلم هرشي درچو بي أما حقا ودورة لتي لباطلو لغلطي أويش فرمودي عبد الله كوري عمري كوري عاص كيكا كالهاولا برزاكاني في غمر صلى الله عليه وسلم كذا فرميت كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ده فرميت حرشتك كذا بيس لبي غمر صلى الله عليه وسلم كيم ذا كان ده من يسيوا ده هذا فرميت فنهتني قريش وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الرضا والغضب أو جاء عربكان قريشيكان قتيان أتو أمكاري كذكي هالدكي هالدكي هرشتك لبي عمر صلى الله عليه وسلم دبيستي أتو رأسا بيشي بنويسيوا اشتوامك قتي بو وانك قتي لبرو بي عمر صلى الله عليه وسلم وش إنسانا شي دال الجار وهي لكاتي توربون قسيك دكا جار شوية لكاتي آسايق قسيك دكا چون دكري تو همو قسيك لي ور بقريو يعني همو قسيك بهند ور بقريو همو قسيك بنويسيوا ده فرميت فأمسكت عن الكتابة عبد الله يكون عمر يكون عاص ترسا قلت والله من سكام ورقلتو قلت ما دا مواب بانا نسمو وازم لينا بلا موكو بلاي هر شتاكلنا ودلي ما بو هر بوق سيزور مرتاح نبو شو خزمت بعمر صلى الله عليه وسلم حالو قصتكي بوي باسكر فرموي من اوهام اوهابو حالم حرق سيكم دبيز لجنابة حامو دنوي سيوا بلا صحابة كان مسلمانان قوتيان كاركي هلدكي ومكا منش استا وازم لهنا استا چبكم في عمر صلى الله عليه وسلم بصيغي أمر فرموي اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق وأشار إلى فيه فرموي بنوسا جيلا ورا مقرا جيلا كس مقرا بنوسا سند بوزاتا قوريدا كمكا نفسي مني بدستا هجتك در نكوتي إلا حق نبي و بفنجي مباركي دستي بلن فنجي مباركي إشارتي بدمي دا فرمو هجتك لدم در نكوتي إلا حق نبي كواتا
أمش هر بال پشتی ام آتانه ما بوده که هرچی لان پیغمبر صلی الله علیه وسلم هاتبی اوی بطایبتی وکو گتمان اوی که پیوندی بدین و هبی اما چیه؟ اما وحی لیان خواه و بوی دابزی و با لنا قرآنش نبی با وکو قرآنش نبی با سنجه بی آیت که ترمان هی و طبعا زور بلگکان بلان بو آیتش کتایی بو خالدین اویش طبعا كزور مشهورة وبنى وبانجا وبلن أم آياتك زور جار استشهادي بيدا كري لسر أم موضوعة أو دو آيات سورة نجم آيات سي وشار وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعني لو واضح ترنية خواهي قورة فرموي وما ينطق عن الهوى هرشي نطق نطق آخر ليرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نطقی بس به قرآنی کردوا یعنی آیه قسکان پیغمبر صلی الله علیه و سلم همو قرآن بو هیچ قصه ترینا بو نه خیر وانی همو خلق ده زانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نطقی به قرآنی کردوا قصه تری شي کردوا نطقی به قرآنی کردوا و قرآن نطقی به قصه تری کردوا او چیه او سنت او حدیثه اخوای گور بعامش بصيغه عموم فرموی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا بحر باروني براش كاوي بواضحي فرمو إن هو إلا وحي يوحى أوي كبوي هاتوا وحي بوا لا أسمانا وبوي هاتوا بوي دابزيوا بوي قتمان حسان بن عطية كذا فرميت جبريل عليه السلام شون قرآني بوي دابزان أو ها سنة شي بوي دابزان لو أنا يكاك بلي يان أوان بلي نا أمام بستي في قرآنا اما چون ردي ام قصي بدينه اجا هيك قوتنا ام اعطى طيبته بقران طبعا وادلن او ان وادلن دلن وما انطق عن الهوى ليرى بس في قران ليرى برزان نبي او داولا بك من بلقبي مول سر اويك اما شمول سنج لك بل كم من دبي بلق من دبي داوي لي بكم كاورتو بلقت شيا كاما طيبته بقران شو كان لفظي عام يعني لفظك كي يفيد العموم كوات أصل وياك أما عامة همو إذا قرتوا بلام جار وهي أو عموما تخصيص كراوة تخصيص كراوة طيبة كراوة بشتك وجاء يان لا قرآن يان لا حديث أما يعني استبون منا بون منا من بيتان بلهم لها افتداتو امتحان تاندكم باشا همو تان هفته داتو امتحان تانه دکره هفته داتو یک اکتان بی بلی علماء مستا تو ما بسید من نبوی دازانم راست اقصاکت کرد بس تو ما بسید و من لی قبول کم دبی من دوائی لیب کم یعنی نبی او پم بام بلی بلی بلی علماء مستا تو بلگت چو بو که لگل منشت بوی تو بلگت چیه که لگل منشت بوی ایک اکا من با همو تانم گود قصه که من گشتگیر بو به همو تانم گود گوتم هفته دا تو امتحان تانده کم هری خیره تو خود لی دزی و تو خود لی جیا کرده و کاور تو بلگت چیه نابی تو دوائی بلگل من بکی من دا بی دوائی بلگل تو بکم بلیم کاور اچی قرینه اکد بی دوزی و چین اشارتک هبو چین نشانه اک هبو چی بلگه اک هبو که تو هستت کر که ام بریاره ام فرمانه شمولی تو ناکه شمول همو عندك ما شمولي تو ناكا ده بتو بي بو من اثبات كي كواتا ام قسيه هيج مقبول نيا او بلا نخير ام واتا طيبه تبع قران وما ينطق عن الهوى ام طيبه تبع قران كوار بلغتشي بسر تشاو بلغيك مبينه وبلغيك تواو قيان قرينيك وواضح هبي كامن بستي بي قرانا او اختي قيناك او دلين ام واتا ادي چلا آتا كوني تركا ادي چلا بلغا كوني تركا بلام تنانت اوه هر زور زور واضحة وبعام هاتوا وبهش وازك تنيا قرآني نا قرتوا سنش دا قرتوا وما ينطق عن الهوى بس نطقي بقرآني كردوا نا والله بسنشي كردوا اتر خواهي قرده فرميت ان هو إلا وحي يوحى كواتا سنش وحي يانا هر با بي اما سنش وحي بوي بارزان ام چند خالة بگرنگ منزانی پیش اوی چند حدیث اگه بس کن لسر چی؟ لسر حجیت سنه چونکه وکو گوت من
أوي بران بركة دلي من أصلا بروان بسنة نيتو بلقي سنة بودينا وإيمن فيم قوتي أوهم بلقى لقرآن بوهيناي توا دواي أوش سنش بابلن همانا بلام بيش أو بوت إثباتا كمكا سنة چيا سنة وحيا بو أوي أم حديثانش بلقى لسر بلقيتي حجيتي سنة بوي بونمونا طبعا زورا يعني يقدو دو سي حديث مان هنا يتوا حديث عرباض بن سارية كإمام أحمد وابن ماجر روايتك وحديثك الصحيحة وابن حبان بصحيح دانا وروايتك كحديثك الدريش هاتوا موضع الشهاد بعمر صلى الله عليه وسلم فرموي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة عليكم بسنتي إيه؟ يعني واجبة إيوة دبي دس بسنة من دبي بشون سنة من بكون حديثك ترك البخاري كزور زور واضحة حديث أنس كريم مالك كقصي أمسي كسي كدتشنا مالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لو كاتيك بيغمبر صلى الله عليه وسلم لمال نية كلقال خيزانة كاني قفتو قودة كان بسيارة كان لعبادتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بسيارة كان دالين هاري بيغمبر صلى الله عليه وسلم چون عبادتك چونه خزانه كانش بوي باسه كان دلن نويجا كانو فرزا كانو شو نويجو هندك دنويد هندك نويجا دعاء حديثك دلتي دلي كأنهم تقالوها وكبلي أمسي كسا بيان كمبو قوتي أنا جا وچي هلا عواريجني يكا كيان قوتي قوتي أنا قوتي في عمر صلى الله عليه وسلم دو شامو بيشامو باروجي دمي قوتي أنا أصوم الدهرة ولا أفطر أعمل حار هم ورج باروجي دمي دو شامو بيشامو بيشامو كما من حموي بروجدم اريد يقول تيان في عمر صلى الله عليه وسلم عندك شو هرس عندك شو دنيوي قلت يا واتشي انا اصوم الليله ولا ارقد من شو هامو يا هرس ما تابين اريد يقول تي في عمر صلى الله عليه وسلم خزاني هي وجني هنا وشان خزاني قلت من خزان من جناين بلام لا دواي كاتي كفي عمر صلى الله عليه وسلم زاني بانجي اواني كرد وتربوا لان بيقول إيه وابو كهاتن وأهاتن قلت وأهات قلت يعني بلى يا رسول الله فرمي بلام من لها مو تنزية إلا إخواني زكترم ولها مو تنزية إلا إخوادا ترسم بلام من كذا كم من شو نويجا كم وعندك إيش دنوم ودشام وبيشام بروج دم ورجانتر بروجيني وجني جدينم فمن رغب عن سنتي فليس مني أما سنتك أي منها أويك ناويت أويك بي قبولني لمن نية كواتا أوانيك سنة بلادنين وبروان بسنة نية أوانا لسنتي لأمتي بيغمبر نين خوان بخوان خوان دردخن لأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم شونك أوان نقبس أم حديثيان بي قبولني بزانا شان كردويكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد بتأويل خوان بيان كم بويستيان زياتر عبادات بكان في عمر صلى الله عليه وسلم فرموي لأمتي مني سنتي من شون دبي أو هابي بوي آخر حديث أويش ك أبو هريرة لبخاري هاتوا كذا فرميت كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى هام أمتي من دشنا باش إلا ويك خوي نيويد قالوا ومن يا أبا رسول الله كسه نيويد أي بغمبر إخوة فرموي من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقط أبا أويك أم حديثة ريك أو ريك مطابقة لأبو همو أو أثانيك بيشتر باسي آياتي إطاعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أطيع الله وأطيع الرسول بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي هركسك جيرالي من بي أما دشتباش أويك جيرالي من نبي كواتا أو ناويد خوي ناويد بيشتباش بوي لفرمو ديك ترك الله صحيحين داتو أويش فرمو دي أبو هريرة ده فرميت من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله أم حديثة شريك أو ريك مطابقي أو آتيك وما يطع الرسول فقد أطاع الله شون خواهي قورة فرموي هركسك جيرالي في عمر صلى الله عليه وسلم وكوا ويا جيرالي خواهي قورة بيا وليرش لو حديثة ده فرميت هركسك جيرالي من ببي وكوا ويا جيرالي خوا بوا هركسك سربيتي فرماني من بك وكوا ويا سربيتي فرماني خواهي قوري
كردبي بوي طبعا نموني تري جزورة وبلقي تري جزورة هلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كفرزك لسر مسلمانان كدبي اتباعي النبي صلى الله عليه وسلم جرايلي فرمانه كاني أو ودزقرتن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبلقيتي وحجيتي السنة والسنة أوش وكو دين وكو شرع وكو وحي ما عمل اللي قال كري وأوش لري جبريل وعليه السلام هاتوا أبو النبي صلى الله عليه وسلم وكو دين ما عمل اللي قال كري إما كات من تولي الرادة وسين إن شاء الله لدرس داتو بردوام بين لسر أو خالني كبيوندي هر بو بابته وهي بشوازك يقشتي وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشوستانم برنامه یانوانکان ژیانسازی لخزمت دیدو بوچون امام ماوردیه امام باسی اوی بوکردین که دولت دانا مزره مال دانا مزره ژیان دانا مزره ژیانسازی دست پینا که الا ابی کومل خال بیته دی یکی لخالکان فرموی دین متبع لهر غلاتك جاياك دينك وك خلق زور التزام في وقر مهما كان دينك صحيح جنبي هر او سرتايك زور قوريه بو اي اولات داب مزلس كزور شتي بسلطان ناكري برام دين ايكات دو همين دانا فرموين سلطانك قاهري بهيز وها اكاك غلات راجيركا سهمين دانا فرموي عدالات عدالتك قشتي لنا وخلقك بلاو ابيتوا أين الولاد زور استقرار أكا وجيان سازيك زور باش دس بي أكا لنو عدالة إما بدريجي باسي أوما كان إنسان عادل بي أبي لقل خويا ظلم لنفسي خوينك وأبي ظلم لدورو برينك عادل بي لقل دورو برا عدالة لقل دورو برا أبي تسيب شو إمام ما وردي باسي كد بشي كان إنسان عادل بي لقل أوانيك لجردس يعني باوشيك لقل منالكان يا دايشيك لقل منالكان يا سلطانك لقل رأيتك يا جوري كتر عدالات عدالتي إنسانا لقال أو كسي لسري خويتي لقال أميري إيمان دارانا قوري إيمان دارانا لقال خليفة مسلمانا لقال حاكمة دخوار وبوسر من الله لقال دايك وبوش يا أما أكات جوري كتر ك جوري ك العدالة لخوار وبوسر وعدالتي كف إيش من هي إنسان لقال رفيق وبرادر وخوشويستو أحباب ودراوسيو هاو كاركاني خويا أبي جورك لعدالتي هبي وظلمي لأنك هر يكيك لما نخللي تيبك جيان سازي ورقي وجواني جيان كشيتي اكيو قرف الدروس هر لسر باسيام عدالتا أفرمي إمام ماوردي الروايات كرا وكعيسى كوري مريم رضا ورحمة خويا لأبي خطي بقصي وبني إسرائيل أك فرموا أي بني إسرائيل كان حكمة لا خلق جاهل باز ما كان شو قال حكمة باز كان لا خلق جاهل دانايتي وفلسفة عقل داري ظلم لعقلك أكن ظلم لحكمتك أكن وأجر أهلي خوش تان دسكوت منعيان ما كان لو يفيري أو علم جوانا وبن شو كأو كاتا ظلم لو كسانا أكن أجت النبي ولا تكافئ ظالما فيبطل فضلكم فرموا نين لبرامبر ظالمك مكافئي أم ظالم بكن واتا باد أو ظلمتان لك أو هشتا باداش ديك أو خراب لقلتانا أو هشتا مثلا ما مليك تندروز لقل يأكن أما واتا لك هم فضلوا قوريوا بها وقيمتي إيه ولا دسأد لرواية اختراء فرميوتي أي بنو إسرائيل سيشد لجيانا هيا يكي كان شتيك كروشنك امشتا تشاكا هموتان شويني كون اجزان خرابا هموتان لي دور كونو اگر اختلاف تان تيا دروز بو بقرنو لا يخوا هموتان محل اكا افرمي همو عدالات ابم شوازية كإنسان لحياتي خويا لهمو حال احوال كان يا انسان عدالات برباكا سواء لقلب تشوك ترين مخلوقاتي خوا لسرزوية اما بعدالتي برباكا شتيك من هي لشريعتها بيوتي مدارات مدارات يعني ما ملك كردن لقل أو كسيك لقل طايا مهما كان هلو كمو كرتيو كششي هبه شو كمو إنسانك قابلي هلو زورة أم مدارات زور قرنجة لما لا قرنجة لنا سلطان ودولة قرنجة لنا رخراوي إسلامي وبزوتنوي إسلامي لنا هم أنا قرنجة همو إنسان كان طبيعي أن وكو يكنية طبعا يا مشتك هي ململانية أكين إنسان كان هميشا تنانا لسر طبيعتي خوش يعني ململانية أكين
همون من یک جور بیر کنن، یک جور بیر نکنن، به مدارات لگال یک تیرا کنن. چون یک جور بیر نکنن، بنمونه لخدمت آن، اما چون یعنی با شوازه گل شوازه هم، بنمونه باوک سیاستی مالی شوازه که دایک شوازه کیتره، اولاد کار شوازه کیتره. هر یکی لروانگه که وسیله که تصور که اگر 20 کس دانیشون خزاندار بن کسیان مالی خوی پی حالا نیا بلکو هی توی پی حالا اوی خوی زوزو پی باش همو دولت داری که صاحب دولتی هر وا بیره که تو بوی زور گرنگه لهمو احوالا کانا انسان اگه لعدالت بی و اگه لمدارات بی عدالت امنی ایتر تو دلی خلق بی ارشینیو والله شيء عدالة برباء كم؟ نا والله عدالة لمدارات زور رنج أداته. مدارات يعني ما ملا كردن لقال كسيكا بأندازي خوي. بنمونة تو من على كيبسوك تيا من على كا يتزل لي كشبة نوتواني تويا. تو ناي أم من على داقري تو بزل. أزاني من على بمستوى خوي ما ملا لقال. لو شيء عفو شيء كي. لو شيء بيكني شيء ببرامبر بمحالتك كردويتي. أم جوري مدارات زور جرينجا. أما شتك من هيك بيوتي مداهنة مداهنة حرامة إنسان واز لهرشي مافو حقوقه يعني تنازلات الديني وهرشي اشتبيكا والله بلا يوم مداراتك هو مدارات نية مدارات أوه يا بارزجاري لما فكاني خود أكي بلا مهم شعف وهل أبجاري وهرك سبب مستواي خوي ما مالي لقلاك أما بشي كي زور قرنجة لعدالة كإنساني مسلمان أبي زور هولي وبدأ فرمي بهند الحكماء وتوانت همو عقل لمسالي مداراتها كوب وتو إنسان بزانا شون ما ملاءك لقل دورو بركانيا أو كسش كمداراتي كزناك فرمينا أو عقل طاوينية عقلك نقصان شك إنساني عقل يعني أما حالتك من هي قد يقتن دابة زور كات كسيك هي قصي الزبر ناخوش بيعتام الله والله عمل صريحم صراحة قصيكم حتى قصينا خوش الزلم بزمان ياتو إكشاب بران بركاني أو ناكات الصراحة أو كاتب بحرمتي دول الرؤية صراحة لإنسانة أو ما في كزنة بزينة وما في خوشي نهيلة بفوته أو صراحة نكبت حتى قصينا شياوين بران بركاني أكا والله شيء من صريحا زور كاد أما حالتك لإنسانة للرؤية علم النفس وبيئة تري خودسينة وبناوك طبعا إنسان هوايتي ويخوي بتزيته غيبتك بوي خوي بتزيته خلق دركي بينك الله كره لا يخشي بي الله مباسي كم زبا لا يخشي باسي يقول لي راه باسي غيرك تا غيبت مو نمونه مثلا قصي النشيو بران بركاني اكا الله والله من صريح صراحه مو صراحتي ناك هو كسا بادبي اكا قال حتى شوازي وتم غريمان تو كسي كي زور صريحي ايا همو صراحتي بو بران بركان وكاين ناي بكاريبين وناكات ناكات عداله لجياني خوتا برفات كردبي بنمونا اتوي كسك زناي كردو اتوي ام كسر ركيتو ايا اشي في بلي هي زنا كار تو اوا نابي خو كاتب ادي برام بكسك توي مراعاتي اكي لفظك بكان نهني كار دروني ازار بدا واشي كشيتو وراي اجري ووايلي اكي كبوستي لبرام برغناها كيا ام شوازا ما ملي زور قوري لانسانا واوبري عدالته لانسانا أفرمي ما دمت حياً فدار الناس كلهم حتى وكو زندوي مدارات خلق هرهم ويان ببي همو مستوى كان وإنما أنت في دار المدارات إيرد داري مدارات أبي اللي قال يكتري أبساتي من علاك جاري وهي هلايشي هي لبروي والله من صريحة مقرم هلاك ما يبني وتواني من علاك بشيوازي بأسلوبي بنوع اللي نوع كان هدف لحياتي إيما بريتينيا لو بين قصبو يكتري بكين قرن أوي يكتري شون رك أكين أو شون راس أكين أما حالتي كي زور تايبتك إنسان برأسي أبي كاري لسرك أفرمي هركسك نتواني مداراتك أو همو حياتي بريتي أبي لفشيماني فشيماني فشيماني جارك دوستك درسي أوتو بكمونا طلبة زور بمستوى طلبة كان مظاهريان ليه كدو دريان كرت دوای به منی ودوتی دوره آو هم علم جوانیم پی آلم یشت آن مظاهره لمنه کن وتم که که اسلوب زور کنی وتم تو همون روز پیان علی ایو نازنن من فیرتانه کم من آو ایک کبر تاقتی نمینه بوی امام علی قصی خیزور عظیمیه افرمی
عيبك هي لجهل جهل اگر جاهل بي بلي جاهل بي قبول ناكر او قولتين عيبه لخودي شي لا يعني جهل او اندخرافه خودي جاهل بي بلي جاهل قبول ناك بو انسان ابي زور لمساله مداراته بزانك مدارات بشك لعدالتي انسان وراك مستقيمي انسان وجيان سازي انسان هند جار هند بابد يعني مساله زور تايبتي خوت يا هند طبقات زور تايبت ما ملائك لكردواري خو ما انا عليه عليه اگر شوي تشاري كيران دز بغرب تشاوتو او قصه زور دقيقه شكو تو لحالي كسكانه ابي ما مله لقل كسكانه بكي باندازي قدري خو تو ناتواني كسي كنا بنا الزام كي بويك ابي بنا بوكتو اخر او النبينا ناكرتو مثلا كسي كمستواي كي نزمي وخود ما مله لقلك بويا علماء يكون زور كات هاتون حتى مثلا قد صحيح بخاري لنا وخلقه نوتوتو نو عامي خلقه قد باسي انك شون لنا علماء لبيني خوانا توتيان كردو قصيان نسر كردو الرياض الصالحين يعني وخلقي عام باس كردو بو انزل الناس منازلهم خلقي بخير منزلي خوي شويني خوي جيبي خوي قدري خوي بدري قدرك خوي فهمي او هر اوندي افرماشتي كي بخاري شريفه هاتو افرمي كلم الناس حدث الناس بما يعرفون قصه كان بو خلق او شتيك اوان بي اشنان اتريدون ان تكذب الله ورسوله بو قصي غريب غريب يان بو اكن اتنوي خوفي غمري خواص الله عليه وسلم بدروب خنا انا او مكان بو ام بابته ببيك سكان مثلا مدارات ابي ازور بورياي ما مالي لا قلا بكر اما دوشت من هي كم ترخمي زياده الروي كم ترخمي زيادة الرب عدالات زورينيكات نك هموكات طبعا فلسفي كيكون هيك الله هموكات عدالات أولى بيني إفراط وتفريط هذا بلا مرزمية هند جاء الإنسان زيادة الرب بونونا مسألة بابتي إثار لشريعتها خد إيش بشتك زور زور أيدي ببرم برد أو هناك توسطية للشرع إيش زور باش نعموم بالزوري أخلاق كان لإنسانة أو أنيان كا بيان أوتري أخلاق عادل وعدالة أو أنا ك لبينا نزيادة الروي لا كم ترخمي بون منا حكمة دانايتيش لنيوان شر لنيوان جهالة صفة دروس بها الإنسان كبرية صفة حكمة شجاعة سيركن أجر كسي زور ترسنوك به كسي كيش هلاور به لا غوش تك تداخلك لنيوان الشريعة عدالتي في دانا وكفريت لا صفة الشجاعة أم صفة الشجاعة لإنسان زور قوري كداب مزري بويا عدالتك ألين لقال خوتابك شونه يعني تو لبري أوي صفة جبن وترسنو كتابه يا صفة تهورد هبه هل تونو هلا مرداني بيهودة ورا الشجاعة هبه لشويني خويا تور ربوي لشويني خويا أكاتا آزايتي بلا محمود قيوكو في شكل شتا هل تشوي يان كاكا كيشان بطبلي سرتا جولو نكر لهر دو حالتك نكت مردايتي نكت صفة عدالة لإنسانة وصفة عدالة زور قوري لو بينابه عفات طبعا الصفة كي لإنسانة بي أو تري شريه يا شره أم صفة حلبة كردنك طبعا لبابة الشهوانية كان زيادة جاري ويا شره بو خواردنا حلبة بو خواردن حلبة بو جنس حلبة بو سيادة حلبة أو إيكا شهوة لإنسانة هيا أما في وقت الشره لحد يخوي تجاوزي كده ضعف الشهوش أويا بلى ولا كاك حزم لحد شتيل لوانانية وكانت ضعف الشهوش هر غلط الإنسان نأبي أو هبي نأبي أو هبي أي عفت شيء عفت أو صفتيك للنوان أو دوانا زيادة الرأي كم ترخمي كي تيانية غيرة من هي هند عادات خرابة وهند حسادات هي باشا إنسان أجر اعتدال ورقريب يالله نمك صغيرتي هي تواضع من هي لولا كبرك من هي لولا دناءة نفس من هي أم دوانا بزر باشي ليكينا إنسان طبعا أمانها ملا ضلي إنسان يشايا طبعا تو لو أشي كسب بني صفاتي كابل ولا أو كسب متكبرة مرزني ضلي حساب أي ضلي أو كسب لو أشي كسي واهب جليكي جوان لبركة لوتي بشي بو أسمانا وما وصي خال الله الله كسي ناكس خواني أقدر دو دينار بو الله تانيتي وكو صق أو ركهيتي وكر أزره الله لهردو السركة باشا تشكر ناكسة
دروز نابه تصور که لمسالی یعنی کسی مثلا توشی کبره به ادنا شد کپی بدره شدی که زور بسید توشی کبری اک کسی که تیر نه توشی کبر نابه پی بلکو دناعتی نفسی زور خطره لانسانه بناوی اوی متواضعی مثلا تو خوب چوکی تو بتاوتی لبرانبر کسانه که قدری تواضع نازانن اکات دناعتی نفس ابی انسان زور اگه لو يعني تصور كتو لقال خلقي كان نزانة نزانة تؤتي تواضع بنو يعني بنمونا لخدمتنا كسي كي زور جاهلة ونازانة جاهلة هر جاب أو بي الله جهلي مركبية دو جار جهل سوار سريو توبر بي الله بلي قربان بيا إيشي قوري وكو جناب دع الله إيش شون جاهلي وكو إيش شون لمن تي أجن باش أو كات الدناء نفسه برامر بو كسي كردو بويا وتيانا او كسيك كبري هي اگر تواضع الى الله نوان كشته شكا هات يارمتي ندا بو تشك سازي الى الله بك هات او كسو خس امان هم بو تشي بو تو فيري مدارات بي شلون مدارات لو اتش جنو ميردك بياوك كبري هي جنك خو تاخد ايال عرس دبر او كانت دناءتي نفس يان جنك كبري هي هركا دناءتي نفس باشا لو بينا شتيك دانا وكبير التواضع كجنومير لقال يكترى بكاريين جاري كان جنومير دي هاتون شر ينوبو شر ركز شيبو يعني شتيكي زور بسيط لسر تشا شر ركز وقرز بيرم أكيدو باشا هو كاري شر ركز شيا سيرا كم كبرة باشا أو تشايا بخير بردم والله نايخ باشا ديفر مشار دا سيبيا كردو باشا ام چای بری ته بردم یا نه بده بردم چی له مساله که اگور تصور کن دی سیر کی شر کی زور گور له سر امر رودا اوا سر چاو کی چا کن یا لو دابن یا لو دامن سر چاو کی کبر کی له دلا کنه یلی ابو شوا زما ملکی بلم اگر زانی شد دناءتی نفس تصور ک جاری و هيا سیر کی هاو سرکت هر چی ما ملکی تو او خراب تر ارو بس سوق سيرتك هلا كور دواري خمانا على من هرشي اسم بربي او اونيت زياده خرافا برامبركه او دناءتي نفس برامبركه دو تواضع او لو بين رات قلت نكبرته نخوش الذليل كل ولا بردم خلق مروف كان ام عداله الزور قوري حتى للسلطان ودولتي شاؤها خاوني دولته ابي متواضع به نبي دني اجبه مثلا بياني سروكي ولات بيت والله كاكا و ام کلانا مجاریکان گیره ولی سری که ولادت او پاکی کت او دناءتی نفس خنکت او تواضع تواضع اویش تکان لشونی خوی هر کس به قدری خوی به مقیاسی خوی او زور گرینگه بتاتی او بابتا یعنی ل عدالت لگل خوتا نبی ل تواضع به هیچ شواز بیت خوارو همیشه ل تواضع تو وسته سخاوت هزی هی تبذیر که زیاد رابی که هی تقدیر که آنها همون هموشتي اقريتوا لو بينا شتيك من هي بناوي سخاوتك صفتي كيزور برزة وعدالة لنا وصفة برزة حلم لسر خوي انسان هندجار توريكي باندازة هندجار حر تورنا بي حلم وسطيك لو نيوانا مودته خوشوستي او موديك انسان بويدلو سبي جاري واهي حشتك بزمان ناهلتو هاتي بذاءت ايلي جاري واشهي يك كلمة لزماني ناهي مودة اوي جمال كان وخشوي كان در ابر جوان كان در ابر سدي ناشرين كانك حياه اما حالتك من هيك هتوب حياية حالتك ايش من هي تو خجله يعني انسان لحرشي ما في اوبينات الحياه انسان ما فكان بخري وقسنك نا والله وقت بينا وتري بلكو لوني وانا اشتك من هي بناوي حياه حياه زور قوري وسطك اللي بيني او خجلك انسان هيتي لو بحياك انسان هيتي هذوك يعني اشتيك من هي بيتي وقار لانسانا اين العداله لوقاره بريتي لويك لبيني سخافته كبلايكينزم واين لبيني يا بابلن بيرزيكي تواو لحتى تجاوز كدن لمسائل الرزا مسالك من بيتي وقار انسان بزور وقاري خوي بارز لما لي خوتا لغل اولادي خوتا لغل دورو برتا تصور كان اجر كسك لقال خلقك زهر زهر صعبتك حمدي خوي تجاوزك كمستوى أيش يعني النبي إنت تاو ورد ورد لبيش شايف يعني أكل لما علي خوته لقال أولادي خوته لقال دورو برتا تصور كان أجر كسيك لقال خلقك زهر زهر صعبتك
حمدي خوي تجاوزك كمستوى أيش يا النبي

كلاوكه وهاد اللي فيش شيء مخلي كلاوكه بردو الرشد. طبعاً دواي جماعة زول اللي تورونا أنا بمن يعني وتيان اللي تورنا بوتنا والله شو كختاك هي من هي أونية. أجر مش صعبة كاني بيشتري من أبوي أو جرأتي أوي نأكل كأبو ختاك هي أونية هي خوما خوم ويقاري خوم نفارس كأوبي رأس أو إشي بي أبو عقلي بي أنا شكاسي بلا من نمتواني وسطيات بكار بينا دهر أو دوستانة دواتر كوسطيات من لقلا بكار أنا طبعاً أنا درسي شن بي أوتن دواي هر جاري أسيو مدرو أهات مجورة هلا سانو هر خودي أم كسانة معادلة كأقوري بنوع إشتر بوي زور جرنجة أو وسطية أو عدالة لها مو حياتي خوتها برفات كردبي لها مو صفاتها كان بقري إنسان يعني همو تسكي نفس أكات عدالة إنسان أم إنسانة بيسترين ودرندترين جوانترين وملائكة يعني تصورك بشي أجلك أو اندخ ترى بيو سامك لا يكتر وانا والله بشي إنسانيتك جاري أو أن دبر زبته ولا ملائكة برسل أبته وإلي يوسف أسا يعني الله إن هذا إلا ملك كريم هوكم ملائكة يتبيشتاو تصورك لو لو لو لو ململاني نفسي خوته هميشة أبي بدوا عدالتها بقر جوان ترين كان للا شي خوته ولا جستي خوته ولا فكر ولا أخلاقيات خوته داب مزرين أما أكاته أوبري عدالت كإنسان لقل خويا بكار يعني لقل دور بريشة شكو أم عدالة أم صفاتنا همي ربطيان بدورو بروها أكو عرزم كردن يعني تو وقاري خوت النباراس أو الظلم لنفسي خوت كرد لبران بركاني شد كرد شكو أوانيش طبعا وقارك يتو النباراس أقر شجاعتي نكرد خلق ظلم يعني لكردي هم ظلم خود لنفسي خوت كردو هم خلقيش توشي قنابون بهويتو وهكذا وتفصيلاتي زورزو كوابو إيما اعتدال وستاني ريك لحياته أما زور مطلوب أبو إما هر ولاتك هر دولتك أم عدالتي تيابي زور أرامي رويتي إكا تصورك أمرو مثلا أقر لما لو بيت بشي نذره وابونا ومجتمع وكوم القاب وانا ودولت لما سليم عدالتانا أقر أتين ناو دولته أقر دولت همو أم أحكامي عدالتانا بو خوي جيبا جيكا أزان أو دولته چن هيبتي أبي چن وقاري أبي نواي لها تو استخفافي في بكرة قالتي في بكرة ناو خلك نواش لها تو ظلم كاو باش اللوتي بو أسمانه وبيو أجايل خلك إن من نا والله بعكسه ما ملايك زور تندروسي لقلا أكر ناكت سلطة أجر هيبتي نبي شو السلطة أبي إلا هيبتي هبي ده صلاة داري باوك ناكت من على كاني قالتي في بكرة هو باوقني هو يقاري خوي إن بارستو سروكي ولاتيش بهمان ششنا دولة داريش بهمان ششنا أمانة كمال ياسان چون بو مالكت أشين بو ناو كمالغا أشين دو أيش بو دولت داري تهر أشين شكا مسألة عدالت دولت دانا مزربة بعدالت أصلا أگر أو كسي كدولت داري أكا أگر بيتو صفات كاني دولت داري كمالي نبيت يا خلق خوفي نبي لد صلاة دار يحساب يك پوشك بو هشتغناك أبي سلطة يكا بي كراي گري بي وستيني سلطاني كي قاهر هبي أنا أم سلطانة نبي لو يقاري خوي كم كربته نبي لحياة خوي كم كربته للشجاعة كم كربته بين هرشي دولتانا بين بميل خوي أن تراتين كنا هناك هذا الشجاعة أو كذا دناءة نفس أو تاو خويا ولا عرز بوين ونبي متهورش به بلا ماريها مجهان بدأ هناك هذا وبيرمكم الله جنز بس مسائل جهاد وقتال وأبابتنا ما نكر ما نوع ما تشيبكين عنده محاورة فكرية يعني لبين ما أنا جزرها سير كان فكريا أنا ويا ليج لحظة جنگ لقلها مو جهانا خو ما نقل إسلامي لإنساني شاني لعقل إنساني ده ما قبولناك أصلا بدرجة مجوي إسلامي سير ك لقل مجموعة كصلحي كل ولا مجموعة يشتري دوا جاري وهو باري دوا بارا دولة هي زور زبلاحي مسيحي هون زور بهيز هون هاري داونته وتي كا كتا دصل عقتنا قال كم صالي اوندتن ادمي ابي الراجل تقول لي راه دولتي كثري داجير كدو فلا مالي دا بو شكون مصالحه انا بحكي فينا كري جن لقل جهانا وفكرك اسلاميه فكرك انساني جنيه يعني عندي فكر هي لقن جاسيره الكفر مله واحده باش ما دام كفر ادي جن لقل هرمه وهانيه المصالحه لقل قنجه لقل بابلن كفرة هي ومدارات اللي قال كفرة حتى أبي مدارات كي هندجة دولة كت برجئ وهم جنگ ناقري بويا علماء هاتون فرموا أنا أجر خليفيك هش صال جهادي نكر هش صال باشا إن جاب برسالة سيدرو

ئەێ دیارە نایوێت جیهاد کە یعنی ممکنە تا هەشت ساڵ ئەم خەریکی خۆکۆکردنەوە و ئەعدادی قووەت و ئەوانە ئەم بابەتەکە ئارستانەکەم بابەتێکی فەلسەفی قوڵەکە ماوەردی باسی ئەکا بەڵام منە ئەمەوێت زمانەکەی هێواشکەمەوە یعنی ئەمڕۆ ئەگەر دوور نەڕۆین وەرە لە هەرێمی کوردستانە سەیر کە باشە بۆچی ئەو عەدلە شامیلە نییە دیقەت ئەدەی دینێکی متەبەع کە خۆمان دینەکەمان هەیە ئەشێوێنرێ حوال دې بشي باندې کدينې متبع نه ما تواو انتو بیر کړو استا آیا سلطه د صلاتي هي بسر او همو خلکې د زیدور خاطر نه والله دین دینې متبع دور یا نه خاطر یان لا قیرانه کانه کاته ک قیرانه دروس به لا فا دروس به حکومت فریانه ک دینې متبع واکل خلک فریاک چې دین زور ګرنګ تواو کاری چې زور بهزه او دولت داری ک جوی به دین نه ده فاشله یکسل دولتي ورا لا يشتر سيركا ايا سلطاني قاهر بدا صلاة خلق استش يعني على زماني حكمات يعني استحو زماني حكمات نيه تكو دا صلاة نيه هميش دا صلاة حسايب اكري بو يزور قرنجا لما سلاي دولة داريشة بهماش مسلا عدالة شرع لقل اويا كديني متبع هيا لقل اويا ك سلطانك قاهره ابي عدالتك وهابي خلق حزب ارامي خويبك او کسی زیاده روی نکردو رای گیره باشه یعن با بلین هن ادری بوی بچه تا بابی وسطیت و ام کسی که زور روشت و رای گیره این ریت دو و ها کده بوی افرمه هنده لبولغا فرمویانا سلطانی خراب او کسی که بری لی اترسی همیشه خوشی خلکی دنی و خراب لناو کاملگا دروسه که ولاتی خراب هميشه نخوشي انواع نخوشي تي بلاو ابيتو واو كساني كوا بكلكن هم انت ياكو ابنه ولا بلدي خراب منالي خرابيش باو بابيري اشيوين شرف وحرمت اشكينه دراوسي خرابيش سري تو هر هم بلاو اكاتو و هيج زمانك ني اللي قال يا كجيان بري تسر حتى علي ما ابو حنيفه رضى الله رحمته قال اسبي كي جوان بيني بتلو كان يوتي ام بوشي باشا اسف عليه كيوتي والله ما جهاد كي لبينا يخوا ما زور مهم ما اسف عليه كيتروتي فرمي ما ابو حنيفه والله ما بو باش دراوسي خراب به سواري به حتى علي بر الراكي دور كي تولي او عندما سري دراوسي اين لما سي عدالته بو يعزم كذن لروي مالا اهباسي ولدك اكا لروي كوم القباسي دراوسي كد اكا لروي سلطانه لرو بلدي سو هم الركان اجريتو دي فرمي انا عدالت او وسطيته هشتك جنيه وكو ما وردي افرمي فاذا لا شيء انفع من العدل هشتك جنيه بان دازي عدالت سودي هبه بو استقرار جياني خلق كما انه لا شيء اضر مما ليس بعدل هشتك جنيه بان دازي ظلم عدم عدالات زرر بدال خلق خويا جان داولي اكن بناوي جوانت وصفتي برز باسم عظمه رحمته بزي وكرم يخذ بسلمان ببارين خوایان عفو عافیتی خود بسر منا ببرن گناهانه با اشکرا کردو من عفو من که گناهانه با پنهان کردو من عفو من که گناهانه نمان زانی کرد من عفو من که گناهانه زانی منو کرد من عفو من که یا الهی داوالی اکین نوچوان من بگره بو خیر بو یک چر کساد ممن درد سیخو من یا اکرم الاکرمین خوای داوالی اکین رحمتو بزی خود بسر ام مجیسان منا ببرن ام درسان من لقبول که گوگرت نکان من لقبول که درجة كاني خير الدنيا وآخرة بسر ما نبكره يا إلهي أو من قرفتي هي بوش على سرك أو من بحال وما لم مال ذلك أو من بمنال منال بعطاك أو من بمنال منال صالحك أو من مالكين آرام آرامك يا إلهي داوى لي أكين بالرحمة وبزي خود بكرامي خود آرامي بس الدل درون ما نببارنا آرامي بس المال ما نببارنا آرامي بس الشار وولات ونشتمان ما نببارنا آرامي بس الجوركان ما نببارنا عقبة من خيرك يا رب العالمين لم دنيا يدر من مكب إيمان ونبي لم دنيا يدر من مكب الشيات مان ونبي يا أكرم الأكرمين خوايان أو من نخوش الشفاء وبنير أو من قرزار قد سشاني السوك يا إلهي داوال لأكين بناوي جوانت بصفتي برز باسم عظمت هرك سمان نارحتي كهي لجيانا هانا إبولايتو يا إلهي إما غيري تو هانايك من يو درقائك من يرويتي بنين يا إلهي تو خود قرفتك من بوشار سركا ممن دردسي خوما يا إلهي ممن درد سيخو من بو شركسات ممن درد سيخو من
يا إلهي قد سپرده لای تو زاین بوا ایمان خو من سپرده تو کرد اخلاق خو من سپرده تو کرد امتی پیغمبری خو من صلی الله علیه و سلم سپرده تو کرد خو من خزان و مال و نال و هاوسر و دور و برو دراوسی و خزم و کسوکار و خوشویستان و رفیقان و ماوسان و قتابیان من هموی سپرده تو کرد یا اکرم الاکرمین خواهی جان صلی الله علیه و سلم سی ام بگینا پیغمبری خو صلی الله علیه و سلم یک یک نوم لخزمت ابینا یا اکرم الاکرمین آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين.

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.

0: انا دگرم بوشتوا وکانی خدای گورا لخشمو سزایو لخراپی بندکانیو لشیطی شیطانکانو لو کاتانی کلجیان دا دین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام
1: هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله لسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهندي دريا وكفكان يشبه لها مستيك رايسر زويدا

ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا

لهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق

موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسیو صداو سکوی خواوستانی رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل

بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين.

يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون.

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل

كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي رب

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الی

أخي وأدخلنا في رحمتك. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة.

قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل

0: بو شار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Yes.